ففتح بطرس فيه وقال بالحق أن أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبولا عنده. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة كنا سايبين بطرس على فين؟ على البحر. فين بالظبط؟ في بيت سمعان الدباخ، بأنهي أوضة؟ على السطح. كان على السطح، وكان حال بطرس جعان، ولما كان جعان قبل ما يشوف الرؤية نام. والمثل بيقول الجعان ايه؟ بيحلم بايه؟ بسوق العيش. فهو عشان جعان حلم، بس بقى مش بسوق عيش، بسوق ايه؟ سوق لحمة. يقول آخر آية كنا واقفين عندها، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة. يعني حالة ما بين النوم وما بين الإيه؟ ما بين اليقظة. بتبقى حواس الإنسان شبه معطلة. ده إعداد ربنا للإنسان علشان يشوف إيه؟ رؤية. لا هو نايم ولا هو إيه؟ ولا هو صاحي. حاجة كده بين الإيه؟ بين البنين. فرأى السماء مفتوحة، شاف رؤية بقى، وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربع أطراف ومدلعة على الأرض. شاف كأني في ملاية كبيرة متربطة من الأربع أطراف ومتدلدلة منين؟ من السماء. وكان فيها بطرس، بص جوه الملاية ديت اللي نازلة من السماء، فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء، يعني فيها كل أنواع الإيه؟ الحيوانات، حديقة حيوان يعني. فبطرس بيبص مش فاهم ايه المقصود، بيقول وصار اليه صوت، سمع صوت بيقول له قم يا بطرس اذبح وكل. مش انت جعان؟ قوم اختار لك اي حاجة من الحيوانات دي اذبحها وايه وكل. فبطرس لما بصص في الملاية لقى فيها وحوش، يعني اسودة ونمرة وتعالب وزحفات زي التعابين والضفادع، وطيور السماء، في عصافير وفي حمام وفي حمام، بس في الوقت نفسه في صقور ونسور. واحنا عارفين عند اليهود في اطعمه محلله وفي اطعمه محرمه. سفر اللاويين الاصحاح 11 ربنا حط الاسرائيل في حيوانات تتذبح وتتاكل، وحيوانات ايه؟ وحيوانات لا. الحيوانات اللي تتذبح وتتاكل هي اللي قال عنها الانجيل، ليها شرطين او شرطين. الشرط الاول ان هي بتكتر. بتكتر يعني ايه؟ يعني مثلا الخروف لما نحط قدامه برسيم كتير يقعد ايه؟ ياخد في البرسيم، ياخد ياخد ياخد ياخد ياخد، هو ما بيهضمهوش، ما بينزلوش في المعدة، هو بيركنه في مكان معين في البلعوم بتاعه ويقعد يلم كتير. بعد كده يجي بقى في وقت الخروف كده قاعد مع نفسه، يروح مرجع جزء من الاكل من البلعوم المكان اللي هو شايل فيه دوت، ويقعد بقى ايه؟ يمضغ بقى كده واحدة واحدة ويبلع، ينزل بقى على ايه؟ على المعدة. الخاصية دي في الحيوان اسمها يقطر، يسترجع الحاجات اللي هو ايه؟ بلح. فربنا قال له شرط الحيوان الطاهر يقطر. الشرط التاني يكون مشكوك الايه؟ الظلف، يعني الخف بتاع رجليه او ضوافر رجليه تبقوا مفتوحين كده. طيب الجمل، الجمل بيقطر. الجمل تلاقيه طول ما هو ماشي في الصحراء رافع راسه كده فوق، شوف المنظر دوت. بس خلينا بس واحده واحده. يبقى ده بيكتر. بس الحاجه الثانيه، حد فيكم شاف رجل الجمل؟ رجل الجمل خف. خف يعني ايه؟ صوابع وفي حتت جلد متوصله بيها. ربنا عمل الجمل ليه؟ لان الجمل بيمشي في الرمله، لو الصوابع منفرده كده تروح الصوابع تروح ايه؟ تغرس. يجي الجمل ايه؟ ما يعرفش يمشي. ربنا خليها له كده عشان تبقى مساحه كبيره للارتكاز، فهو ماشي ما ايه يعني. انا لما اجي صباعي كده احطه في الرمله يدخل، لكن كف ايدي صعب شويه، مش كده؟ يبقى مش مشكوك الظلف، يبقى بيقطر لكن مش مشكوك الظلف، يبقى الجمل ما ينفعش ايه يتاكل. واخدين بالنا ازاي؟ طيب مين متوفره فيه الخاصيتين، مشكوك الظلف وبيقطر؟ الخروف. الخروف يكتر، وتلاقي ضفر الخروف ايه؟ مشكوك كده، تلاقي له ضفرين مش حته واحده.
مش كده؟ الأرنب بيقطرش، بتربى أرانب في البيت لكن رجله حتة واحدة، يبقى الأرنب أطعمة نجس. فبطرس لما، وطبعا الطيور بقى، كل الطيور الجارحة، النسور والصقور ربنا قال له دي إيه؟ دي ما تتاكلش طبعا لأنها بتاكل دم، فمعرضة إن لو الإنسان كلها إيه؟ تجي له أمراض. كان هدف ربنا من كده نوع من الحماية لإيه؟ للإنسان. الكلب مشقوق الظلف، له ضوافر، له صوابع كده مفتوحين، بس الكلب بيقترش. القطة رجليها مفتوحة لكن ما بتقترش، يبقى القطط ما تتاكلش، وهكذا يعني. فبطرس لما بص لقى من ضمن الحيوانات دي حيوانات ايه؟ غير طاهرة. فاستغرب ان الصوت بيقول له قم يا بطرس اذبح وايه؟ وكل. هو الموضوع ابعد من ان بطرس ربنا منزل له مايدة من السماء عشان ياكل، لا ده ربنا عايز ايه؟ يعلم بطرس حاجة. بس بطرس لسه مش ايه؟ مش فاهم. وفاهم الحكاية مجرد ان حيوانات، اذبح لي اي حيوان منهم واكل. ربنا لسه هيفهم بطرس ايه الحكاية. بس قبل ما نشوف ايه الحكاية، هنا في كلمة يعني عايز اسأل رأيكم فيها، لما بيقول له كلا يا رب، اقعدوا فكروا كده في الكلمة دي، كلا يعني لا، يا رب يعني يا ربنا، ينفع اللفظ ده صح؟ كلا يا رب ينفع حد يقول لربنا لا؟ ينفع؟ اذا كان هو ربنا يبقى ما يتلوش ايه؟ ما يتلوش لا. فهو في الحقيقة التعبير ده مش ايه؟ مش صح. ما دام ربنا يبقى ما يتلوش لا، اذا ما اعترفت ان ده ربنا يبقى اي حاجة يقولها. فالمفروض روحيا كلمة كلا يا رب دي كلمة غير ايه؟ ما حدش ربنا يقول حاجة كلنا نقول له ايه؟ نقول له حاضر. طيب نكمل. فصار اليه ايضا صوت ثانية وسمع الصوت اول مرة بيقول له قم يا بطرس اذبح كل. قال له لا ما كلش، انا لم اكل قط شيء دنس ولا نجس، انا طول عمري محافظ على الايه؟ على وصية الشريعة. فالصوت جاله مرة ايه؟ مرة تاني. فصار اليه ايضا صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه انت. اللي احنا نقدر نفهمه او اللي احنا نقدر نقول له بطرس مالكش حق فيه ايه هو؟ حاجة المسيح علمها لهم، كان المفروض بطرس ما يعترضش هنا. ايه هي؟ اللي هو بطرس المعنى البسيط اللي يفهمه. فمرة كانوا التلامذة بياكلوا بأيدي غير مغسولة، والغسيل ده كان عند اليهود مش نظافة لكن طهارة، هنشوف حكايتها دلوقتي. فالفريسيين راحوا يلوموا المسيح، ما بال تلاميذك يأكلون بأيدي غير مغسولة، يعني ايه الدنسة؟ يعني فيها خطية، هنفهمها دلوقتي. فالمسيح رد عليهم والتلامذة سمعين، قال لهم اللي بيدخل الفم يمضي إلى الجوف وبعد كده يروح على فين؟ على المخرج. يعني الأكل اللي بناكله الجسم يمتص منه الحاجة المفيدة، والحاجة الزيادة إيه؟ تطلع فضلات. هذا لا ينجس الإيه؟ الإنسان. كلت خنزير، الخنزير مثلا مشقوق الظلف لكن ما بيقترش، يبقى ده نجس ولا مش نجس في شريعة اليهود؟ نجس. طيب أنا لما باكل خنزير دي بتدخل لي خطية جوايا؟ لا. هو ربنا لما منع كان المعنى الحرفي ان ربنا بيقول ان الحيوان ده حيوان مش نظيف، وكان العلم لسه مش متقدم في الفطرة دي، فممكن ما يتربى غلط، ممكن طريقة الطهو ما تبقاش مظبوطة، فممكن يجيب ايه؟ يجيب امراض. طيب لكن ما يجيبش خطية. عشان كده المسيح قال لليهود اللي الانسان بياكله ما ينجسهوش، لكن اللي بيخرج من الإنسان ذاك ينجس الإنسان. إيه اللي بيخرج؟ الكلام والنظرات والأفكار والأفعال، كل دي خارجة منين؟ من القلب. فدي اللي بتنجس الإنسان. عشان كده ما عندناش في المسيحية لو الإيد غلطت نقطعها، لأن المشكلة مش في الإيه؟ مش في الإيد. ما عندناش في المسيحية لو العين غلطت نخلعها، رغم أن المسيح قال إن عثرتك عينك اقطعها. اقطعها مش يعني شيل عينيك، اقطعها يعني اقطعها عن الحاجة الوحشة. طب تقولي لي ليه ما بنقطعش العين وما بنقطعش الايد؟ لان اقول لك المشكله لا في العين ولا في الايه، المشكله فين؟ في القلب. لو عايزين نقطع فعلا نقطع الايه؟ فعشان كده عمل المسيحيه مش تقطع الاعضاء لكن تطهر القلب، قلبا نقيا ايه اخلقه فيا يا الله. فالمفروض بطرس لو هو متذكر تعليم المسيح
المسيح علم ان اللي بيدخل جسم الانسان ما بينجسوش. فاحنا اللي احنا نعيب عليه بطرس لغايه هذه اللحظه دلوقتي انت هو مش فاهم قصد ربنا، ماشي زي ما احنا دلوقتي فاهمين الحكايه مجرد ايه اكل وشرب، ماشي صح، ده المعنى البسيط. بس حتى في المعنى البسيط بتاع الاكل والشرب المسيح علمنا انه الاطعمه ديت ما بتنجس الانسان. طب هيجي سؤال، امال ليه ربنا قالها في العهد القديم؟ المعنى البسيط لسبب صحي. لكن في الحقيقه بقى في معنى روحي لسه بطرس مش فاهمه ولسه احنا مش فاهمينه من الرؤيه لغايه دلوقتي. لكن خلينا الاول في المعنى الايه، المعنى الحرفي. انا جعان، نزلت لي ملايه من السماء، ربنا بيقول لي اكل، المفروض كان بطرس يقوم وايه وياكل. فكلمه بطرس كلا يا رب لانه لم يدخل فمي قط دنس او نجس، المسيح راجعه فيه قال له لا يا بطرس، ما طهره الله. انا سبق قلت لك يا بطرس انه ما فيش حاجه نجس. وكان هذا على 3 مرات. تصور بقى، شوف الملايه ويسمع الصوت ولا يا رب ما كلش، وبعد كده يشوف الملايه تاني قوم يا بطرس اذبح وكل، لا ما كلش. فصار هذا على 3 مرات. ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. ديت فيها شدة ودن البطرس في إيه؟ أنت بتقول يا بطرس إن الملاية دي فيها حاجات إيه؟ نجسة. اللي أنت بتقول عليه نجس ده السماء إيه؟ قبلته. يبقى المفروض إن هو مش إيه؟ مش نجس، لأنه لا دنس ولا نجس يقدر أن يرس ملكوت الله. فدي نمرة. وهي أصلا برافو نازلة من السماء، بس ممكن نازلة من السماء نقول إنه اللي خلقها مين؟ ربنا من السماء، فهو خلق الأسد وخلق الخروف. لكن كون أنه كله ارتفع للسماء تاني، السماء ما يدخلهاش قط دنس ولا نجس. لكن هنا لينا ملحوظة على أبونا الحبيب القديس بطرس، أنه هو راجل يعني إيه مع يعني تقديرنا وتقبلنا للتراب اللي بيمشي عليه بطرس، يعني ما بيفهمش بإيه بسرعة. بطرس ده لازم الحكاية تتكرر عليه مرة واثنين وإيه وثلاثة. شفنا فين بطرس فيها الحكاية ديت؟ مش المرة دي بس، يعني المرة دي أول مرة كل يا بطرس، لا يا بطرس بقول لك كل، لا بقول لك ما كلش، يا سيدي بقول لك كل. برضو في مرة كده المسيح كرر عليه الدرس 3 مرات لغاية ما فهم. ها؟ برافو برافو، تمام. فعلا بطرس ده ايه؟ زي حالاتي، مش لماح. المسيح قعد معاه، هتحبني يا بطرس؟ انت تعلم يا رب. قال له طب ارعى خرافي، هو مش فاهم. راح قال له مره ثانيه، هتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي. برضه بطرس مش فاهم، يعني بطرس لسه مش فاهم المسيح يقصد ايه. فقال له ثالثه، اتحبني يا بطرس؟ فبدا ايه يفهم ازاي، يقول لك فحزن. هتبي بقى المسيح قعد يقول له 1 و2 و3 عشان يفكروا بايه؟ ب1 و2 و3 اللي هو ايه؟ اللي هو انكر فيكم. بس هو ما كانش اول مره، ما كانش فاهم. ثاني مره، ففي الثالثه ايه؟ في الثالثه فين؟ برضه لما صح الديك، صح الديك مره انتبه يا بطرس ما خدش باله، صح الديك مره ثانيه انتبه يا بطرس ما خدش باله، صح الديك مره ثانيه الله. فخرج الى خارج وايه؟ فلو فينا حد كده زي حالاتي، بطيء الفك مش لماح، فما ايه؟ ما ازعلش، احنا كده بقينا شبه مين؟ شبه بطرس. والحلو بقى ان ربنا ايه؟ يطول باله. كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات على شرط اساسي في الخدام ان يكون عندهم ايه؟ طوله بال. نقول الحكايه للولد مره واثنين وثلاثه، اول مره ما جيبش نتيجه نعيدها تاني، ما جيبش نتيجه نعيدها تالت. العيال مش عايزين ايه؟ يعني احنا فاكرين ان نقول للولد حاجه عايزينه بكره ايه؟ ينفذها، ولما تتكرر حاجه اقول ما انا قلت له، لا الولد عايز الحكايه ايه؟ تتكرر. عشان كده امبارح كنت بنقول في المؤتمر، معرفش حضرت ولا ما حضرتوش، من ضمن الجوانب التربويه المهمه جدا جدا في تربيه الاطفال هو الايه؟ التكرار. يعني المفروض انا لو جيت حضرت عندك اسره في مدارس احد انا هزهق. انا هزهق، لكن الولد مش هيزهق. ليه؟ لان كل مره هتقولي الولد ما نشتمش. تيجي الاسبوع الثاني، لا بابا يسوع يزعل لما نشتم. اوه ما انت قلتيها انا وانا قاعد. يا ستي انت هتفضلي كل اسبوع تقولي لي ما نشتمش. كل اسبوع تقولي لي نصلي، انا زهقت. انا ككبير هزهق. لكن الولد محتاج الحكايه ايه؟ تتكرر. ان لم ترجع وتصير مثل الاطفال. فبطرس يعني الحكايه لازم ايه؟ تتكرر مره واثنين وثلاثه علشان يفهم. اهو احنا برضو في تعاملنا مع الاطفال عايزين الايه؟ عايزين طوله البال دي. مش هنقول للولد على الحاجه غلط، هيجي الاسبوع اللي جاي ما ايه؟
مبطلة. أنا زهقت، أنا قلت له لا، أقول له تاني وأقول له تالت وأقول

0: له ايه؟ واقول له رابع.
1: طيب برضو بطرس برضو لسه مش فاهم. واذ كان بطرس يرتاب في نفسه، يرتاب يعني في حاله ايه؟ حيره. ازاي ايه اللي بيقوله ربنا دوت؟ مش دي حاجات نكسه؟ ازاي يقول لي اكل؟ يبقى اذا ربنا يقصد حاجه تاني انا مش ايه، انا مش فاهم. ماذا عسى ان تكون الرؤيا التي راها؟ يا ترى ربنا قصده ايه من الحكايه ديت؟ وهو قاعد يفكر، ودي حته برضو حلوه في بطرس، انا ممكن اقرا حاجه في الانجيل او اسمع قول ربنا او اسمع وصيه ما فهمتش، بروح اقفل وخلاص ما فهمتش، هعمل ايه يعني؟ لكن في واحد تاني يفضل ايه يفكر، يا ترى ما عسى ان تكون هذه الوصيه دي؟ تفكرنا بمين؟ عارفين السائح الروسي؟ سائح يعني مش تورست، سائح يعني خواجه يعني بيسيح في البلاد، لا سائح يعني كان راجل يهيم على وجهه في البريه ملهوش مقر. ايه مشكله الراجل الروسي ده؟ الراجل الروسي ده مره داخل الكنيسه سمع وصيه، صلوا ايه كل حين ولا تملوا. الكلمه خبطت في دماغ الراجل وطلع يعني ايه صلوا كل حين؟ دي وصيه يبقى ربنا شايف ان احنا لازم ننفذ. طب يعني ايه اصلي كل حين؟ طب اسيب شغلي واصلي؟ طب انا بشتغل وباكل وبنام، صلوا كل حين يعني المفروض كل الوقت ده يبقى صلاه. والحكايه دي دخلت في دماغ الراجل وقعد يفكر، ما عسى ان تكون هذه، مش هقول الرؤيه بقى لكن الوصيه. قعد يلف كل لما يسمع عن واعظ او عن معلم او عن اب مدبر يروح يقول انا في حاجه مش فاهمها، ازاي نصلي كل حين ولا نمل، ازاي انفذ الوصيه ديت. قعد يلف ويسافر من بلاد مش لاقي اجابه شافيه مقنعه بالنسبه له، لغايه ما ربنا ارشده لاب شيخ قال له عايز تنفذ الوصيه دي؟ قال له ده نفسي. قال له طيب اقعد ردد اسم يسوع المسيح، قول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. وقعد يعلمه بقى، قول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح. وبعد كده جيت تاكل، ماشي وانت بتاكل وقفت بعد ما تخلص الاكل ارجع قول ايه يا رب يسوع المسيح. قعد الراجل يقول فيها، يقول يقول يقول 1000 مرة 2000 مرة في اليوم 3000 مرة في اليوم حاجة يعني ايه، لدرجة ما وصل انه وهو نايم يقوم الصبح يلاقي بقه لوحده ايه يا رب يسوع ارحمني انا الخاطي. وصل درجة تانية انه بقى وهو ساكت يسمع مع كل نبضة في قلبه يا رب يسوع مسيح ارحمني انا الخاطئ. في رهبنة في اليونان ده المنهج بتاعها، في رهبنة في اليونان منهجها صلاة يسوع، بياخدوها بقى بتدريبات تانية بس يعني في النهاية ديت وصلته لتنفيذ الايه الآية، إنه كل وقت يقدر يقول يا رب يسوع المسيح. إحنا نقدر نستفيد منها إزاي؟ في الوقت اللي إحنا ماشيين فيها في الشارع، في الأوقات اللي أنا رايح أنام وحاطط راسي على المخدة. الشيخ الروحاني بيقول في شيطان اسمه شيطان الوسادة، المخدة يعني، ده قاعد فين ده الشيطان دوت؟ تحت المخدة. روح كده ارفع المخدة بقطعة تلاقيه قاعد تحت، حط المخدة تاني عشان ما إيه؟ ما يطلعش دوت. نروح نحط راسنا على المخدة يروح هو إيه؟ يشتغل. طيب نغلبه ازاي؟ ان انا وانا طب انا صليت صلاه النوم ورحت انام، ويفضل الشيطان بقى بتاع الوساده ده ايه يجيب افكار ويودي، يجيب افكار حقد وافكار كراهيه وافكار ادانه وافكار غضب وافكار خطيه طب نغلبه بايه؟ اقعد اقول ايه يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، طبعا عشان انا اللي بقولها، لكن حضرتك لما هتقوليها هتقولي له تقولي له انت الخاطي. نفضل نقول فيها لغاية ما ايه؟ لغاية ما ننام. حلو لو دخلنا مثلا مكان وقاعدين مستنين مثلا اهو زي ما انت كنت قاعدين مستنين ابونا لما يجي، فبدل ما انا قاعد سرحان ابص لكل كرسي، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارحمني، من غير ما احط صباعي كده عشان الناس ما تضحكش عليك، وعلى عيني تقع على كرسي قاعد اقول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. لو انا مثلا لاي سبب ماشي في الشارع مثلا وعربيات مركونه كده على الرصيف، وانا ماشي جنب كل عربيه من غير ما اشاور احسن ناس ايه يمسكوكي نيجي نزورك في المعموره، يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا الخاطي، جنب العربيه الثانيه يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا الخاطي، جنب العربيه الثالثه يا رب يسوع. وانا ماشي في ناس بعديهم، لو انا بمد بس انا زمان كنت بمد قوي، فكل لما اعدي واحد اقول يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا الخاطي، امد اعدي الثاني يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا الخاطي. يعني بصوره او باخرى يقدر الواحد ايه يدرب نفسه على الصلاه ديت او كتردد

حتى بدون يعني التزام بالكلام اللي أنا قلته، ده دليل واحد مهتم بالوصية. فبطرس لما شاف الرؤية وما فهمش مش طنش، لا، وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤية التي راها، يعني قاعد إيه، قاعد يفكر. ربنا لما بيلاقي اهتمام الواحد كده إيه يفهمه. إذا الرجال الذين أرسلوا من كبر كارنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون، طلعوا بقى المرة اللي فاتت شفنا ثلاث رجال جايين من عند كارنيليوس واقفين عند بيت سمعان ينادوا، هل سمعان اللي ملقب بطرس نازل في البيت ده؟ بيت الأول سألوا ده بيت سمعان الدباغ، قالوا آه، فوقفوا تحت، يا بطرس يا سمعان بطرس، زي ما حضرتك تروحي إيه تنادي على البيت، في تعملوا كده ولا بتطلعوا لهم فوق؟ ماشي، يبقى انتم متشابهين بالرجال بتوع كارنيليوس زي بعض. فنادوا ونادوا يستخبرون، هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك؟ وبينما بطرس متفكر في الايه؟ رؤيا. بصوا بقى حلاوه بطرس، يعني برضو الموضوع شاغل ذهن ايه؟ ذهن بطرس. ايه اللي بيقوله ربنا؟ يعني ازاي حاجه نكسه وربنا يقول لك كلها؟ اكيد ربنا قصده حاجه، طب انا مش فاهم قصد ربنا. قال الروح، لما ربنا لقى بقى اهتمام بطرس كده وانشغاله، فبدا ربنا يفهم بطرس ويطمن بطرس في الوقت نفسه. قال الروح، الروح اللي هو الروح الايه؟ القدس. هوذا ثلاث رجال يطلبونك، قال لبطرس في ثلاث رجاله بينادوا عليك تحت، لكن قم وانزل، لان قلنا بطرس موجود فين؟ على السطح فوق، واذهب معهم. خدوا بالكم من كلام ربنا، قوم، لان بطرس كان ايه؟ نايم. انزل، لان هو على السطح. اذهب معهم، يعني ايه؟ هيقولوا لك تعالى في الحته الفلانيه، روح غير مرتاب في شيء، يعني ما ايه، ما تشكش، ما تخافش، لاني انا قد ارسلتهم. مين اللي ارسلهم؟ ما هو ربنا، بس انهي اكنوم؟ فالله اللي بيتكلم، قال الروح. يبقى الروح القدس اكنوم، زي ما الاب اكنوم، زي ما الابن اكنوم. الروح القدس شخص، زي ما الاب شخص، زي ما الابن شخص، لكن الثلاثه جوهر واحد، اله واحد، طبيعه واحده. الآب يتكلم ويختار ويرسل، الابن يتكلم ويختار ويرسل، الروح أيضا يتكلم، قال الروح ويرسل، أنا إيه؟ أنا كده سوف. يبقى الروح القدس شخص ولا مش شخص؟ شخص. رايح فين بطرس؟ تفتكروا الكلمة اللي قالها له المسيح؟ قال له يا بطرس لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيث إيه؟ تشاء. يعني وإنت لسه صغير في الحياة الروحية بمزاجي، اروح هنا وما اروحش هنا، ازور دوت وما ازورش دوت، استلطف البنت دي في مدارس احد لكن دي مش بستلطف، فاللي انا بستلطفها ايه؟ ازورها كتير واحكي معاها كتير واديها صور كتير، لكن انا بستلطف ده لما كنت اكثر ايه؟ حداثه في الحياه الروحيه. لكن لما شخت، لما الواحد يتقدم في الروحيات يرفع ايده كده وايه؟ الروح القدس بقى هو اللي ايه؟ يحمله حيث ايه لا يشاء. اهو بطرس دلوقتي الروح هيحمله الى حيث لا يشاء، لانه هيحمله لفين؟ لبيت راجل وثني يبشره بالمسيح. دي على هوا بطرس؟ لا، ده بطرس راجل يهودي والامم دول يروحوا النار. لكن فعلا لما بطرس تقدم في الروحيات اهو ايه؟ بيسلم نفسه للروح علشان يقوده الى حيث لا يشاء. حته لطيفه بقى في بطرس، ان راجل يعني ايه؟ كريم. فدعاهم إلى داخل وأضافهم، قال لهم طب تعالوا انتوا جايين منين؟ من سفر، وإحنا دلوقتي الساعة كام؟ المرة اللي فاتت قلنا هي زي دلوقتي برضه، دلوقتي 6:30، بس هي المرة اللي فاتت كانت 6، بس مش 6 بقى المغرب، كانت 6 لإيه؟ 6 بتوقيت اليهود، اللي هي عندنا النهاردة الساعة 12 الظهر. فبطرس راجل كريم، الناس جاية من سفر والساعة 12 الظهر وقت غدا، فراح بطرس راح ايه؟ فدعاهم الى داخل وايه؟ اضافهم، يعني حط لهم ايه؟ ياكلوا، لانه اوريدي الاكل كان ايه؟ كانوا بيحضروا اكل البطرس، وطبعا الناس كرم، يعني بطرس عندنا في البيت مش هنعمل له طبق ورغيف، لا ده احنا هنعمل اطباق ورغيفه، فالاكله اللي كانت معموله لبطرس اكل بطرس وكمان الثلاث رجاله اللي ايه؟ اللي جاي. ده يدل ان سمعان الدباغ كان راجل ايه؟ راجل سخي وكريم. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، بطرس قاعد في بيته. بطرس قاعد فين دلوقتي؟ عند مين؟ ينفع انا اجي عندك البيت، انا جاي ازورك في البيت افتقاد، ها؟ واروح ايه واقف في البلكونة، يا فلان تعال اطلع هنغديك.
تقولي لي اللي يفنجر يفنجر منين؟ يفنجر من جيبه. انت قاعد عندنا وبتعزمهم، دي ان دلت على شيء تدل انه يعني المحبه اللي كانت في الكنيسه الاولى. يعني بطرس داخل بيت سمعان، كان بيت سمعان ده ايه بيت، وسمعان يقول اللي بطرس يقوله ايه يمشي، ده هو احنا نطول. يعني دي تدل على ايه؟ يعني ما استأذنش. يعني اللياقه تقول ايه خارج المسيحيه، تقول ان اروح اقول له بعد اذنك يا سمعان ممكن صحابي دول بس ان ندخلهم ياكلوا لقمه. لكن لا، بطرس ما استأذنش. ليه؟ لانه فعلا في محبه، وبطرس شعر ان بيت سمعان ده ايه، ده بيته. ابونا بشوي كان يقول الكلمه دي. ابونا بشوي كان مره يعني بيتكلم مع حد فقال له انا كل اللي في ايدين المسيحيين دول بتاعي، يعني لو عايز مليون جنيه دوت معاك وده وده معاك، يبقى اللي معاهم دول كانهم ايه، انا اعرف اجيبهم. يعني شاعر انه ما يمتلكه الناس ده ايه، ده هو بتاعه. شوفي المحبه القويه دي نمره واحده. نمره اتنين برضو حته عجيبه شويه، انه الناس اللي جايين دول ناس يهود ولا ناس امم؟ ناس امم. طب واللي قاعدين في بيت سمعان؟ بطرس ده يهودي. وهنشوف دلوقتي كانوا في ناس تانيين مع بطرس اخوه برضو مؤمنين يهود برضو، ورغم كده قعدوا ياكلوا مع مين؟ مع الامم. طيب شرائع اليهود تسمح بكده؟ شرائع اليهود تقول لك ما ناكلش مع راجل امم، ده نجس. لكن ده دليل ان المحبه المسيحيه بدت ايه، بدت تدوب الناس في بعض، انه خلاص دلوقتي المسيحيين اليهود قاعدين مع ناس امم وبياكلوا معاهم. ما بقتش الصورة الأولانية إن الأمم دول أنجاس وما ناكلش معاهم، بدت إيه؟ بدوا يندمجوا شوية. ثم في الغد، ده مش بس بطرس أكلهم، لكن كمان إيه؟ بيتهم لتاني يوم. إحنا الساعة 12 الظهر عبال ما كلوا وبتاع، دخلنا في 2 3 العصر، السفر طويل، فقال لهم طب نبات ونقوم بكرة لإيه؟ بكرة الصبح. عم سمعان الدباغ راح مضايفهم ونيمهم عنده. بص المحبة اللي كانت في إيه؟ في بيوت الكنيسة الأولى. لو جيت عندك البيت مش كنت تقول قبل ما تيجي طيب ماشي أنا أعدك في الصالون، أنا عايز أكل، أنت بقى طب أنا عايز أنام، قال له أنت فاكره بيتكم ولا إيه؟ لكن الكنيسة الأولى ما كانش فيها الإيه؟ كانت المحبة بتدوب كل الحاجات دي. ثم في الغد خرج بطرس معهم وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوه. الإخوة يعني ناس إيه؟ يهود قبلوا الإيمان بالإيه؟ بالمسيح. راحوا مع مين؟ مع بطرس. طيب تعالوا بقى نشوف الموكب اللي هيتحرك من يافا لقيصرية. طبعا نمرة واحد مين؟ بطرس. الرجال اللي جايين من عند كارنيليوس كم واحد؟ 3. يبقى عددنا كم دلوقتي؟ 4. في إخوة ناس مسيحيين من أصل يهودي مشوا مع مين؟ بطرس. هنعرف في الإصحاح 11 اللي جاي الآية 12 إنهم كان عددهم إيه؟ 6. وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة 6. يبقى بقى الموكب كله كم واحد؟ 10. والركوبة اللي كانت جاية من قيصرية كانت شايلة كام؟ 3. يبقى نتوقع إنه رحلة العودة هتاخد وقت إيه؟ أكتر، لأنه مش هينفع كلهم يركبوا زي ما كانوا كلهم راكبين وهم إيه؟ وهم جايين. في شوية هيركبوا، في شوية هيمشوا. عشان كده فعلا الرحلة هتاخد يومين، بعكس رحلة الايه المجيء خدت يوم واحد. دي هنفهمها لما نوصل انه كارنيليوس هيقول ان انا صايم بقى 4 ايام. بطرس شاف الرؤية والناس جولوا، راح مبيتهم لتاني يوم، بدوا الرحلة تاني يوم، خدوا اليوم ده سفر، وصلوا في اليوم الايه الرابع لكارنيليوس. طب ليه رحلة الرجوع خدت يومين ورحلة الذهاب خدت يوم؟ لأن اللي كانوا جايين 3 راكبين، راجعين إيه؟ 10، فبالتأكيد ناس ركبت وناس إيه؟ مشيت، فالحكاية خدت وقت إيه؟ وقت أكتر. طيب أسأل سؤال، ليه 6 مسيحيين راحوا مع بطرس؟ تقدروا تستنتجوا؟ يعني الناس دول جايين بيقولوا إحنا عايزين سمعان بطرس يروح معانا قيصرية. ليه 6 مسيحيين مشوا مع بطرس؟ فكرنا. بطرس رايح عند ناس ايه؟ نعرفهم ولا ما نعرفهمش؟ بطرس رايح، هو لسه بطرس مش عارف،
هو اسألهم ايه الحكاية، قالوا له ان في راجل اسمه كارنيليوس كان صايم، شاف ملاك قال نناديه.

حضرتك قاعدة في البيت وحماية يا حبيبتي امال ساكتة ليه؟ الله يخليك. حضرتك قاعدة في البيت وجالك ورع يقول لك الضابط كارنيليوز بيقول لك تعالي. فعلا نسيب بطرس يروح الاسم لوحده.

0: معاه.
1: نمرة ثلاثة دي بقى بتدبير من الله، لأنه في حادثة هتحصل هناك، هنحتاج شهود يكونوا إيه؟ شافوها. فربنا رتب إن الستة دول يروحوا مع مين؟ مع بطرس. وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كارنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربين. عايز أقف هنا شوية. كارنيليوس شاف رؤية، ملاك بيقول له روح نادي مين؟ سمعان بطرس، هيقول لك كلام به إيه؟ تخلص أنت وأهل بيتك. كان ممكن كارنيليوس يقول لك إيه؟ يا عم جايز إيه؟ متهيألي أنا استنى لما يروحوا ويلاقوا فعلا في بيت اسمه سمعان الدباب، ويلاقوا فعلا في واحد اسمه بطرس، ويجي بطرس أبقى ألم إيه؟ ألم أهلي. كان صور كارنيليوس بعد ما شاف الرؤية راح بعد جاب قرايبه، تعالوا يا جماعة أيوه خير، قال لهم ده أنا شفت رؤية وملاك ظهر لي وقال لي روح عند سمعان الدباب، نادي سمعان بطرس هيقول لك كلام به تخلص. يقول يا عم مات ايه؟ انت راجل مخك تعبان؟ يعني الحكايه تحتمل انه يكون جايز كان متهيأ له، لكن كارنيليوس كان واثق، فعلشان كده قبل ما بطرس يجي راح هو راح ايه؟ مجمع اهل بيته. فمين دلت على شو؟ دل على ايمان قوي في مين؟ كارنيليوس واثق، لا ده انا فعلا متاكد ربنا بعت لي ملاك وفعلا هيجي بطرس، فانا هجيب اهلي عشان يسمعوا طاعه للكلمه اللي قالها له مين؟ الملاك، هيقول لك كلام به ينبغي تخلص انت وايه اهل بيتك، فقال يبقى اجيب ايه؟ اجيب اهل بيتي. ده من جهه كارنيليوس. طيب من جهه قرايبه، يعني برضو ان هم طوعوا وراحوا، يعني برضو ما فهمش واحد يعني يقول له عم انت بتهيأ، طب انت كارنيليوس واثق، طب كوني ان انا رحت يعني معناه ان انا واثق في كلام مين؟ كارنيليوس. ده يدل ان الراجل دوت كان في وسط العيله بتاعته الكل بيشهد له ان الراجل ايه؟ راجل تقي. فلما قال لهم يا جماعه تعالوا، فاحنا حسين الراجل دوت يعني في حاجه يعني غريبه، فكلهم راحوا ايه؟ راحوا مطوعين. وفي الغد دخلوا قيصريه، واما كارنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا انسباءه واصدقائه الاقربين. ودي يا احبائي بقى فيها مبدا روح حلو، ان كل بركه روحيه الانسان يحصل عليها يحب يشارك بها مين؟ الاخرين، عكس الامور الايه؟ الارضيه. يعني فريد انا ماشي في مره دخلت كده كهف لقيت فيه كنز، كنز ما يخلص، اروح اخد شويه ومش هقول لحد، ولما دول يخلصوا اروح اجيب تاني واجيب تالت، رغم ان انا شايف اللي انا شفته ده يكفيني لغايه ما اموت، بس عمري ما هقول للناس الناس في ايه؟ في كنز في الحته دي كده ولا لا؟ فالحاجات الارضيه فيها ايه؟ انانيه. اما الامور السماويه اللي يحصل عليها يحب ايه؟ يدي للاخرين. شوفوا الفرق بقى بين الارض وبين الايه؟ بين السماء. الارض اللي ياخد حاجه عايزها لنفسه، لكن السماء اللي ياخد حاجه عايز يديها لمين؟ للاخرين. الارض اشوف حاجه ما اقدرش اخدها، ماشي كده في الشارع لقيت باترينا حلوه فيها شويه ذهب، ماقدرش. الحاجات السماويه اي حاجه نشوفها في الروحيات ايه؟ ناخدها. اللي يشوف المحبه ويشتهيها ياخدها، اللي يشوف الطهاره ويشتهيها ياخدها، اللي يشوف فضيله يشتهيها ياخدها. دي ميزه الحياه الايه؟ السماويه غير الحياه الايه؟ الارضيه. فعشان كده كل من اكتشف الكنز السماوي جاب مين؟ جاب الاخرين. مفيش حد داء المسيح وايه؟ قفل بقه. المراه السامريه لما دقته راح تقول للناس ايه؟ تعالوا انظروا انسان قال لي كل فتح. عشان كده الشرط الاساسي للخادم نمره واحد يكون هو داء مين؟ داء ربنا. انا عشت مع المسيح حلو يفرح، فانا من فرحتي رايح اقول للناس يا ناس تعالوا افرحوا بمين؟ بالمسيح. اندراوس لما داء الكنز السماوي ده راح جاب مين؟ اخوه بطرس، قال له وجدنا كنز، وجدنا مسيح. فيلبس جاب مين؟ ناس نقيف. فتملي كده يا احبائي، اللي يدوق حاجه سماويه يبقى حابب انه ايه؟ انه يشارك بيها الاخرين. وكل لما الانسان يشارك الاخرين كل ما ربنا يديله ايه؟ يديله زياده. خدين بالكم الحته دي؟ يعني المسيح في معجزه اشباع الخمس تلاف ايه؟ يجي بطرس ياخد من ايد المسيح ويوصل للايه؟ للناس. طب اللي هيوصل لخمس تنفار هياخد اكل على قد الايه؟ خمس. طب اللي هيوصل لمئة نفر ياخد اكل على قد ايه؟ فكل ما ياخد عشان يدي اكتر كل ما المسيح يدي

له في ايديه ايه؟ يدي له اكتر. واخدين بالنا ازاي؟ وفي الغد دخل قيصرية واما كارنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا انسباءه واصدقائه الاقربين. اول كنيسة اممية في الايه؟ في الارض كلها تتكون من عيلة ضابط اسمه كارنيليوس. اول كنيسة اممية، كل اللي فات ايه؟ يهود. دي اول كنيسة وثنية، ايه؟ مكونة من ضابط والعيلة بتاعته. اول كنيسة اممية في مصر كانت مكونة من اسكافي والايه؟ والعيلة بتاعته. اول كنيسة في اوروبا كانت مكونة من واحدة ست اسمها ليدية بائعة الارجوان، هي وايه؟ هي واهل بيت. فدي كده كنائس اممية كده، ايه؟ اول عيلة في العالم كله، عيلة ضابط، اول عيلة في مصر تقبل الايمان بالمسيح اسكافي. الاسكافي ده فخر لينا. الاسكافي ده بيعمل ايه؟ صلح ايه؟ الجزم. والانجيل قال حزينة ارجلكم باستعداد انجيل السلام. عشان كده كنيسة مصر من الكنائس المتمسكة جدا بالسلوك وصية الانجيل، لان جدنا الاولاني انتوا تفخروا ان يونانوس ده كان ايه؟ كان اسكافي، اول عيلة تدخل في المسيحية جزمجي. جدنا وابونا وحبيبنا وبطراكما نمرة اتنين، مالكم مكسوفين منه ليه؟ ده الراجل ده لما نطلع السماء اول حاجه هنبص صباعه ليه؟ لان لولا صباعه اتخرم ما كانش شواري مرقص ايه داخل في الموضوع. فصباع يونانوس يعني انا شخصيا يعني اول ما انا اقعد ابوس فيه كده اقول له صباعك دوت هو سبب الايه؟ البركات الكتيره اللي ايه؟ فتحت فجرت لسان ماري مرقص علشان يتكلم. فاحنا نفخر بالموضوع ده، ما تكسفوش منه ابدا يعني. ولما دخل بطرس، بصوا بقى اللقاء يا احبائي الاول، يعني انا عايزكم تتخيلوا الموقف. بطرس راجل ايه؟ صياد سمك شغلته. وكارنيليوس راجل ايه؟ ضابط. تصوري ضابط قاعد كده في القسم وداخل له راجل صياد سمك يبستف فيه ويبهدل فيه، في عدل حتى صياد سمك. لكن بص اللقاء العجيب دوت. ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد واقعا على قدميه. اول ما كارنيليوس شاف بطرس راح ايه؟ ضابط قائد 100 سجد قدام مين؟ قدام الصياد بطرس. اولا سجد ليه؟ اولا دي نمره واحد بالنسبه نشوفها لكارنيليوس ونشوفها بالنسبه لبطرس. بالنسبه لكارنيليوس سجد ليه؟ يعني تخيلوا انتوا راجل ضابط، يعني كفايه انه يسلم عليه اهلا وسهلا يا حضره الصياد بطرس. ما شكله باين، لبسه باين، ده صياد. بلاش ده صياد، ده انا جبته منين؟ انا بعت العساكر بتوعي اتنين من خدامه عسكريا تقيا اللي بعتهم، جابوه منين؟ من قصر، من فيلا في الريفيرا في فرنسا. جابوه منين؟ من بيت راجل ايه؟ دباغ. دباغ يعني ايه؟ يعني حاجه فقر الفقر. يعني ما فيش ما يدعو اطلاقا ان كارنيليوس يعني يحترم بطرس. اولا انا راجل ضابط انت راجل صياد، ثانيا يعني انا جايبك يعني مش من مكان يعني فخم يعني عشان اقول ان انت راجل يعني ذو عزوه ومقدار، انا جايبك من بيت راجل دباخ. ورغم هذا لما شاف بطرس سجد ليه؟ ايه؟ بالتأكيد طبعا يعني دخلت بطرس فيها من المهابه ومن القداسه ومن التقوى ومن الورع ما يدعو فعلا الانسان يشوف بطرس ينحني امامه. بالتاكيد طبعا ما اقدرش انكر ديت. طبعا هي ان دلت بقى تدل ان كارنيليوس راجل عنده اتضاع ولا لا؟ بس انت يا كريستين بصراحه بتجيبي حاجات دي هتبقى محاميه ناجحه. المحامي الناجح ايه؟ من وسط القضيه كده يروح مطلع له كده حته فتله ويمسك بيها ويبني عليها الايه؟ الحدوته كلها. انت هتبقي محاميه شاطره. بتنبأه عشان بس ايه؟ تقول ابونا بيتنبأ. انا عرفت بطرس منين؟ ده ظهر لي كائن سماوي ملاك، انا لما شفته ايه؟ اترعبت من منظر. والكائن العظيم دوت قال لي روح نادي مين؟ يبقى اكيد بطرس ايه؟ اعظم من ده ظهر عشان يقول لي نادي مين؟ يبقى مين الاعظم؟ فكان كارنيليوس فهم ان بطرس اذا كان الملاك العظيم دوت
جالي فقط علشان يقول لي نادي سمعان بطرس، يبقى اكيد سمعان بطرس اعظم. ايه؟ فاول ما شافه راح ايه؟ راح سجد. طب بطرس لما شافه سجد ايه؟ ايوه اسكت، خد بوس. مثلا فاقامه بطرس. ابانا رسل حلوين يا احبائي، حلوين حلوين، الواحد لما يقعد كده يفكر فيهم حلوين. بولس الرسول هنشوفه مره يروح مدينه جابوا التيران وعايزين يذبحوا، يقولوا بولس اله. ايوه بس يقعد بقى بولس، ايوه فعلا اذبحوا انا ربنا، هم الناس اللي بيقولوا ان هو ربنا. بولس راح ايه؟ شاهدوا الرسل يا احبائي احلى ما فيهم انه ما كانش فيه في حياتهم غير المسيح، لا مهمة هم لا حياتهم ولا كرامتهم ولا احتياجاتهم، المهم المسيح. فبطرس ايه؟ فأقامه بطرس قائلا قم انا ايضا ايه؟ انسان، انا انسان زيك ما تسجد ليش. ثم دخل وهو يتكلم معه، نفهم منها ايه؟ بصوا الآية، ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد، راح بطرس مقومه. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين. عارفين كتاب السيناريو؟ عارفين ايه السيناريو دوت؟ واحد يكتب قصة ويجي واحد ياخدها يكتبها حوار عشان يعملوها فيلم، فاللي بيكتب الحوار ده اسمه ايه؟ سيناريست بتاع سيناريو. انا قريت قصة سفر الاعمال، عايز اكتب السيناريو اصور الحوار. فلما اجي اقرا الحتة دي افهم منها ايه؟ ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس ثم دخل وهو يتكلم معه، ولما دخل وجد كثيرين ايه؟ مجتمعين. ايوه كده يا ست، انطقي المحاميه ما عرفتش تجيبها المره دي. الدكتوره هي اللي جابتها. دليل ان كارنيليوس استقبله فين؟ على الباب بره. يعني بعت علشان يجي بطرس، وفضل كارنيليوس طبعا مش هقدر اقول له ده 4 ايام، لكن طبعا هو عارف ميعاد الوصول، ففضل واقف مستني على الباب مستني مجيء مين. ده هو متشوق، ده الراجل ده هيقول لي كلام هيوديني بيه السماء، فواقف مستنيه. بصوا ظابط برتبة كبيرة، لكن قد ايه الاشتياقات اللي في قلبه للسماء، فواقف مستنيه على الباب بره. تخيلوا كده بقى بيت كارنيليوس، انا لازم يكون كده، يكون فيلا يعني، باب خارجي وفي جنينه كده طويله، وجوه احنا ايه قاعدين في الهول مستنيين اللي هيصور فيلم عن اعمال الرسل، لازم يصورها لنا كده. فعم كان اللي واقف على الباب، وفي الشارع بره وعلى الباب الخارجي وقدام الخدام وقدام الناس اللي ماشيه في الشارع، عم كان اللي راح ايه؟ راح سجد لبطرس. فبطرس راح ايه؟ مقوم. فضلوا بقى هما الاثنين ماشيين كده في الجنينه مع بعضيهم. ثم دخل وهو يتكلم معه، قعدوا مشوا بقى المشوار ده وايه بيدردشوا كده مع بعض. فلما دخل بقى البيت جوه وجد كثيرين مجتمعين. مين الكثيرين دول؟ أقرباؤه وأنسباؤه. لا أنا شوف المجتمعين دول، دواب الأرض ووحوش وزحفات وطيور الإيه؟ السماء. بدو تفهموا بقى الرؤية ولا إيه؟ ما فهمتوش؟ أنا متخيل بطرس لما دخل لقى أسد، لقى نمر، لقى حية، لقى صقر. مين؟ جوز اخته وجوز اخوه وابن عمته. طب ابونا طب وليه بتتلخبط في الناس كده؟ قالوا كده بقى معنى الرؤيه. نرجع بقى بدايه الكلام، معلش بقى هنطول عليكم ما تزهقوش النهارده عشان نفهم الحدوته دي. ربنا في القديم قال في اطعمه محلله واطعمه محرمه، فهمنا المعنى الحرفي بتاعها، انه فعلا ربنا عايز يمنع شعبه من اكل هيجيب الايه؟ المرض. بس الحكايه كانت عند ربنا ليها معنى ايه تاني. ربنا عايز يقول في حيوانات طاهره وحيوانات نكسه، يعني عايز يقول في بني ادمين طاهرين وفي بني ادمين انجاس. مين الطاهرين دول؟ شعب اسرائيل اللي بيقتر في كلمه الله واللي بيمشي بوصيه ربنا، دول الاطهار. فعشان كده ربنا قال لاسرائيل يا اسرائيل يا اطهار ما تتعاملوش مع الامم الايه؟ الانجاس. فعلا الشريعه بتاعه العهد القديم كانت تحرم على اليهودي انه يختلط بالايه؟ بالأمم. ليه؟ لأن دول ناس إيه؟ ناس وحشين. فظل اليهود بعاد عن الأمم. طبعا هم بقى اليهود رحوا مزودينها شوية زيادة، ربنا قال لهم ما تخلطهمش، لكن جم هم قالوا بقى لا، لو سلمت على راجل الأممي يبقى أنا كده إيه؟ اتنجست، عملت خطيئة، فلازم لما أروح البيت إيه؟
أغسل إيدي وأغسل كوعي وأكب مية على كوعي. ليه؟ لأن إيدي فعلا اليهود كانوا بيعملوا كده، لأن إيدي اتنجست لما سلمت على راجل إيه؟ أممي. دي بقى زيادة من عند مين؟ اليهود. رحت اشتريت 2 كيلو طماطم، فخدت الطماطم في البيت. طب ما جايز راجل وثني راح وقف على عربية الطماطم دي ومسك الطماطمية اللي هتقع ديت، كان في طماطمية هتقع، مسك الطماطمية عشان ما عجبتوش حساب، راح مسك طماطمية تانية. طب يمكن الطماطمية اللي أنا خدتها كيهودي يكون لمسها راجل إيه؟ أممي وثني، هاكلها يبقى أنا كده اتنجست، في خطية جواي. فروح مسك الطماطم إيه؟ مش نظافة بقى، النظافة كويس. والمسيح لما انتقدهم مش انتقدهم على النظافة، لا، المسيح انتقدهم إنهم بيعملوا كده إن دي طهارة. الأمم لمس، ممنوع إن الأمم يدخل البيت بتاعي ويأكل معايا، دي نجاسة. نجاسة يعني يعني خطية، يعني ما ينفعش أصلي، ما ينفعش أقدم ذبيحة إلا لما أتوضى، أتغسل بالمية. ده الفكر اليهودي. دي بقى اليهود راحوا إيه بقى، هم اللي إيه زودوا الحكاية. طيب لما جه السيد المسيح عايز يقول انه المسيح جاي لليهود فقط، لا، ده جاي للايه؟ للعالم كله. فعشان كده بقول لبطرس قوم واذبح وايه وكل، خلاص ما بقاش في حاجه اسمها شعب طاهر وشعب ايه وشعب نجس. الناس اللي دخل لهم بطرس فيهم دواب الارض، دواب الارض اللي هي تمشي ايه زي الكلاب والقطط تدب على الارض، دول يشيروا للناس الجزدانيين اللي كل همهم في الايه التراب. الجسد بتاعنا متاخد منين؟ من التراب. في ناس عايشه عينها في التراب، بتاكل من التراب، بصه للتراب، اهتمامها في التراب، دول اسمهم ناس جسدانيين، يعني عايشين على حسب الايه الجسد، اكل وشرب ونجاسه وبس، ده اللي يهمهم. في ناس تانية وحوش، الوحش ده بيعمل ايه؟ بيفترس. ناس فيهم الايه العدوانيه والشراسه. في ناس تانية زحافات، التعابين دي مشهوره بالايه بالمكر، ففي نوع من الناس في مكر كده. طيور السماء، دول يعني بتوع الايه، قولي بتوع العظمه والكبرية والتعالي. فبطرس اول ما دخل لقى قدامه شويه كده ايه، ما يتخيروش عنكم وعني، يعني نفس النوعيه، فينا من دواب الارض، فينا من الوحوش، فينا من الزحافات، فينا من طيور السماء. لكن النهارده دعوه المسيح ان كل دوت هيتطهر ويدخل ضمن شعب مين؟ شعب ربنا. بقت الكنيسه تضم حيوانات نكسه وحيوانات طهرة، زي فلك نوح ما كان فيه من الحيوانات النجسة والهنطر، لكن لأنه كله احتمى في المسيح وفي كنيسته فكله إيه؟ هيخلص. أول ما دخل بطرس فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. لما بقول لكم كانت الشريعة بتقول إن إحنا ما نختلطش بيهم، لكن زي ما بقول لكم بقى معلمين اليهود راحوا إيه؟ مزودنا، ما تسلمش على راجل. عشان كده بقى تقدروا تفهموا انجيل القديس يوحنا في محاكمة السيد المسيح، بيلاطس جلس على كرسي الولاية وقال لي يسوع، كنا واقفين بره في الساحة، قال له تعالى ادخل عشان يحكموا بقى، يقعد على الكرسي عشان يصدر الحكم كقاضي. فيقول ان رؤساء الكهنة رفضوا ان هم ايه يدخلوا الى دار الولاية لألا ايه يتنجس. وادينا فهمنا بقى، لو دخل بيت واحد وثني يبقى هو ايه اتنجس. اتنجس يعني ايه؟ يعني عنده خطيه، يبقى يستحمى ويتغسل ويظل نجس حتى الغروب، بعد غروب اليوم يتطهر. فلان اليوم ده كان يوم الفصح، فقالوا لو دخلنا دار الولايه هنتنجس، هروح البيت اتوضى، هفضل لغايه الغروب نجس، يبقى مش هقدر اشترك في ذبيحه خروف الفصح بتاعه يوم الايه الجمعه العظيمه اللي هو عيد الفصح اللي اتصلى فيه المسيح. فهمنا بقى المعنى. واما انا صح، هو محرم على اليهود ان يدخل لبيت راجل اممي لئلا يتنجس، واما انا فقد اراني الله، وراني بعيني ان لا اقول عن انسان ما انه دنس او نجس. شفت فين يا بطرس بقى الكلام دوت؟ الملاية نازله من السماء، وفي الاخر الملاية طلعت لفين؟ فبدا بطرس ايه يفهم. فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني، فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. فبدأ كرنيليوس يتكلم، فقال كرنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما. بص عظمة الراجل دوت، من 4 أيام كان صايم، وظهر له الملاك نحو الساعة 9، فراح جايب 2 من خدامه عسكريا تقيا وبعتهم، أديوه وصلوا لبطرس تاني يوم،
بعده من تاني يوم الرحلة، خدوا في الرحلة يومين، وصلوا في اليوم الرابع وكرنيليوس طول المدة دي وهو ايه صايم. فقال كرنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما. رقم 4 دوت يفكرنا ايه في الأربع أيام دول؟ في حادثة حصلت بعد 4 أيام. برافو عليك نفين، ايوه كده، الله ينور. لعازر كان ميت وقام في اليوم الايه الرابع. النهارده كرنيليوس ميت وحيقوم قيامة روحية بقى في اليوم الايه في اليوم الرابع. وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال: يا كرنيليوس، سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله. النهاردة بسوني كانت بتقول لنا السنكسار كان إيه؟ النهاردة 26 توت تذكار بشارة الملاك لمين؟ لزكريا بميلاد يوحنا. قال له نفس الكلام: صلاتك صعدت إيه؟ تذكارا أمام الله، ومراتك هتحبل وتلد ابن وتسميه يوحنا. أعتقد أنه الملاك اللي ظهر لكرنيليوس مجرد اعتقاد. هو مين؟ مين اللي ظهر لزكريا؟ ميخائيل ولا رفائيل ولا سوريال؟ جبرائيل اللي هي غبريال الملاك. أعتقد اللي ظهر لكرنيليوس غبريال الملاك، أعتقد، لأن هو عادة اسمه ملاك الإيه؟ البشارة. فأرسل إلى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك. يعني كرنيليوس حافظ الكلام، ارجعوا يقروا الكلام اللي قاله له الملاك، حافظه بالإيه؟ بالنص. مش بيقول يعني كلام شبهه، ده زي ما الملاك نطق هو بإيه؟ بيعيد الكلام. يعني برضو دي صفة حلوة في الراجل دوت. فأرسلت إليك حالا، أول ما ظهر لي الملاك رحت أنا إيه؟ بعدت لك. وأنت فعلت حسنا إذ جئت. حلو لما احنا بعتنا لك ايه جيت، صفة حلوة في الخدام. لما تبعت لك ماما بتاعت البنت: لو اسمحي تسوني تعالى عشان عايزك في موضوع. طيب تعملي ازاي وتسيب الحكاية يوم واثنين وشهر واثنين؟ لا دي مش كويس. لكن حلو ان احنا نبقى زي ايه سمعان. فأرسلت إليك حالا وأنت فعلت حسنا إذ جئت. كويس ان انت مت ايه ما تأخرتش. حلو الخدام لما يقولوا لهم تعالوا ايه يجوا. انا استنى وانا واقف على الباب هلاقي فيه 20 تعالوا النهارده. والان نحن جميعا حاضرون امام الله لنسمع جميع ما امرك به الله. حلوه الحته ديت يا احبائي. قلت لكم بيت كرنيليوس دي صوره الايه؟ اول كنيسه امميه. بصوا حال الناس وبصوا حال الخدام، المفروض تبقى الكنيسة جدا. حال الناس: والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع. إحساسنا إن إحنا واقفين قدام مين؟ ربنا، وجايين علشان نسمع. المفروض الكنيسة تبقى كده. كل مرة بنروح الكنيسة إحنا رايحين نقف قدام مين؟ حاضرون أمام الله. هل الإحساس ده جوانا أحبة لما بندخل الكنيسة؟ فعلا شعر إن أنا واقف قدام ربنا. الشماس لما بيقولونا كفوا بخوف إيه؟ أمام الله. حلو إن الكنيسة تبقى شعرة إن هي واقفة قدام مين؟ ربنا، وجاي علشان لنسمع. هل كل مرة بندخل الكنيسة فعلا فاتحين ودنا ومشتاقين إن احنا نسمع كلمة ربنا؟ إن ربنا وجد الشعب كده هيجيب لهم خدام زي بطرس لنسمع جميع ما أمرك به الله. بقى الخادم جاي يقول كلام ربنا هو اللي إيه؟ اللي الدهور. يبقى ربنا يبص للناس. صدقوني اخواتي، لو الناس ليها اشتياقات يدي للايه؟ للخدام. لو الناس ملهاش اشتياقات الخادم تلاقي بقه مقفول بالضبه والايه. عشان كده اقول لكم بقى سر بقى من اسرار المهنه بتاعتنا: اي ناس اقعد معاهم بالامانه الشديد ادرك بداخلي ان كانوا فعلا الناس دول عايزين، اقول لكم بالامانه بالامانه الشديده يعني، ان كانوا الناس دول عايزين يسمعوا ولا لا. لما ساعات الواحد يبقى محضر له كلمتين والكلمتين دول ياخدوا ساعة وساعة وعشر دقايق، ما تزعلوش، ده دليل ان ربنا بيعلن ليكوا ان انتوا مشتاقين انكم تسمعوا. فعشان كده قاعد يدي ايه يدي كده. يعني انا لما بطول دليل ان انتوا كويسين، فسبونا طول عشان يبقى ده اعلان ان انتوا ايه. صدقوني بقول لكم بالامانه بالامانه بالامانه، صدقوني مرات كتيره يعني انا متصور الحكايه بصدق، مش مرات كتيره، يعلم المسيح كل مره اقولها هي نص ساعه هنوعظها وخلاص بقى كلمتين هقولهم وخلاص، يعني انا هعمل ايه؟ مش لاقي كلام اقوله.
عبال سلاقي النص ساعة ديت بقت ساعة أو ساعة. صدقوني بالأمانة ما بقى في ذهني كده يعلم المسيح. طب ديت إيه؟ ومرات تاني أبقى بقى ده النهاردة بقى في موضوع.

الموضوع ده انا يعني هقعد فيه ساعتين، وبص الاقي ما فيش، هي نص ساعه ساعه الا ربع، هم في كلام تراضي يطلع. فالحكايه ايه؟ ما انا هو انا وانا ما اتغيرتش. يبقى الحكايه في الايه؟ بس لما يبقى اللي جايين دول فعلا فعلا مشتاقين ان هم يسمعوا، تلاقي ربنا يدي ايه؟ صدقوني بالامان دي وانا اكتر واحد يطلع فرحان. ليه؟ لانه كلام يعني في نقط انا محضرها ما بنكرش، لكن يعني انا بطلع ما يعرفش الكلام ده جه منين. يبقى ده دليل ان الناس اللي قاعده دي ناس عايزه ايه؟ عايزه تسمع. لكن لما تبقى الناس مش عايزه تسمع، يفضل يعني ابونا ايه يعمل في كده وكده، مفيش كلام طالع. عشان كده بقى بولس الرسول كتب لكنيسة، خلاص انا خلصت يعني ما تخافوش يعني. عشان كده بولس الرسول كتب لكنيسه فيليبي وقال لهم ايه؟ انتم شركائي في الانجيل. طب ازاي بقى؟ ايه شركائك في الانجيل ده؟ انت يا بولس انت اللي بتروح وانت اللي بتتكلم، احنا شاركناك عملنا، احنا رحنا سافرنا معاك تعبنا معاك. قالوا لهم قلبكم اللي مفتوح لسماع كلمه الله بيخلي كلمه ربنا تجري على افواهنا بايه؟ بقوه. فحلو احبائي ان تبقى الكنيسه نحن جميعا حاضرون امام الله لنسمع، وحلو ان الخدام يبقوا جايين يتكلموا بكل ما ربنا امرهم بيه، مش باللي جاي منين، باللي جاي من مخه. ففتح بطرس فاه وقال، ما خلاص ماشي هنقول الوعظه ما تخافوش، بس لان انا ايه انا بتخض لما ايه اشوفكم عملتوا كده، ده لسه هيفتح فاه، احنا لسه هنبتدي. لا احنا هنختم بالحته دي بس. يعني فتح بطرس فاه، اول من فتح الباب لدخول اليهود في الايمان كان مين؟ بطرس في سفر الاعمال الاصحاح الثاني. زي ما قلتلكم قبل كده الرسل كلهم وعظوا، لكن الكتاب قصد يدون عظه بطرس عشان يقول ان بطرس هو اللي فتح الايه؟ الباب. النهارده اول واحد يفتح الباب للامم هو مين؟ بطرس. يبقى بطرس فتح الباب ايه؟ مره لليهود. ما اشمعنى بطرس على راسه ريشه؟ هو المسيح اللي اداله. في انجيل القديس متى الاصحاح 18 المسيح بيسال التلامذه من يقول الناس اني انا؟ قال له بطرس ايه؟ انت هو المسيح ابن الله الحي. قال له طباك يا سمعان ابن يونا ان لحم ودم لم يملك لك، روح لقبل ذلك اقول لك انت بطرس وعلى ذا الصخره ابن كنيستي، وها انا اعطيك ايه؟ مفاتيح ملكوت السماء. كل اللي تفتحه او اللي تربطه يبقى مربوط، واللي تحله يبقى محلول. يبقى بطرس ايه؟ خد السلطان ده مره. في متى 18 يعني متى 16 ومتى 18. متى 18 بقى المسيح قال للتلامذه كلهم بما فيهم مين؟ بطرس، ها انا اعطيكم سلطان. يبقى بطرس خد السلطان ده ايه؟ مرتين، كاشاره ان المسيح عايز يقول ان بطرس هو اللي هيفتح الباب لليهود وهو اللي هيفتح الباب للهم. عشان كده الكاثوليك فيما ينظروا ان ديت رئاسه لبطرس، طبعا احنا ما بنوافقش على الكلام دوت، الرسل ما فهمش كبير وصغير، لكن في الطقس الكاثوليكي لما يرسموا بطرس يرسموه ماسك ايه؟ مفتاحين. احنا نمسك بطرس نرسم بطرس ماسك ايه؟ رسالتين. انزلوا بصوا على الصوره اللي في الكنيسه تحت وماسك ايه؟ لفتين كده في ايديه، بطرس الاولى وبطرس الايه؟ الكاثوليك بقى يقول لك لا مفتاحين، لانه يعني ايه فتح الباب مره لليهود ومره للايه؟ مره للايه. نعم ماشي، مش غلط مش غلط، بس هم بيرسموها بدافع انه اعلان ان بطرس هو الايه؟ رئيس الرسل. طبعا شفنا قبل كده لو كان بطرس الرئيس ما كانوش بعتوا بطرس ويوحنا للسامره، ده لو كان هو الرئيس كان هو بعت اتنين تانيين. لو كان بطرس الرئيس ما كانش في مجمع اورشليم يراس المجمع يعقوب، هو اللي يقرر القرار الختامي بتاع المجمع لما هنوصل له في اعمال 15، لو بطرس الرئيس كان هو اللي ايه. لكن الرسل المسيح قال لهم ما فيكمش ايه؟ رئيس، بل من اراد ان يكون فيكم عظيم يكون ايه؟ اخر الكل. لو كان بطرس رئيس لما التلامذة في الطريق كانوا يتشاجرون في بينهم من هو الايه؟ الاعظم. طب ما لو بطرس رئيس خلاص المسيح عمله رئيس. طب بلاش، لما دخلوا بقى للمسيح قال لهم فيما كنتم تفكرون في الطريق؟ اتكسفوا. قال لهم انتوا بتفكروا مين الاعظم؟ لو كان المسيح اعلن ان بطرس هو الكبير قال لهم مش انا قلت لكم قبل كده بطرس هو الكبير؟ لا المسيح ما قالش كده، قال لهم لا، من اراد ان يكون عظيم يكون ايه؟ رؤساء العمم يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم، اما انتم ايه؟ فلا يكون فيكم ايه؟ هكذا. ففتح بطرس فاه وقال بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه. انا خلصت خلاص، بس يعني هقول معنى الايه ديت. الورقه وقعت، يعني ربنا بيقول لي ما تقولش الايه.
ساعات كتيرة بأشعر أن الله بيتعاطف معكم. هتتعارض معه، طب ازاي الكلام كتير مش عارف، بس يعني انا كل يعني اللي انا عايزه انكم تصبروا، ولما انا اطول ما تزهقوش، فانا بستخدم كل الوسائل. بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه. بطرس بقى بيسمع، بص بقى عشان نفهم الكلمه دي، راجل وثني بيصوم وبيصلي وبيدي صدقات، والصدقه بتاعته اتقبلت وربنا بعت له ملاك من السماء. اول مره راجل يهودي يشوف حاجه كده على راجل ايه، بس احنا بنقول الوثنيين دول انجاز، لا ده اتر الراجل الوثني دوت بيصلي وبيعمل صدقه وربنا فرحان بيه لدرجه ان بعت له ملاك علشان انا اجيله. فبطرس بقى قال لا ده فعلا الله لا يقبل الايه، يعني ربنا ما بيميز ما بين وجه يهودي ووجه ايه اممي، الكل عند ربنا ايه واحد. نختم بقى بالدرس دوت، يا ريتنا كمسيحيين في العموم وبالأكثر كخدام ما يكونش عندنا محاباة. لا يقبل الوجوه يعني لا يحابي للوجوه. ألاقي عندي بنت في الأسرة، بنت حلوة ولطيفة ومؤدبة تسمع الكلام وموظفة، فأنا إيه ما بحبها على رأي كريستي. طيب والبنت اللي جنبيها يعني شقية شوية ويعني شكلها مش حلو، طب هنعمله إيه، ربنا خلقها كده. لا بس أنا ما لا ما يكونش لينا الايه المحابده، لان دي بتتعب الولاد. حلو ان احنا نعامل الناس كلها ايه معامله واحده، لا يكن لكم ايمان رب المجد في المحابه. بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجود. ايه بقى الوعظه بتاعه القديس بطرس؟ هنسيبها بقى الايه المره الجايه، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظه بصبركم تقتنون انفسكم للاب القمص بيشوي كامل.

الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بصبركم تقهرون انفسكم. ربنا يسوع دائما يوصينا بالصبر. في المثل اللي ضربه ربنا عن الزارع اللي خرج يزرع يتكلم عن الارض الجيده كقول معلمنا لوقا الانجيلي انها تاتي بالثمار 30 و60 و100 واثمرون فيها بالصبر. فكلمة ربنا عشان تجيب ثمر في حياتنا عاوزة صبر. النهاردة بيتكلم عن الضيق او الاضطهاد اللي اصاب القديسين فبيوعد مواعيد كتيرة وبيختم حديثه بيقول بصبركم تقتنون انفسكم. لازم يكون في صبر. معلمنا يعقوب ايضا بيتكلم عن عمل ربنا محتاج لوقت ومحتاج لانتظار وشبهه بالفلاح اللي بيزرع الارض وبينتظر الثمر المبكر المطر المبكر والمتاخر وعمال يستنى المطر ينزل ويصبر لان هو بيرجو ثمر في الاخر. ومعلمنا بولس الرسول ايضا تحدث عن الصبر وتحدث باختباره الشخصي في رسالته لروميا قائلا نفتخر ايضا في الضيق عالمين ان الضيق ينشئ صبر. الصبر تزكية والتزكية طول تزكية رجاء والرجاء لا يخزى لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. فلازم الصبر في الاول عشان يملي القلب من محبة ربنا. الحياة الروحية في المسيحية عندنا تحتاج إلى صبر كثير. راجل بيزرع زرعة ما أظنش واحد بيزرع زرعة وبعدين بيقول تاني أسبوع ولا تاني شهر عاوز أخد الثمر بسرعة دلوقتي. أو واحد يجي قدام الحقل بتاعه يقول لازم يجيب ثمر فورا لكن عليه إن هو ينتظر. وانتظاره ده مليان بالرجاء ان ما دام الارض جيده وما دام هو سهران عليها وما دام بيوليها لازم في الاخر هتجيب ثمر. ده اللي وصانا بيه ربنا يسوع المسيح لما قال صلوا ولا تملوا لان عارف ان هيجي وقت احنا نزهق فيه ونمل لاننا طلبنا من ربنا كتير وتأخر هو ما اداناش جهاد او ايه يعني الحياة هتمشيها تمشي بالروتين ده. ودي شكوى الكثيرين وخاصة اولادنا الشبان في الايام دي لانه عاوز يمشي مع ربنا عاوز نتيجة فورية سريعة. طب اصبر شوية ابائنا صبروا كتير وجهدوا واحتملوا كتير واخدوا اكاليل
لا هو عاوز ثمر سريع، عاوز يصلي صلوة دلوقتي لازم ربنا يسمعه فورا، ولازم يجيب له الطلب بتاعه اللي هو طلبه، وإلا دلوقتي يبقى ربنا ده ما بيسمحش، ويرد بمنتهى السهولة يقول فين ربنا ده، ولو كان ربنا موجود وبيسمع كان سمع لينا بسرعة. احنا ما بنتعاملش في حياتنا العامة بالطريقة دي، ولا حتى مع الناس، ولا لله قضية عند قاضي يقول له فورا لازم تحكم فيها، يا اعرف انا شغلي ولا اتصرف ولا سيبك، بيتنه مرتبط بيه ويقول له القضية دي اتأجلت، والطيب زي بعضه ونتننا ماشيين معاه، ويراضي الشخص المسؤول عن قضيته ويتفاهم معاه ويقول له طول بالك، ما تحاولش تسير القاضي ده اللي هو بيحكم في القضية بتاعتنا، والعملية عاوزة صبر طويل، وبالصبر ده ممكن ان احنا نوصل لنتيجة في الاخر. الحياة الروحية عاوزة مداومة واستمرار. الصورة الحلوة اللي بيحطوها للحكاية دي العصفورة اللي بتزغط ولادها الصغيرين، تولدهم على طول عصافير الصغيرة دي، كل يوم تروح العصفورة تجيب أكل وتأكلها، وتاخد الأكل اللي هي خزنته وما تاكلوش وتديها لأولادهم، وتتنها تتعب، وكل يوم عندها رجع إن العصافير الصغيرة دي في يوم من الأيام هتكبر من الأكل اللي هي أكلته وهتعتمد على نفسي. كل حاجة في حياتنا بنتعامل بيها بالصبر، الطالب في أو كليته من أول سنة لآخرها عشان في آخر السنة ياخد شهادة إن هو أتم دراسته كويس، وممكن يصبر سنين طويلة ويكون مع واحد يتعامل معاه عشان في الآخر يديله شهادة إن هو أتم الرسالة بتاعته. كل حاجة أحبائي بنتعامل معها بالصبر، بالصبر الطويل ما نهملش. وطبعا أنت ما توافقش أبدا على أن الطالب يكون مهمل ويقول ممكن أن أنا ليلة الامتحان في الآخر أذاكر ليلة ولا ليلتين وأخذ الشهادة بتاعتي وأخلص، تقول له لا يا ابني ما ينفعش، ده لازم أنت تسابر من أول يوم يوم بيوم. يقول لي هقعد اذاكر المدة دي كلها، تقول له بالصبر وبطولة الأناة تستطيع ان انت بالمداومة دي

تحصل على الهدف اللي انت عاوز توصل ليه. ونفس سليمان الحكيم نبهنا وقال تعلم من النملة أيها الكسلان. شوف النملة بتعمل ايه، وتنها طول السنة تجمع وتخزن. النملة الصغيرة دي البسيطة الحكيم بيعلمنا ان احنا نتعلم منها، نتعلم منها. وربنا يسوع المسيح نفسه كان المثل الاعلى في الصبر، الصبر الطويل ضد الشر بتاع العالم، لانه هو له رسالة بيأديها وبيتممها. فكان ممكن ينزل عن الصليب لكن ما سمحش لكلام اللص الشمال اللي قال له ان كنت انت ابن الله خلصنا وخلص، ان كنت تقدر تخلصنا، كنت انت هو الله فخلصنا وخلص نفسك، خلص نفسك وخلصنا. لكن المسيح ما بصش للكلام ده كله، قدامه رسالة وقدامه هدف عاوز يوصل ليه، وصبر عليه كتير خالص. وحتى في الامثال اللي ضربها لنا ورانا ان هو حتى مع الشخص الخاطب يبقى طويل الأناب وبيصبر. ضرب لنا مثل الشجرة اللي ما جابتش ثمر وقال اصبر عليها واتركها سنة بحالها، سنة تانية اتركها سنة اخرى. وضرب لنا مثل الابن الضال وازاي الابن ده اساء لابوه اساءة كبيرة واخد امواله وبزرها وصبر عليه. لما راح وتعب على الاخر ورجع ففتح له بيته ورجعه مرة تانية. الحياة الروحية احبائي محتاجة للصبر باستمرار. واعتبر ان حياتك دي عبارة عن زرعة انت بتتعهدها لغاية لما ابن الانسان يأتي ويدور على ثمر يلاقي فيه ثمر موجود جوه. وتعالوا نتكلم عمليا دلوقتي على مستوى التدريب العملي في حياتنا الروحية. ممكن ان انت تكون مداوم على قراية الانجيل كل يوم، وان تيجي في وقت من الاوقات تزهق او تكسل. ايه اللي هيجري يعني لو كسلت شوية؟ مش هيجري حاجة، ما انت قريت كتير وان شاء الله في المستقبل هتقرأ تاني. تتصور ان في زرعة انت زرعتها وبتترويها كل يوم، وبعدين قلت ايه يعني لو ما رويتهاش النهاردة وبكرة وبعده، ما هي شربت مية كتير هتنشف. ده اللي احنا بنشتكي منه، ان الحرارة الروحية بتاعتنا اللي كنا عايشين بيها في يوم من الايام النهاردة بندور عليها مش لاقيينها، لاننا كسلنا وقلنا هنبقى نرجع تاني. لكن الحياة الروحية عاوزة المداومة والصبر. فقراية الإنجيل والتأمل، أقول يا ربي زمان كنت بقرأ وأتأمل تأملات حلوة لطيفة لأن كان في مداومة. فكان زي ما بيقول داود النبي في ناموسه يلهج نهارا وليلا، يلهج نهارا وليلا. فناموس ربنا في ذهنه بيفكر فيه كل يوم، كل يوم ياخد آية ويفكر فيها ويعيش بيها. فأصبح دلوقتي عايش عليها زي الأكل اللي بيأكله كل يوم، في ناموس يلهج نهارا وليلا. لكن افرض ان هو واقف في السكة، هتبتدي تلاقي معدته مش هتقبل الأكل بعد كده، هينسى اللهجان اللي كان بيلهج فيه في ناموس ربنا، هيبتدي يفطر. عشان كده داود يقول تذكرت الأيام الأولى. بالحقيقة أحبائي كل واحد مننا، كل واحد ما قدرش يمكن اللي له ايام اولى وكانت ايام حارة وكانت حلوة وكان له شركة جميلة مع ربنا. ايه اللي بيسيب الانسان؟ عدم الصبر وعدم المداومة، عدم الصبر وعدم المداومة. طب انا ما انا بصلي كتير برضو، لكن يعني لو كسلت شوية ايه اللي يجرى؟ هل اللي يجرى ان هتحصل فتور في حياة الروحية؟ حاجة دور بعد كده على حياة الصلاة مش هقدر اجيبها، يعني مش في كل وقت. في وقت قال عنه ربنا اغلق الباب، اتقفل الباب، التوبة لها وقت. ان ما لحقتهاش، ان كان قلبك عنده استعداد للتوبة والحياة مع ربنا ومحبته،
حافظ على الجوهرة الثمينة دي ورويها واصبر عشان تجيب ثمر في حياتك. لكن اذا انت كسلت هتيجي في وقت من الاوقات تدور ان انت تحب ربنا ازاي، مش عارف تحب ربنا، تدور ازاي تعيش مع ربنا كويس، مش عارف تعيش مع ربنا كويس، تدور ازاي تبتدي تتوب او ترجع لربنا والحضن زي زمان، مش عارف تلاقي التوبة راحت خلاص. تذكرت الايام الاولى ولهجت في كل اعمال يديك بصبركم تقتنون انفسكم. المصابرة في الواقع شرط اساسي في الحياة المسيحية. احنا قدامنا مشوار طويل عشان نوصل للأبدية، ولازم يكون الهدف ده واضح قدامنا، وصليب ربنا يسوع المسيح واضح قدام عينينا واحنا ماشيين في الطريق. ما نجيش في نص الطريق ونقول لا احنا ماشينا كتير. طب وايه قيمته؟ افرض الطريق ده طوله كيلو وانت مشيت 990 متر ووقفت عند كده، طب ما كأنك ما مشيتش خالص. بالعكس، اسهروا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة، عشان تكمل المشوار بتاع الطريق بتاعك. وثق تمام ان كل وقفة قدام ربنا وكل حاجة اخدتها ما بتضيعش، كل شوية مية شربتهم، كل كلمة قريتها او كل ده متخزن. وإيه اللي حصل للأعذار الحكيمات والجاهلات؟ ان الحكيمات كانوا كل يوم بيخزنوا نقطة زيت، كل يوم نقطة زيت. الجاهلات قالوا لا ده لسه في وقت طويل، فده اعتبروا ربنا بالنسبة ليهم جهل، جهل، لان هما ما خزنوش زيت، لازم كل يوم اخزن. وصدقني كل وقت بيضيع من حياة الانسان خسارة، والوقت له قيمة خالص. عشان كده الكتاب المقدس قال لنا مفتدين الوقت، لان الايام شريرة. يعني ممكن الليلة بلاش اطلع انا هايص وفسح وبعدين بكرة تاني ابقى ارجع لربنا تاني، انا مش ضامن الحكاية دي. تقول لي لا معلش يعني هيجرى ايه، يعني الواحد بسرعة يعني هينتهي؟ اقول لك لا مش ضامن، حتى اقدر استعيد قوته الروحية مرة تانية وابتدي من جديد واقف قدام ربنا وابتدي اصلي وابتدي اجاهد وابتدي اخد منه. عشان كده احبائي لو تفكر الوقت اللي بنقضيه على الارض هنا بجانب الابدية اللي احنا هناخدها، وبجانب اللانهائية بتاعت الزمن في الابدية، يبقى الوقت اللي هنا ده قصير جدا بالنسبة للابدية، ويبقى كل دقيقة فيه غالية جدا، لان كل دقيقة هنا يقابلها في الابدية ما لا نهاية من الزمن، لان الزمن اللي هنا قصير خالص بالنسبة للزمن التاني. فتصبح كل دقيقة خسارة ان هي تضيع، خسارة ان هي تضيع. زي واحد تاجر نزل تسافر بره وقعد كذا يوم صغيرين وعاوز يعمل صفقة بسرعة عشان ينزل يرجع للوطن بتاعه ويتاجر بيها ويكسب بيها، فكل وقت يقضيه هناك وهو بيجيب الصفقة ديت له تمن اغلى من الوقت اللي هيقضيه هنا في وطنه اللي هو عايش فيه. ليه؟ لان الوقت اللي هيقضيه هناك مهم انه ينتج فيه صفقات كتيرة تنفعه لما يرجع يبقى عنده خزين هنا، لكن الوقت بعد كده هيبقى ما لا نهاية. فالايام ديت وقتها غالي جدا، مفيش حاجة في الدنيا النهاردة اغلى من الوقت. ممكن يقولوا لك كل حاجة غليت، ما تصدقش، اهي كل حاجة عمالة تغلى والفلوس بتكثر وكل حاجة، لكن في حاجة بتغلى جدا جدا وما تتعوضش. ان اي حاجة بتغلى تقدر تعوضها، لكن الحاجة دي تغلى وما تقدرش تعوضها تاني، اللي هي الوقت. وشوف قد ايه الشخص اللي بيبقى مقدم على عملية خطيرة او على امتحان او على حاجة لما يضيع من الوقت يعمل ايه. شوف الحالة بتاعة الحسرة والألم بتاعة العزارة الجاهلات لما اغلق الباب قدام عينيهم، عملوا ايه؟ بقوا يبكوا ويقرعوا صدورهم ويقولوا افتح لنا ربنا ربنا، ويقولوا ما عرفكمش، فات الوقت كان له ثمن. طب دول هيقعدوا جوه مع العريس السماوي الى الابد. شوف قد ايه كان وقت قليل كان ممكن استثماره بحيث انه يجيب
ينفع للأبدية دي. من أجل هذا أحبائي قد إيه الإنسان محتاج للصبر في الزمن القليل ده عشان يقدر يجيب ثمر حلو ينفع في أبدية. دي ناحية. الناحية الثانية في ثمار لازم نسهر عليها. ثمار ثمرة كده مش أول ما تطلع الشجرة تطرح ثمر صغير كده تيجي قطعه كده ده ما يبقى لسه أخضر ملوش طعم ده وحش ويبقى مضر ولا حصل مفيش ثمر ولا حصل ثمرة كويسة زي قلته تقطعه ترميه. في ثمار لازم تطلع في حياتنا ونتعهدها بالصبر وبطول أنا. مثلا خلينا نتكلم زي الإنجيل ما قال الثمرة الأولى المحبة في حياتنا ثمر الروح محبة. إذا كانت الثمرة الأولانية ديت ما نتعهدهاش بالصبر تبتدي تضعف وتبقى ثمرة متحجرة كده. المحبة دي عبارة عن وعظة يقولها لنا في الكنيسة أي مكتوبة كده في الإنجيل بيقول أحبوا أعدائكم. تنفع للمناقشة لما نناقش الناس ونقول لهم يا سلام على سمو الحياة المسيحية. شوف المسيحية بتقول إيه محبة العدو. شوف الدعوة للسلام والمحبة وبتاع تنفع للإنشاء وللجرائد والحاجات دي. لكن تنفع كثمرة تظهر في حياتي ويشوفها المسيح ويفرح بيها وتعهدها كل يوم وقول عاوز أحب أكتر وأحب أكتر وأحب أكتر لأن أنا مطالب إن قلبي يتفتح ويتفتح ويتفتح لكل الناس اللي بيحبوني وبيحبونيش اللي بيعكسوني واللي بيعكسونيش. قلبي يتفتح أكتر وأكتر وأكتر. ثمرة عاوزة صبر ما تاخدهاش كده هتقطعها خضرة وتاكلها مش ينفعش. تقول لي طيب أسألك دلوقتي وأسأل نفس السؤال إحنا دلوقتي مستوانا الروحي إحنا اللي قاعدين في الكنيسة كويس ولا مش بطال؟ أقول لك في المحبة نطلع كام؟ تقول لي أهو مش بطال برضو الواحد بيحب ناس. أقول لك ممكن الثمرة دي تزيد بالصبر ده إن أنا ما مارستش زيادة الثمرة دي في حياتي هتكون النتيجة إن هي تضمر وتضعف ما يبقاش لها طعم. لكن انا عاوز اقنع نفسي ان انا سهران على ثمرة معينة عشان هياكلها المسيح في الاخر وهيفرح بيها فانا بجهزها له وعاوز احليها اكتر واكتر. وصينا الكتاب يقول بصبركم تقتنون انفسكم. عشان كده الحكاية دي عاوز صبر طويل خالص وعاوز اطول انا وعاوز انتظار المطر المبكر والمتأخر وعاوزة كلمة ربنا تغذيها باستمرار وعاوزة لما أضعف أطلب معونة ربنا عشان الثمرة دي تبتدي تكبر وتبقى واضحة في حياتي يبقى شكلها واضح وريحتها واضحة زي ما تكون ثمرة تفاح كده حلوة ابتدت تكبر وتحمر كده وتبقى ريحتها ابتدت تطلع. يقول تعالوا أيها الأصدقاء كلوا واشربوا من ثمر النفيس. تعالوا كلهم من الجنة بتاعته. حبيبي دخل إلى جنته وأكل من ثمر النفيس. فالمحبة ثمرة لازم إحنا نوليها باستمرار ونوليها زي ما بيسميها الكتاب هنا بالصبر. صبر في الاحتمال وصبر في الصلاة وصبر في الطلب من ربنا وصبر في قراية الإنجيل عشان كل يوم نكبرها شوية. ثمار الروح القدس اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول ابتداها بالمحبة ونهاها بالطهارة او زي ما نسميها التعفف. ثمرة حلوة بس عاوزة صبر كتير خالص لان حياة الطهارة في العالم النهاردة الشيطان بيحاربها بكل اسلحته اللي ممكن تتصورها. المسيح يوصينا بالعين البسيطة والعين النقية والحسب على عينك خالص واذا عينك عصرتك احسن لك اقلعها لانها هتعمل لك عملية تشويش في حياة العفة بتاعتك وطهارتك. وبعدين تبص تلاقي العالم كل يوم اغراءاته بالوسائل الاختراع بتاعته كلها بتتكى على العين ان كان التلفزيون ولا ان كان الصور ولا ان كان المجلات ولا ان كان العالم بكل ما فيه كل حاجة الإنسان يريد أن ينظر وفي كل نظرة في سم يخش

سهل خلي بالك من العين دي عشان تحتفظ بالثمرة دي. شوف الواحد يسهر قد ايه عشان يراقب الحواس بتاعته، عشان يراقب الحواس بتاعته. ده بقى من القديسين واحد يقول لك قعد 3 سنين لأنبا أغاثون حط زلطة تحت لسانه، 3 سنين عشان يضبط لسانه لأنه كان بيتكلم.

اتعلم السكوت بان انا احط زلطه تحت لساني 3 سنين عشان يضبط اللسان بتاعه. واحنا عاوزين في قعده صغيره او اعتراف صغير مع ابونا او واقفه قدام ربنا صلوه وخلاص يبقى انتهينا وخلاص اتعلمنا ضبط اللسان وتعلمنا ضبط العين وتعلمنا حياه الطهاره وتعلمنا المحبه وتعلمنا كل حاجه. ابدا الحياه الروحيه عاوزه صبر عاوزه صبر. وزي ما قلت لك الزمن هنا غالي جدا جدا جدا جدا بالنسبه للابديه. ده وقت قليل جدا تتاجر فيه وتصبر فيه وتثمر فيه هيعوضك بعد كده بركات لا نهائيه في الكميه وفي الزمن وفي الحياه السعيده مع ربنا. عشان كده احبائي كلمنا كتير ربنا يسوع المسيح عن الصبر عن الصبر الصبر في الحياه الروحيه. وده مش موضوع جديد زي ما قلت في الاول، لكن احنا في حياتنا العمليه كلنا بنصبر على كل حاجه. الطالب بيصبر في كليته والموظف بيصبر واللي قضيه في محكمه بيصبر عليها وكل واحد بيصبر على حاجته الخاصه. من باب اولى ان احنا نصبر ونسهر على حياتنا الروحيه لالهنا.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اتامل معكم في هذه الليله بولس الرسول بيقول لست مستحقا ان ادعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. صحيح بولس الرسول لولا نعمة الله ما بقاش بولس الرسول، كان فضل شاول الطرسوسي. فنعمة ربنا أول حاجة عملتها معاه الدعوة أن يكون خادما وأن يكون رسولا للأمم، ثم النعمة فضلت ماشية معها على طول. وأنا عايز أكلمكم في هذه الليلة عن النعمة العاملة معانا يعني مع البشرية كلها. في الواقع لو مسكنا الكتاب المقدس كله ومسكنا تاريخ الكنيسة نجد عبارة النعمة العاملة معانا موجودة في كل وقت. من أول آدم، يعني نقدر نسأل آدم كيف نجوت أنت ونسلك من حكم الموت؟ ربنا قال لك يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، كيف نجوت من حكم الموت؟ يقول لك النعمة التي معي، النعمة التي أوصلت إلى التجسد والفداء وغفران الخطية كلها. أيوب الصديق لو سألت كيف احتملت التجربة وخراب البيت وموت العيال وضياع الصحة وتعب الأصدقاء المعزين المتعبين، يقول لك النعمة التي معي، لولا هذه النعمة ما كان أيوب قد احتمل وما كان مثالا للصابرين. يوسف الصديق نقول له كيف نجوت من تجربة امرأة سيدك، تجربة صعبة، ازاي نفدت منه؟ يقول لك النعمة العاملة معي. وكيف نجوت من حسد اخوتك ومن متاعب السجن؟ يقول لك النعمة العاملة معي. كل هذا لم يأتي بتصرف بشري، لكن جه بعمل من نعمة الله من نحو الانسان. داود وجوليات، ازاي فتى صغير زي داود قدر يقف قصاد جوليات؟ لا هو قده في العمر ولا قده في الخبرة العسكرية ولا قده في الأسلحة. ازاي الحصواية تخرج من عنده تروح ضربة تيجي في نافوخ الرجل تعمل له ارتجاج في المخ توقعه في الارض وينتهي جوليات؟ ازاي؟ يقول لك النعمة العاملة معي، الحرب للرب، وانا كنت عارف دي، عشان كده قلت له اليوم يحبسك الرب في يدي. ازاي يحبسه الرب في ايدك؟ بالنعمة العاملة.
وبعدين داود يغني في مزاميره من اجل هذه النعمة ويقول: لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء، لابتلعونا ونحن احياء. نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. كيف نجونا؟ كيف انكسر الفخ؟ من النعمة العاملة معنا. هؤلاء بخيل وهؤلاء بسيوف، وباسم الرب ننمو وبعثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا، كله من جهة عمل النعمة. بل من زمان، من أيام نوح، نوح دخل في الفلك ودخلت معه كل أنواع الحيوانات، الحيوانات المتوحشة، الأسد والنمر والفهد والضبع، اتنين اتنين. ازاي نوح قدرت تعيش مع كل هؤلاء؟ يقول لك النعمة العاملة معه. وازاي قدرت تجيب اكل لكل دول؟ النعمة العاملة. وازاي قدرت تحتمل المية اللي بترتفع لفوق لفوق وتاخد الفلك في العالي وتختفي من امامك معالم الحياة كلها، لا شجر ولا نبات ولا بيوت؟ ازاي قدرت تحتمل؟ يقول: لا انا بل النعمة التي معي. يعقوب اب الاباء وهو هارب من اخيه عيسو في منتهى الخوف، النعمة قابلته في الطريق، سلم واصل بين السماء والارض والملائكة صاعدون وهابطون عليه، وإذا بصوت الرب يقول له من أعلى السلم: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. أهو ده عمل النعمة. عشان كده نجد الآيات دي تغنى بيها داود في المزمور 121: الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. هذه هي النعمة التي تحفظ. كل دول عاشوا بهذا الشكل. إسحاق أبو يعقوب أخذوا أبوه وربطوا على الحطب والسكين ارتفعت فوقيه. إيه إسحاق كان شعورك وقت ده؟ وإزاي نفدت من السكين دي اللي مرفوع عليك؟ قال له: النعمة التي معي. صوت الرب اللي قال له: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تصنع به شرا. عجيب إن الإنسان حتى في أخطر الأوقات يرى نعمة الله تتدخل في حياته وتعمل له عملا. يشبه لدى يونان، يونان وهو في بطن الحوت. مين يخرج يونان من بطن الحوت؟ ازاي الحوت لم يفرز عليك افرازات ويحللك الى عناصرك الاولية ويمتصك؟ ازاي خرجت؟ يقول لك: النعمة العاملة. النعمة اقوى من الحوت.
النعمة ممكن أن تدبر طريقا للخلاص والإنسان من حيث لا أدري، من حيث لا يدري. عشان كده داود يقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. يونان مشي في وادي ظل الموت وهو جوه الحوت، موسى النبي والبحر أمامه والعدو خلفه، ازاي قدر يفلت؟ يقول لك انا اضرب بالعصا والنعمة تشق طريق وسط البحر، انا اضرب بالصخرة والنعمة تفجر ماء من الصخرة. ازاي قدرت يا موسى تواجه فرعون وانت لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبل من امس؟ يقول لك النعمة التي معي ملهاش حل غير كده. وزي بالضبط ارمية بيقول لا اعرف ان اتكلم لاني ولد. طب ازاي اتكلمت وانت ولد؟ قل له النعمة اللي عاملة معي، اللي خلتني زي ما قال الرب انا اجعلك مدينة من حديد واسوار من نحاس، يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب لانقذك. لازم نشعر ان احنا لسنا وحدنا وان نعمة ربنا موجودة معانا، ونعمة ربنا تستطيع ان تعمل الاعاجيب من اجلنا. بولس الرسول كان اسيرا في سلاسل ووقف امام فيليكس الوالي، فارتعد منه فيليكس الوالي لما تكلم عن البر والدينونة والتعفف، ارتعد منه فيليكس الوالي. ايه اللي خلاه يرتعد؟ النعمة العاملة. وامام اغرباس الملك كلمه بولس، فاذا بهذا الملك يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. ازاي بقليل؟ بقليل من الكلام منك انت، لكن بالنعمة العاملة في هذا القليل. بل حتى الكلام اللي قاله بولس جه منين؟ بيقول في الرسالة الى افسس صلوا من اجلي لكي اعطى كلاما عند افتتاح فمي. ازاي اعطى هذا الكلام؟ من نعمة ربنا العاملة. وهكذا ايضا الاباء الرسل في شهادتهم لقيامة المسيح بيقول الكتاب وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم.

اي دي اللي خلت كلامهم له تأثير. ما هو في فرق بين كلام عادي وفي فرق بين كلام النعمة تعمل فيه. يبقى في الحالة دي كلام له قوته. وكانوا يبشرون في الأمم والناس ما يعرفوش لغتهم، لكن بالنعمة المعطاة كانت ليهم موهبة الألسن فكانوا يكلمون الناس بها. مرقس الرسول جه مصر زي بقية الرسل، لا فضة ولا ذهب ولا نحاس في مناطقهم ولا حتى عنده عربية يركبها ولا حصان ولا حمار ولا حاجة، ماشي على رجليه لغاية لما جزمته اتقطعت ودخل بهذا الشكل الضعيف. دخل مع أديان مصر الكثيرة الفرعونية اليونانية الرومانية الفرسية اليهودية ازاي قدرت تواجه كل هذا؟ النعمة العاملة معي كلها ليست مجهودات بشرية، لكنها النعمة العاملة. وهكذا دخل الأمم إلى الإيمان. كورنيليوس ما كانش عارف يعمل حاجة، هو بيتصرف بأعمال طيبة لكن ما فيش إيمان. كيف دخلت النعمة في حياته؟ قال له صوت يقول له ارسل إلى يافا، هناك رجل اسمه سمعان بطرس هيجي يقول لك تعمل ايه. هذه هي النعمة اللي عمل معها. وكان كورنيليوس مبدأ دخول الأمم في الإيمان. النعمة مش بس بتعمل وتعطي كلمة للمبشرين، ولا تعطي وليس فقط تعطي قوة للكلمة، وليست فقط تدبر المناسبات اللي تقال فيها الكلمة، إنما تعطي الإيمان نفسه بطريق مسهل. لعل من أبرز الحاجات لدي اللص اليمين، إيه اللي يخليه وهو مصلوب وفي واحد مصلوب جنبه والدم بينزف منه والناس بيستهزأوا بيه ويقولوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، وبيجدف وبيجدف اللص اللي معاه. كيف تغير هذا اللص تغيرا كاملا وآمن بالمسيح ملكا وربا؟ النعمة العاملة فيه. هو كان مصلوب وقصاده كل المشاكل دي ونعمة ربنا بتشتغل في قلبه فمنحته هذا الإيمان. وهكذا الشهداء ازاي قدروا يحتملوا التعذيبات والتهديدات ويعترفون بإيمانهم؟ ازاي ام تقدر اولادها يدبحوا على حجرها واحد واحد وهي تشجعهم؟ كيف امكن كل هذا؟ ليس هذا مجهودا بشريا، انما النعمة العاملة في الكل. بل الكنيسة، كيف عاشت الكنيسة الى هذا اليوم؟ كيف؟ على رأي القصيدة اللي بتقول هو صوت ظل يدوي دائما في أذنيك يشعل القوة فيك حين قال الله عنك إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك.
نعمة أعطيت الكنيسة، فاحتملت كل أنواع الآلام والعذابات والضيقات والاضطهادات والتهديدات إلى آخره، وبقيت قائمة إلى يومنا هذا. نعمة من ربنا. جبل المؤط أهو جه إشكال للبابا إبرام بن زرع، عندكم آية بتقول إن كان عندكم إيمان مثل حبة الخردل تقول للجبل انتقل فينتقل، أهو الجبل قصاد وريني شطرتك، عن رأي المثل أدي الجمال وأدي الجمال. ودخل السمعاني الخراز في الموضوع، ودخلت النعمة، النعمة التي جعلت الجبل يتحرك، واللي حفظت الكنيسة في ذلك الحين وحفظت الإيمان. التاريخ باستمرار مليان بالقصص اللي بتظهر فيها نعمة الله عاملة في الكنيسة. بطرس الرسول مرمي في السجن ومهدد ان تاني يوم هيقتلوا هيرودس، راح نايم نوم تقيل لدرجة الملاك اللي جه يصحيه نخزه كده عشان يقوم، وخرج من السجن سليم. ازاي خرجت من السجن سليم؟ النعمة العاملة معه. والنعمة بس كانت عاملة مع بطرس بالشكل ده، كانت تعمل ايضا مع دانيال في جب الاسود. اترمى دانيال في جب الاسود، القوه في جب الاسود، والرب القى النعمة معه. عملته ايه؟ إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. مين يقول إن الأسود تبص لفريسة جنبها وما تعمل لهاش حاجة؟ النعمة العاملة معه. نحن يقول ناس في يوم من الأيام وقالوا له أورشليم خربة مهدمة وأبوابها محروقة بالنار، بيقول لما سمعت هذا صليت، بيقول لما سمعت هذا صليت وبكيت وصمت اياما واعترفت بخطاياي ووقف امام ارتحشست الملك الفارسي. قال له مالك وشك مكمل؟ قال له مدينة ابائي كذا. نجد امر عجيب ان هذا الملك الفارسي يبعثه، يبعث نحميا ويبعث معه ناس ورسائل ومعدات ويذهب ويبني سور اورشليم. كيف هذا؟ ازاي تحرك هذا الرجل الاممي الفارسي؟ نعمة الله العامل ملهاش حل غير كده. المتوحدون في الجبال والسواح اللي عاشوا في اعماق البرية بين الحيات والدبيب، دبيب الارض والوحوش والقفر والعزاء، ازاي عاشوا؟ كيف احتملوا؟ وكيف صبروا؟ وكيف وجدوا طعاما في هذا القفر؟ وازاي ما خافوش ان عمل معي؟ كلمة يقولها كل واحد من هؤلاء
أبونا المسيح الحبش في يوم الأيام ماشي في الجبل وتعب وتاه والدنيا ليل، فوقع على الأرض عمل إيه؟ رسم دايرة وأحط بالصلبان من كل ناحية ورقد. صبح الصبح لقى دبيب الأرض حول الدائرة من الخارج ولم يدخل إليه شيء منه. ليه؟ النعمة العاملة. القديس أثناسيوس الرسول وقف يدافع عن الإيمان، قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال لهم وأنا ضد العالم، الإمبراطور ضده، نفاه أكثر من مرة، الأسقف الأريوسيون ضده، عملوا له مجامع وحكموا عليه، الأفكار والشكوك والاستخدام السيء للآيات السليمة، كيف تواجه كل هذا يا أثناسيوس؟ يقول النعمة العاملة معي عملت معاه في كرسيه وعملت معاه في النفي. لغاية دلوقتي كنائس كثيرة في ألمانيا وفي حوض الراين مبنية على اسم أثناسيوس. كان يذهب إلى بلاد النفي فيشرح الإيمان السليم للناس في بلاد الغرب فيؤمنون ويتكون له أصدقاء ومحبون وتلاميذ. ولكن طريقة أثناسيوس أنه كان يؤسس كنائس ولا يسيطر عليها، يتركها إلى أصحابها في البلاد الموجودة فيه. لكن لا شك ان نعمة الله كانت عاملة معي. جه وقت الامبراطور امر بالحكم بالقوة بالسلطة ان يقبل اريوس، والكنيسة صلت صلاة حارة من اجل ان ربنا يرفع هذه الازمة عنها. وفي تلك الليلة مات أريوس. وكيف مات؟ النعمة العاملة مع الكنيسة ملهاش حل غير كده. النعمة تعمل، ولكن المهم أن نعمل معها، لأن هناك أشخاص أتتهم النعمة ورفضوها ولم يشتركوا مع النعمة في حياتهم فضاعوا، زي النعمة اللي قرعت على الباب وأجابت العروس من داخل غسلت رجلي فكيف أوسقهما، خلعت ثوبي فكيف ألبسه، ففارقتها النعمة وقعدت تصرخ طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابه. مفروض ان احنا نفرح بالنعمة العاملة معنا وان نعمل معها. النعمة تمهد لنا الطريق ونحن نسير فيه بكل ارادتنا وبكل قلبنا. النعمة تجعل أعداءك يسالمونك. عمل الدعم ازاي الأعداء يسالمون؟ عمل النعمة بلا شك. النعمة تحفظ وتنقص وتعزي وتقوي.

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك شوي سنين الصلاة وتسبيح الساعة الثالثة والساعة السادسة من هذا المبارك قدم على المسيح ملكنا مزامير تلاتي لابينا داود نبي بركاته لنا.

0: القدوس من قدوس قدوس قدوس اسمين انجيل معلمنا
1: متى جاء الوقت البشير
0: وتمزت بركات علينا امين
1: كل شيء واسوق بقول كل لكن سلام اترككم سلام من اعطيكم لست كما يعطى العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت ان قلت لك من عمدي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبون ان تفرحون عن عمدي الى الاب لاني ابي اعظم مني وغطلتكم انك بان يكون حتى متى كنت من لست كلمكم كثيرا بعد ليس هذا العالم ان كيف شيء لكن لكي يعلم العالم ان حبائبي وكما اوصاني هكذا افعل كونوا انطلق من هنا عنك المعركيه بالكرام كل غصن ياتي من سامنا الطاو وكل ما تسامنك الاكثر وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كتبتكم به اثبتوا في وانا ايضا فيكم
0: نزل لك المسيح بك صلى قدسناك اتيت وارحمنا امين روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين المكرمين في ساعه الثالثه هذا لا تنظم لك نسالك ان تجد في عشائنا قلبا نقيا اخلق في الله وروح مستقيما جدد في عشائي لا تطرحني من قدام وجهك روح القدوس لا تنزعه مني ايها الرب الهنا الذي ارسلت قدسك على تلاميذ القديسين المكرمين بساعه الثالثه هذا لا تنظم لك نسالك ان تقدر في عشائنا ربنا يسوع المسيح من الكلمه روح مستقيما وحيا روح النبوه والعفه روح القداسه والعداله والسلطه القاضي وكل شيء لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من يدي لكل إنسان إلى العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي الحامل عن خذها نسألك المملوء أنا معرس من أجل خلاص فوز مبارك رب الهنا مبارك رب يوم في يوم أن يهيئ طريقنا لنا خلصنا
2: الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان الملك الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا

0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي يولد العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت قائم الاموات صعد الى السماوات ارحمنا. المجد لله والابن الروح القدس الان وكل وانت ودور كل امين. ايها الثلاث قدوس ارحمنا، ايها الثلاث قدوس ارحمنا، ايها الثلاث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نحفظهم، يا من هو بلا خطأ يا رب ارحمنا، الذي بلا خطأ رب عنا وقبل طلباتنا ليك، لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، بارك امين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر إلى المسيح الصغير، ولك الملك والقوة والمجد لأبد امين. السلام ولكن أسألك تقديس أمتلا مجد العذراء وكل حين ولدت إلى أم المسيح صعد صلواتنا لابنك الحبيب لأغفر لنا خطيئنا. السلام لا تلوت لأن نور حقيقة المسيح عذراء قديس ألي رب عنا ليصنع رحم فوسنا وغفر خطيئنا. آية العذراء مريم ولدت إلى قديس الشفير أمين الجنس البشرية إشفعي في دم المسيح على زولتي لكنعم على غفر خطيئنا. السلام ولك آية العذراء الملك الحقيقة حقنا يا السلام فخر جنسنا ولدت لنا عمنا وإن سألك اذكرينا تشافي المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: زوكسا سيوسي من قدوس قدوس قدوس فصم شارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
2: لما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتحه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم ولا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيجيء لكل من في البيت، هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صخ خطايانا يا المسيح إلهنا ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر ووقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام.
1: أيوك يا جيب نبماتي
0: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ قلنا من طياشة العمل الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك.
1: كينين كايك سوسيون أستونيون آمين.
0: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل لذلد من كوايات الأهل العذراء لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاء من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: كينين كاين كستوسيون استونيون آمين.
4: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة

0: تكاملت الكل فرحا. أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك.
1: إنك كريستوس يونستونيون آمين.
0: أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لا هنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا من نور حقيقة ونمجدك يا ترى عزراء قديسة والدة الإله المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر رسل كليه الشهداء تهليه الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثلاث القدوس لاهوت واحد نسجد له مجد. يا رب ارحم يا رب ارحم بركانين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وجسد من روح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على بلاط بونتس تألم وقبر وقام بلا موت في الأمسيات كان في كتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي يعيد نيات في مجدي الأدين الحياة والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نعم بروح القدس الرب المحيي بس قول الآب نسجد له مجده مع الآب لابناتك في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة العصرية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض المتاد مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها برضاتنا والتي صنعناها بغير رضاتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الذي يدعو علينا كرحمتك يا رب لا تسك خطايانا. أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بل مسها سوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.

الكنيسة المقدسة الجامعة الرسلية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عن والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كل من أجر السماء.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد قوت علينا، وحق الرب يدوم.

نشكر سانا الخيرات الرحمة الأب ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح لنا وسترنا وعننا وحزنا قبلنا لي أشفق علينا وضلنا تبنا الذي ساوينا في النسل نحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام

المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وبسنا وقبلتنا إليك.

ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة

سلامك من سلاك يا محب البشر، امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياته وكل سلام خوفك، كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة وقصص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا الذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء جسم قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفوسهم وحدهم لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم إذن نغول لا بنون. ثم وإن كان لنا آباء جسدانيون مؤدبين كنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في أثر السلام مع جميع الناس، وأيضا في الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرحنا يا أبائي وأخوتي أمين.
1: الكاثوليكون رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. يا أحبائي لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله.

كان قد ابتدأ أولا منا، فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله كخالق أمين في عمل الخير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي كان قد أدخلها أباؤنا معهم وقبلوها مع يسوع مع يشوع في في في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنوه لي؟ قال الرب وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها؟ يا قصات الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وأذانهم، أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان آباءكم كذلك أنتم أيضا. من الأنبياء لم يضطهده آباءكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنذروا بمجيء البار، هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة

0: ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وجعلوا يصرون أسنانهم عليه. أما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول، ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وقد قال هذا رقد، أما شاول فكان موافقا على قتله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. اليوم الرابع من شهر ابيب المبارك احسن الى استقبال وعد علينا عليكم فرقة الاثام من قبل مراحم الرب واخوتي امين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسه بتذكار تكريس كنيسه الشهيدين اباكير ويوحنا ونقل اعدائهما اليها. فبعد ان نال اكليل الشهاده في منطقه كانوب ابوقير حاليا، جاء القديس يوليوس الإقفاسي وبعض من تلاميذه وحملوا الأجساد الطاهرة ودفنوها في قبر بكنيسة القديس ماري مرقس بالأسكندرية. بعد أن كفنوها بأكفان نقية، وكتب القديس يوليوس قصة استشهادهما. ظلت الأجساد الطاهرة في ذلك المكان إلى زمن القديس كيرلس الكبير عمود الدين، الذي ظهر له ملاك الرب وأمره بنقل الأجساد، فمضى مع جمع من الكهنة والشعب ونقلوها بإكرام عظيم إلى كنيسة ماري مرقس الثانية التي على البحر، إلى أن بنوا كنيسة على اسم القديسين أباكير ويوحنا ونقلوا الأجساد إليها وكرسوها في مثل هذا اليوم باحتفال عظيم. وقد شرف الله قديسيه بآيات شفاء كثيرة، وقد كان بجانب الكنيسة معبد الأوثان يجتمع فيه كثير من الوثنيين. ولما رأوا العجائب التي تظهر من كنيسة القديسين أباكير ويوحنا آمن كثيرون منهم بالسيد المسيح. بركة صلاتهم تكن معنا ولرب المجد دائم أبديا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا

فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا،

Στασίτε μη τα βούβους αιών, ακόσο μην το Άγιο Ευαγγέλιον.

بارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد أمين. وفيما هو يقول هذا ابتدأ الكتبة والفريسيون ينظرون رضيا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك إذا اجتمع ربوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا ابتدأ يسوع يقول لتلاميذه أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم فليس شيء مكتوم إلا وسيظهر ولا خفي إلا وسيعلم والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور وما قلتموه في الأذن في المخادع ينادى به على السطوح ولكن أقول لكم يا

نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست خمسة عصافير تباع

بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات، فلا تخافوا إذن أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل

قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. بنعمة ربنا الكنيسة تحتفل بكرة بعيد استشهاد قديسين بطرس وبولس، ولما نيجي نتأمل في حياة الآباء الرسل دول نتعلم منهم دروس كتير قوي كناس ارتبطت بربنا وداءوا المسيح وعاشوا فيه وبيه، فتلاقي حياتهم بالرغم حياتهم في العالم كانت حياة بسيطة. بطرس ده كان شغلته ايه زي ما احنا عارفين؟ رجل صياد واخدها عن ابوه او عن جده. ايه مدى تعليمه؟ ايه مدى ثقافته؟ يمكن معلمنا بولس الرسول كان راجل فلسفة وتعلم تبع غمالائيل، كان راجل مشهور في ايامها، راجل فيلسوف ومعلم، فهو اتعلم عنه. لكن بطرس ويمكن كل التلاميذ كانت حياتهم الاجتماعية حياة بسيطة جدا، ولكن لما ارتبطوا بشخص ربنا يسوع المسيح اتقلبت الآية تماما. نلاقي كده معلمنا بطرس بيسجل لنا معنى خطير قوي في رسالته الثانية لما يقول كده: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا. إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا

معه في الجبل المقدس. كنا معينين عظمته. حاجة خطيرة قوي. يبقى مش مجرد واحد ربنا اختاره عشان يكون أحد تلامذته، ولكن بيسجل لي هذا المعنى الروحي الفائق الوصف عشان أنا أتعلمه وأعيشه. كنا معينين عظمته. لما ربنا خده مع يوحنا ويعقوب على جبل التجلي وشافوا لمحة من مجد المسيح، فبيسجل لينا هذه الخبرة. شاف مجد ربنا وتلامس مع مجد المسيح، ودي دعوة قوية لكل واحد واحدة فينا. احنا اللي بنحمل المسيح جوانا من يوم المعمودية، وأصبحنا هيك المقدس، والله ساكن فينا. علينا ان احنا نعاين مجد الله، ودي ميزة أحبائي ربنا أعطاها لنا. أنا في الحياة فين؟ شغال إيه؟ ظروفي إيه؟ إيه المعاناة اللي احنا فيها؟ لكن أنا بتكلم عن القلب من جوه. عندنا القدرة والنعمة والبركة اللي أنا أحمل مجد الله وأعاين مجد ربنا في كل وقت. موسى لما طلع على الجبل عشان يستلم لوحي الشريعة وقعد 40 يوم في حضرة المجد الإلهي، حاجة فائقة الوصف، لم يسجل لنا كان عايش إزاي، وال40 يوم دول عدوا عليه إزاي، وكان هو حالته ايه، وكان بيعمل ايه. ولكن اكتفى الكتاب ان هو يقول عنه لما نزل من الجبل كان وشه ايه، وشه بيلمع لدرجة الشعب يقولوا له مش قادرين نبص لوشك، في ايه، في نور، في مجد ربنا اللي كان في حضرته على الجبل انسكب على موسى واصبح وجه مضيء. فما بالك احنا اللي مش بنتقابل مع المسيح وبس، ده احنا شايلين المسيح جوه قلبنا. تقول لي طيب اشوف مجد ربنا او اتلامس مع مجد ربنا ازاي؟ اقول لك ربنا مش بعيد عنك. ادخل الى مخدعك، ولما تخش الى مخدعك وتنسكب أمام الله تتقابل مع المسيح الساكن جواك. ربنا مش براك، ربنا جواك. وتنسكب قدامه زي ما عملت المرأة الخاطئة اللي كانت عايشة في عار، عايشة في خزي، عايشة في خطية. ولكن يا أحبائي لما جات وانسكبت عند قدمي يسوع، ربنا نزع هذا العار وقدسها وطهرها وسكب عليها من مجده. أفاضت عينها دموع غزيرة، دموع ندم، دموع توبة، دموع غسلت بيها نفسها من هذا العار ومن هذا الخزي. امتلأت من مجد محبة المسيح وغفرانه، تحولت الآية تماما. انت واقف بعيد ليه؟ لمجد المسيح جواك، وانت مدعو لانت تتمتع بهذا المجد. مشكلة البعض ان هو مشغول بالدنيا واللي فيها والاحداثها، وقيل وقال وشوية يتفاعل مع الاحداث بكلام بسلوك. لا يا احبائي احنا بنضيع وقتنا. شوفوا
مريم أخت

مرسى أخت العازر إن يصفها رب المجد يسوع اختارت الإيه؟ اختارت النصيب الصالح. يعني إيه النصيب الصالح ده؟ إنها تقعد عند قدمي يسوع، دي كفاية عليا يا رب. ومرسى بتنادي عليها، مرسى عايزة أختها تساعدها في ضيافة المسيح، مش ده اللي شغلها، مش ده اللي هتضيع فيه وقتها. هي قاعدة قدام مجد المسيح، تضيعه ازاي؟ احنا عندنا فرصة لإحنا نتمتع بهذا المجد الإلهي الفائق الوصف. خش مخدعك زي ما بقولك وانسكب أمام الله، حط قدام ربنا كل ما تعبك، اشتكي نفسك، شوف اللي انت عايش فيه، ارمي كل حاجة عند قدمي يسوع عشان هو يملاك من مجده ويسكب عليك من بهائه. هم دول ولاد ربنا. شوف ايه اللي شغلك وايه اللي بيشدك في الدنيا، ارميه، دوس عليه. صحيح عندك حاجات بتعملها، لكن اوعك تنسى ان انت مدعو كابن لربنا اللي انت تحمل هذا المجد وتعيش بيه. كنا معينين عظمته، ايوه شايف ودايق. ومن قبل كده ده بطرس لما جه المسيح يخش مركبته واشتكى له بطرس، تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، مع انه صياد وقديم في المهنه وعنده خبرات طويله قوي في موضوع الصيد، امتى ينزل وامتى ما ينزلش وامتى يصطاد وفين الحته اللي فيها سمك. لكن المره دي الدنيا قفلت معاه، تعبنا الليل كله، ساعات الليل تعبان فيها وبيرمي شباكه ولم يصطاد شيء. ما دي حقيقه، ما دي حقيقه. يلي تعب نفسك وتجري ورا امور الدنيا، اقصرها في حياتك الى الحاجات الضروريه جدا. حتى وانت بتؤدي امورك الضروريه انت مدعو لانت تتلامس مع مجد المسيح وتحمل نعمة الله في داخلك. تبقى في شغلك تحمل مجد المسيح، تبقى في أي حتة في الدنيا في أي وضع أنت مليان مجد. سيبك من خزي العالم وعار الخطية، عيش زي ما عاش معلمنا بطرس وخد هذه الخبرة، كنا معينين عظمته. ده نعمة ربنا وإمكانية ربنا بيديها لي أنا كابن له. الدنيا ما عندهاش غير عار وخزي، الشيطان بيدور يمين وشمال بيرمي العار بتاعه على أي حد ولا سيما أولاد ربنا. لكن إحنا اللي فاهمين أنسكب أمام الله، قول يا رب وريني مجدك، أرني مجدك زي ما قال له موسى، نفسي أشوف مجدك يا رب، نفسي يا رب تملاني بيه. افتح إنجيلك، افتح إنجيلك وتلامس مع كلمة ربنا، كلها مجد، كلها بهاء. ده صوت الله، دي أنفاس الله، تاخدها جواك الروح والحياة دي، تملاك من مجد ربنا. اوعك تستهون بالدقايق اللي انت بتقعد فيها قدام كلمة ربنا، قدام الإنجيل. عود نفسك، اوعك تقول مش فاهم، ما عنديش وقت، ما يعني الأعذار دي مش بتاعت ولاد ربنا. انت بتفتح كلمة ربنا، بتفتح باب السماء عشان تقعد في مواجهة مع الله. قول له يا رب املاني مجدك، نفسي اسمع صوتك يرن في

في أعماقي. مش هو ده صوت ربنا اللي نادى على لعازر: لعازر هلم خارجا. ده هيجي منين يا رب؟ ده يجي منين لعازر؟ ده جه من الجحيم، ده قام بعد ما جسده ابتدى يتحلل وينتن. ايه ده؟ ما هي دي كلمة ربنا اللي كلها مجد، والقادرة أن تقيم من الموت، القادرة أن تنزع كل عار فيه، تعبان من خطية معينة، من رباطات شهوات معينة. خد كلمة ربنا جواك، سر قيامتك وسر توبتك وسر نقوتك وسر نصرتك هي كلمة ربنا، تنزع عنك العار والخزي لتعطيك مجد وبهاء قيامة ربنا. آه طبعا، دوق كلمة ربنا، اشبع بكلمة ربنا. فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. آه طبعا، وكلمة ربنا بالنسبة لي أحلى من العسل والشهد في فمي. ليه؟ لأنه كله حلاوة ومشتهيات. فلما تاخد كلمة ربنا جواك، تسكب كلمة ربنا في أعماقك هذا المجد، وتقول مع بطرس الرسول: كنا معينين عظمته. آه طبعا، مش شفتها، ده أنا حملتها في أعماقي. تحمل مجد المحبة، مش خزي الخصام والعداوة لا، تحمل مجد قداسة الله، مش خزي الشهوات والميول دي بتاعت أهل العالم. لكن أنا لما أقعد كلمة ربنا باخد سر قداستي ومجدي وبهائي اللي في المسيح، تبقى إنسان مقدس، وتصل إلى مرحلة الرسل دول اللي كانوا ناس طبيعيين جدا في الحياة، ولكن لما مشوا ورا المسيح امتلأوا من هذا المجد، وشافوا أشياء. لما بولس اختطف بالروح للسماء الثالثة يقول كده: شفت حاجات لا يسوغ الإنسان أن يتكلم عنها، ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان. إيه ده؟ ما هو ده المجد اللي ربنا بيعده لأولاده، تدوقه هنا كعربون وتاخده فوق في السماء. طب أنت حارب نفسك ليه؟ تعرف بعد كم دقيقة هنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا واقفين قدام المذبح، والمسيح بيحل على هذا المذبح عشان يديني من مجد ومن بهاء، ويديني أجمل شيء عنده هو جسد ودمه. إيه رأيك في المجد والبهاء ده؟ ده المجد ده اللي بتشتهي الملائكة أنها تنظر إليه وتغطي وجوهها من هذا المجد ومن هذا البهاء. طب أنا ربنا أعطاني البركة دي لأنا أخذ الجسد والدم ده جوايا وأتحد به، أي مجد؟ اي كلام يقدر يوصف العمليه دي؟ لا طبعا مفيش. ده احنا بنتكلم كده عشان ايه؟ نقرب المفهوم ده لعقولنا. لكن الحقيقه ركز كده، اخلع الانسان العتيق، ركز على المذبح في صلواتك، في مرداتك دلوقتي، وقول له: يا رب اكشف لي ذاتك، عرفني اسمك، نفسي يا رب امتلي من مجدك النهارده وانا باخد جسدك ودمك. وهو هيديلك، وتخرج وتقول زي ما قال بطرس الرسول: كنا ايه؟ ها؟ كنا ايه؟ قول معايا: كنا ايه؟ معينين عظمته. ما تخليش حاجة تحرمك من ربنا، لا شتيمة ولا كذب ولا حلفان ولا كل اسلوب عدو الخير ده اللي بيشنكل بيه البعض. قول: لا، مش سكتي، مش طريقتي، أنا مليان من مجد الله. يبقى شتان ما بين موسى اللي كان على الجبل بيتلامس مع مجد ربنا، وبين بقية الشعب اللي عايش في خزي وعار، لم الذهب وعملوا عجل وقعد يرقص للعجل، وحاجة كانت صعبة قوي قوي. وينزل موسى يلاقي الشعب في خزي وفي عار ومتعرى وسكران. إيه ده؟ اوعك تشترك في امور العالم، احداث واشتباكات واخد وهات ايه ده؟ مش سكتي ولا مجلسي ولا طريقتي، انا مليان من مجد الله.

ما عنديش وقت أضيعه في مهاترات أو في محادثات. أو أحبائي، يريت نوع لهذا المفهوم اللي قدمه لبطرس الرسول النهاردة. امتلي من مجد ربنا، حافظ على النعمة اللي ربنا اعطاها لك، ما تخليش حاجة في الوجود مهما كانت

بالحقيقة هم بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. مريم العذراء تأنى الصلبة عن عاد بلاطس بونتس، تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصك من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والآب، نعطيك في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

الذي جبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.

0: لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربانا.
1: بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة إلى الشرق.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر

آسيا، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بقوة الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا

مغسله الماء والروح، جعلنا لهم شعبا مجتمعين، سيرنا اطهارا بروحك القدوس. هذا الذي

في اليوم الثالث وصعد الى السماوات وقال اسأل يمينك يا ابن الاب رسم يوم المجازى هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل.

0: العظيم الذي اتقى لنا فيما وراءه من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: آمين.
0: أخذ خبزا على

تعالى: فواسط تلاميذ الدين واصلت قال: خذوا كلوا منه كلكم، لان هذا وجسدي الذي اقسم عنكم عن كثيرين. وطالما

أن صدرك على مقدسك مثل معد وصعد إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا بزو وزهور السنلات من السماوات المخوف الممنوع مجدا قرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأصاغ في الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن.

0: دائما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

لأن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم.

التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. القديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلم ناديوس قوروس القديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيرلس والقديس باسيليوس القديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أورغوريوس الصانع العجائب والقديس أورغوريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموحي وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال الخمس أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا أبرام وصف الفيوم والقمص ميخيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصاب

يقول: أسمع بين القديسين البطارك الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر

اذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين. إلياس، بشارة، حلمي، يسا، متى، متريون، سعيات، سميحة، وديع، وجيني، نظير، نعمس،

بطرس إيفون فهمي عبد المسيح جيد في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق.

يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

فلنشكر الله ضابط الكل ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسم القدوس وأنا فنسأل أن نجعلنا مستعين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية

أرسل سلترا القدس على رأس اليوم الخمسين وحلل مثل سلة نار منقسم على كل واحد منهم ملأ من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلم بكل اللغات بشر واسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسل

0: غدا واحلا لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجه غير ماغزي إيمان بلا ريان ينقي صبر كامل رجاء ثابت محبة كاملة نكسر بدل بين خوف ندعوك الله الآب القدوس للسموات ونقول جيبن يوفي
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: سلام
1: ربي دافعنا في لقتها كسم نقلقتها نقصت قلما تتم نسوم حالين يا رب حالك الشعب إنم علينا يا سيد بعقل ونحن اكتب أسمان يا رب كل اسمان اذكر يا رب اكتب

الجسد ماخذ ابنك العيد ربنا لا نخلص يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل مقدسة طهر مريم واجعله واحد ملعود بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسنان بيلاطس بن سلام الخشم المقدسة بإرادة وضع عنا كلنا بالحقيقة ومن الموت المفارق نصوت لحظة ونطرفة عين يعطى عنا خلاصا وفران خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن هذا بالحقيقة أمين.

0: ثقتي امين واطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبه ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الاسرار المقدسه السماوية الطاهره يا رب ارحم
1: اخطيت يا ابني اخطيت سامحوني

0: هنصلي مع بعض صلاة بعد التناول.
1: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا فتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهني لدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا. لجواب حسن القبول أمام المبارك الرهيب أسلم زيتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وصيرني تحت إرادتك. استنع عليك عقلي وحواسي إرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. أحي قلبي أركز ضميري شتت جميع خيالات العدو وكل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي وادرم لهيب محبتك في قلبي ورف كل ما ينقصني. امكس معي لأن النهار قد مال رافقني إلى ننسى من النهار، فقد وحدك إنك وحد غايتي سعادتي أنت وحدك يا ربي الأبد آمين.

0: يا ملك هذه الزاويه سعد اذكرنا قدام رب
1: العالمين. فلنسبح مع ملك قائلين المجد لله في العالي وعرض السلام في الناس مسر امين الليل يا زوج سابتريك ماتي كانين كاي كاسوسي هون استوني هون ان هو شيفو لينجو مجي او بن شوي سيسوس بخريس اسمونا مو

0: اسمه
1: اسمه بخريسوس بنوتي
0: امين اساسو
1: بورن تتهرين من انت كرين سمن انا تكرين كنينو في سوق تتيقوم نبيون باسمه نبي اما شاني امين اللهم اجعلنا وسعنا كل شكر ابانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا لازل غد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن

تصبحت صلاة الساعة الثالثة والساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا إلهنا أرجون يغفر لنا خطايانا من ترتيل المزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين.

0: دوك سو سيو سيو سيو مون قدوس قدوس قدوس خصم شارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير وتمييز الظاهر بركاته علينا أمين.
1: متى كان معزي روح قدس رجل الآب باسمي فبعلمكم كل شيء واذكر من كل توراكم سلام أترك لكم سلام ونعطيكم ليس كما العالم أعطيكم لا ترب قلوبكم ولا تجزع سمعتم أن قلت لكم أن أمدي ثم آتي إليكم لو كنتم تعبرون أني كنت فرحون أن أمدي الآب مع النبي أعظم منكم وقد قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كانوا تؤمنون لا سأكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن أنا ليس عازم هذا العالم آتي وليس له فيها شيء لكن كي يعلم العالم أن أحب أبيكم وأوصني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من أنا هو الكرم حقيقة وبكرم كل غصن فياتي لا يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي بثمر ينكيل يأتي بثمر الأكثر وأنتم من قبل أنكياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم والمجد لله دائما.
0: Sos ne begat na sos ne pab ne mai soab jaki ak sot ya munayran roh kudus ya rab al azir sal ta la tamida khudisin wa rasul mukarramin fi sa'at thalitha hadha la tanzawna asan lakin nasalak an tuqaddidu fi ahshayna qalban naqiyan akhdaq fi allah roh musqi min qad fi ahshay la tatrahni min qudamak ak roh kudus la tanzawna minni أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسل مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من الصلاة لكن أسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم وحين روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت تضيء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت العالم ارحمنا يا والد الإله أنت يا الكرم الحقيقي الحامل عنقود الحياة نسألك تملؤنا نعمة الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال ولكل كنز الصالح حياة معطي حياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص واتيتهم السلام هلما ايضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا اذا ما وقفنا في هيكل المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولدة الله انت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمه
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموت صعد للسماء ارحمنا المجد الاب والابن والروح القدس ايها الثالوث قدوس ارحمنا يا الثالوث قدوس ارحمنا يا الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك في من اجل اسمك قدوس ابانا وقتنا الذين
4: رفض يا رب نحن قسم يا رب خطايا ارحمنا وانزل خطايانا
3: طلبت البطن إليك لأنك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في
4: السماوات
3: خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين سلام ولكن أسألك أيها القديس المتعلم مجد العذراء كل حين ولدت الله والمسيح السعدي صلواتنا لابنك الحبيب السلام التي ولدتنا نور المسيح لأن العذراء القديس أسأل رب عنا أصنع رحمة عن نفوسنا ويغفر لنا خطايانا اشفعي فينا من المسيح الذي ولدته لك أنا نغفر خطايانا السلام لك أيها العذراء الملك الحقي الحقاني السلام لفخر جنسنا والتي لنا عما نؤيل اشفعي المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: دوكسا سيو سيو سيو من قدوس قدوس قدوس وصم شارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير وتمييز الظاهر بركاته علينا أمين.
5: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس قدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعدمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم قالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا أنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خيركم تدوسه الناس أنتم نور العالم، لا يمكن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون السراج ويضعونه تحت المكيال، بل يضعون على منارة فيضيء كل من في البيت، هكذا فيضيء نوركم قدام الناس كي يروا عليكم صحيح في مجد بكم في السماوات والمجد الذي
0: Нашим Христосным Вегонасосным Пневмой Суэв, Жаки Яксу Тимуней Наньям, Филиум Сэс, Сасэс, Сумер Тарас Сариб, Нагл Хатея, Лати Тагарра Алия, Бун Адам Фильфердус, Мазза Сакки Хатея на Мсилана, Нагина на Сарахти Илла, Раб Самани Илла, Мсагиб Салати, Алла Тарфут Албати, Эльтафит Илла Ясмани Ашия Вабекер, Вахт Зур Калем Якул, Фасма Саути Юхаллис Навси Бисалам. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية قابل المسامير سمرت بأنقذ قلنا من طائش الأعمال هلية وشوات العالمية لتذكار أحكامك السمية كرأفتك إذ ليس لنا داء إلا ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة هي الشفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا يا طول الأم الطاهرة لا ترفضي الخطا من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأن روحه مقادرة على خلصنا لن نتألم نجلين كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
6: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرح أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا وتلي العذراء الحسن نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطول الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا فرح الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المائة المسيح لهنا لأنه قوي
3: نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أتى العذراء القديسة ولدت الله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملك المسيح جيل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايانا وبشر بالثالوث القدوس دعوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب دعوت الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن

0: واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على حبل الصلبون تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم السادس كن في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي الذين لا حياة ولا أموات الذي لا يسمك قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحل المبصر في الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية وما تعرف مواضيع واحدة خطايا
1: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين

0: يسوع.
1: قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض والوتان مجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب دعوة الكل يا ثالوث قدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه وليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك
0: تكن مشيئتك
1: كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدوس سلاما وبنيان لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين

0: نمشيرين ببنم واسواب ونوتي نوت افس ماروت انجيف نوتي فيوت بيبانتو كراتور افس ماروت انجيف فنغنيس انشيري سوس بخريسوس بنشويس
1: آمين
0: افس ماروت انجيف يبنم واثور

إبليسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة.

المائدة المقدسة عن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقاب

عبيدك يا رب، خدام هذا اليوم اباء القمامسة شمامسة والاكليروس كل الشعب وضعف يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من افواه الاثنى عشر رسولا، فم الناظر الله الانجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس بابا اثناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس كورولوس القديس باسيليوس القديس اوريس من افواه 318 اقتنع من قيا 150 بالقسطنطينيه 200 بافسوس، فما بينا المكرم البابا المعظم انبطا ودروس الثاني، فما باي فما حقارتي انه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظاهر الدهور كله.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل العبرانيين، بركته علينا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاه المقاومين لنفوسهم وحدهم لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فأصبروا على التأديب فيكملكم الله كالبنين. فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع، فأنتم إذن نغول لا بنون. ثم وإن كنا لنا أباء جزدانيون مؤدبين كنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، وإصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالأحرى يبرأ. اسعوا في إثر السلام مع جميع الناس، وأيضا في الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي أخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. يا أحبائي لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلام مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا، فما هي عاقبة الذين لا يطعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذن الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه. هذه التي قد أدخلها آباؤنا معهم وقبلوا مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب. ولكن سليمان بنى له بيتا ولكن العلي لا يسكن في مصنعات الأيادي كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطن لقدمي. أي بيت تبنوه لي قال الرب أو أي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها؟ ياكو صوت الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وأذانهم. أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان آبائكم كذلك أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يضطهدوا آبائكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنذروا بمجيء البار؟ هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وجعلوا يسرون أسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاح جميعهم بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجم عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يضع ويقول أيا الرب يسوع اكبر روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإذا قال هذا ركض. وأما شاول فكان موافقا على قتله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الرابع من شهر أبيب المبارك من سنة 1742 للشهداء أحسن الله استقبال وعده علينا وعليكم ونحن فيه ضوات مينان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب أبا أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا ونقل أعضائهما إليها. فبعد أن نال إكليل الشهادة في منطقة كانوب أبو قير حاليا جاء القديس يوليوس الأخفاصي وبعض من تلاميذه وحملوا الأجساد الطاهرة ودفنوها في قبر بكنيسة القديس مار مرقس بالإسكندرية بعد أن كفنوها بأكفان نقية. وكتب القديس يوليوس قصة استشهادهما. ظلت الأجساد الطاهرة في ذلك المكان إلى زمن القديس كيرلس الكبير عمود الدين الذي ظهر له ملاك الرب وأمره بنقل الأجساد. فمضى مع جمع من الكهنة والشعب ونقلوها بإكرام عظيم إلى كنيسة مار مرقس الثانية التي على البحر إلى أن بنوا كنيسة على اسم القديسين أباكير ويوحنا ونقلوا الأجساد إليها وكرسوها في مثل هذا اليوم باحتفال عظيم. وقد شرف الله قديسيه بآيات شفاء كثيرة. وقد كان بجانب الكنيسة معبد للأوثان يجتمع فيه كثير من الوثنيين. ولما رأوا العجائب التي تظهر في كنيسة القديسين أباكير ويوحنا آمن كثيرون منهم بالسيد المسيح. بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد من أبدياً آمين.

لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. نستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك يا رب اشفيهم، لك أنت وحياتك.

ابتدأ الكتبة والفريسيون ينظرون رديا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه.

وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا، ابتدأ يسوع يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم، فليس شيء مكتوم إلا وسيظهر ولا

ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتلوا له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم أن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفروا له. وما تقدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس

0: رسخ من كريا ليسون كريا ليسون خنقو مثمين
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بونتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معبودية واحدة

الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات

0: أرض السلام وبالناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والكبرى الطاهرة الرسول.

0: ترفرن مفمو وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موابة غير ميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا ارحمنا. تقدموا على هذا الرأس كفوا بخف معادة

حق وعادل، مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة، مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد، ساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، جالس على كرسي مجده المسجود له من جميع

البلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس.

أعطى لخواص التلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتنا من قدساتك طهرت لأنفسنا وكسادنا لأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك فضى بسلام وجميع العساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة إنام بهم على كنيستك المقدسة رنا قطيعك بالسلام. أذكر يا رب القمامصة والقسوس الأرثوذكسيين

لك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح أرثها ولتكثر أثمارها أعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق باركنا يا رب وبارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس أن كنت ترجاك لأنك أنت لصوتهم طعام في حين حسن اصنع معنا نصب صلاك يا موتي أن تعمل كل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد

Si tas ekvivnoti bilos chen omes mi. قديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمس أول الشهداء ناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسقوروس والبابا أثناسيوس الرسول والبابا بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذابي الفم قديس ثودوسوس قديس ثوفيلس قديس ديمتريوس قديس كورولوس قديس باسيلوس قديس أوروريوس الناطق بالإلهيات قديس أوروريوس الصانع العجائب القديس أوروريوس الأرماني و 318 مكتوب ابن 150 من القسطنطينية ماتم بافس أبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا وثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبان أنبا أحنس القمص أبان أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بابولا طموح حسقيال تنزو سيدا إلى بوين القديس رميان ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شيوخ شيت والقاو القديس أنبا موسى أحنس كامل قس أبانا بدني القموس أبانا بزرس القس أبونا وقوم بشارك درس تلميذو أبونا بشنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذو والقديس أمبرام صوفيم والجيزة والقديس البطريرك البابا كرولوس السادس القديس الأرشيزياك حبيب جرجس قديس القمص أبونا بشوي كامل كلما صف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم حمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمه.

تفضل يا رب أن تذكر وتنيح نفوس عبيدك المرحومين فهيم عبد الشهيد ومجدي إبراهيم فهيم وعيد عوض يعقوب وسعد كيرلوس وأشرف رمسيس الذين لم تذكر السنة أولئك يا رب الذين خست نفوس ابنهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع ونحن الغرباء

هذا كما في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

ثابت الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأل ونجعلنا مستحقين شارك

الدين وعصائب الآخر، تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك، ونال إكليل الرسل

بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب، وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس.

0: صرخنا لك بقلب طاهر نكسر بدال بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جابنيون.
1: أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

0: أشكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطاياي الكثيرة، وحيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من أجل خطاياي، خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روح القدوس، حاللنا وحالل كل شعب من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، من كل ملاقات الهرتقة الوثنيين. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم، نهرب إلى التمام من كل أمراضي. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسماءنا وكل صوف قدسيك في ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا. نذكر الرب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، هذه الكائنة من أقاصي المسكونة الأقاصية. أذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني، حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مدينة. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: فيستحق أن مراحك نوصل بكام.

الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا، بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارقنا سوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.

0: الذين قر من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام وحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل هذه الأسرى المقدسة الطائرة السماوية. يا رب ارحم
1: أختي يا تيابا يا قدسي سامحوني.

المقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بطرس الرسول الأولى. رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها، لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء،
فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. الأصحاح الثاني. فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هانذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين

كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر، وللمدح لفاعلي الخير، لأن هكذا هي مشيئة الله، أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، بل كعبيد الله. أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيت، لأنكم كنتم كخراف ضال، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. الأصحاح الثالث. كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة. كذلكم أيها الرجال، كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية، كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد،
ذوي محبة.

محبة أخوية، مشفقين، لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما، حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح، الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء، وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. الأصحاح الرابع. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا.

0: كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. الأصحاح الخامس. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلم: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث، اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين كما أظن، كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا، أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع. آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. انتوا عارفين

نرجع تاني لعظمة وحيوية وجمال الكنيسة الأولى، ونسخن روحنا كده ونقارن نفسنا بأجدادنا، ونستعيد جمال الكنيسة في شكلها الأمثل. هنغش من روح سفر الأعمال بعض المواقف اللي بتحصل في حياتنا. فأول موضوع عاوز أكلمكم عنه، إزاي أواجه الرياء أو الكذب كخطية منتشرة في حياتي أو في حياة اللي حواليا في الخدمة. الرياء يعني للأسف مرض منتشر، الكذب، التجمل، تمثيلية التدين، مظهرية التدين، الحكاية دي موجودة كتير، موجودة في حياتنا، موجودة حوالينا. إنما سفر الأعمال لأنه كنيسة نقية عروس كده جميلة ما تقبلش خالص الحتة دي، مش مقبولة أبدا الحكاية دي في كنيسة الأعمال. تعالوا نقرأ جزء من أعمال 4 و5 ونحكي الحكاية. أعمال 4:34 يقول: لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأسمان المبيعات. دي أصبحت كده إيه، ظاهرة في الكنيسة. لا بقى الرسل ما قالوش يعملوا كده، ما حدش طلب من الناس يعملوا كده، إنما الناس من حبها في ربنا وحبها في السماء وحبها في بعض خلاص بقوا يبيعوا ويحطوا تحت رجلين الرسل، وما حدش بيفكر مين عنده إيه. كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعون عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، أصله لاوي يعني وقبرصي، كان شكله مع قرشين يعني، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. واحد يعني من المشهورين اللي عملوا كده. ورجل اسمه حنانيا وامرأة سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأة لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حناني، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. لما سمع حناني هذا الكلام وقع ومات. قصة دي قصة مخيفة، وياما الواحد اتسأل مش كتير العقاب؟ مش كتيرة؟ وهو لو ماشي العقاب لغاية النهاردة مين كده يعني، كناش هنخلص شغل يعني، كانت تبقى الحكاية تخوف. نشوف. وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، ونهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لا بطرس، ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب؟ وذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. ناخدها حتة حتة، لأنه في كده حاجات عاوزين كلنا يعني نسمعها ونفكر فيها. لو حطينا نفسنا مكان بطرس، هنا بطرس الرسول رجل الله، كاهن الله، عشان يحكم على شخص انه مرائي، عشان انت كخادم تقول ده بيضحك عليا، ده بيمثل، ده مش متدين بصدق، دي مسؤولية فظيعة. مين انت عشان تحكم على اللي قصادك؟ تعرف منين؟ ما يمكن صادق. فكروا فيها كده. وهل من حقك تحكم؟ من حقك لو كنت بطرس، من حقك لو انت مسؤول، من حقك انك انت تنقي المكان اللي انت فيه من الرياء. بس ده معناه انك انت الاول ما فيكش رياء، فهنا المسؤولية صعبة. عاوز اقول ليه بطرس قدر يعمل كده، ازاي بطرس قدر، وبطرس ده عامل عملة قبل كده يعني.

واخذين بالكم؟ ما هواش الشخص المثالي، انما ازاي بروح ربنا قدر ياخد الموقف الشديد ده، ده موقف صعب، موقف شديد، انه يقول له انت بتكذب على ربنا، يقوم يطب ساكت. وبعدين مراته، انت كمان متفقه مع جوزك، تروح هي كمان. مش ممكن واحد يقوم بالدور ده اما كانش مليان من روح ربنا، اما كانش يعني بيصلي طول الوقت عشان يبقى بالحده دي او بالشده دي. ده مش شغل الانسان. عشان كده تلاحظوا في حاجه انتم يمكن بتاخدوا ما تاخدوش بالكم، بطرس ما حكمش على حنانيا بالموت، ده الامر جه من فوق. بطرس كل اللي قاله انت ما بتكذبش على ناس، انت بتكذب على ربنا. اول ما قال كده صدر امر الهي انه حنانيا انتهت فرصته. هو عشان عرف ان ده عقاب الرياء، هو قال بقى السفيرة ايه؟ قال لها رجلين اللي شالوا جوزك هيشيلوكي. هو مش هو اللي بتعتم، مش هو اللي قرر انه لازم يموت. يمكن بطرس كان يتهيأ له انه بيوبخه عشان يتوب، انما في قرار، في امر الهي صدر انه لا، ده مش هيتوب، ده هيبقى عبرة للكنيسة كلها، لانه ده ممثل ومش ناوي يتوب. فربنا عارف القلوب. انما موقف مخيف، عشان واحد ياخد الموقف ده لازم يبقى جوانا قوة، يبقى مليان بروح ربنا، يبقى بيصلي كتير قوي. احنا ساعات نستسهل ونقول فلان ده بيمثل، فلان ده في رياء، فلان ده بيكذب علي. حاسب، انت مش قد الكلمة دي، مش قد الحكم ده. الحكم ده لازم يطلع من شخص نقي وشخص مليان بربنا، شخص بيصلي. انما كمان معلمنا بطرس حب يدي فرصة لسفيرة على فكرة. يعني بطرس لما لقى حنانيا مات، كراعي كأب موجوع، طبعا موجوع ان واحد من الرعية هلك، فسأل سفيرة سؤال، عاوز يقول لها معاكي فرصة يا بنتي تنقذي روحك، أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ لو ترددت، لو قالت بصراحة لا، لو قالت استخسرنا الفلوس، لو قالت أي حاجة كانت عاشت، هو عاوز ينقذها. انتوا بعتوا بالفلوس دي؟ هو عارف كويس، خلاص فهم، وفهم من قبل ما يسأل حنانيا. عشان تاخدوا بالكم، هو من الأول وحنانيا جاي بالفلوس قال له انت مالك جاي متفق مع الشيطان كده؟ فربنا قايل لبطرس، واضح انه بقى عنده علم روحي عالي. تلاحظوا في السيناريو الأولاني حنانيا ما اتكلمش خالص، بطرس كان ربنا قايل له. فهنا مش بطرس مش عارف، هنا بيحاول يشجعها التوب، بيسألها سؤال صريح تراجع بيه نفسها، انما هي ما استفادتش من السؤال. يبقى حاجتين مهمين قبل ما تاخد دور الحكم على الناس، لان حاسب تحكم على الناس، ربنا ياخد على كلامك، ربنا ياخد على كلامك كده يموت اغلب الناس، وطبعا في الاخر هيبقى الدور عليك. فحاسب وانت بتحكم على الناس، بالذات احنا ككهنة واسقفة معانا سلطان مخيف. يعني القصة دي تؤكد سلطان الكهنوت، كلمة الربط دي، يعني ايه ربط؟ كل ما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماء. بطرس قال له انت مش تايب، انت مربوط في خطيتك، هو قال كده، تربطت في السماء، فصدر الحكم. كأنه أغسطينوس له تعليق في الحتة دي يقول ايه، يختم السيد على قرار العبيد. فاهمين المعنى؟ يعني العبيد كهنة، هم اللي يقولوا لا ده تائب سامحه يا رب، حاضر، ده مش تائب ممسوك في خطيته، حاضر. هنا أمسكت عليهم، فين اللي بنقولها؟ الذين أمسكتموها عليهم أمسكت. هو دور الكاهن يحل، لكن لو اللي قدامه كذاب في توبته، يتمسك عليه خطيته، تطربت عليه خطيته، يطربت عليه الدين اللي في السماء، خلاص كده لابد يسأل عن خطيته ويجازى في السماء، ويطلع الجزاء عشان الناس تتأكد ان بطرس ده مش بيقول كلام، ما هوش سلطان صوري، اتربط في السماء. فصدر قرار الهي انه يبقى قدام كل الناس يعرفوا ان بطرس ده صاحب سلطان. عشان كده يقول صار خوف في كل نفس. حاجة مهمة، لما تلاقي حد بيغلط او بيكذب او بيمثل التدين، طبعا الكلام لينا والكلام لغيرنا.

غيرنا. يعني ايه؟ لازم كلنا هنخاف نبقى احنا حناني، او يبقى فينا حته حنانيه وسفيره. لكن كمان اذا كنت مسؤول واللي قصادك بيلعب لعبه التدين، بيمثل تمثيليه التدين، فاكر ان الدين ده منظر، كلمتين يتقالوا يعني من بره كده، ده محتاج مواجهه، ومواجهه عنيفه. ودي اللي عملها ربنا يسوع مع الكتبه والفريسيين. ما في اصحاح في كلام المسيح له المجد بصعوبه الاصحاح بتاع الويلات. كل فئات البشر مهما كانت خطاياها كان ربنا يسوع بيعملها بمنتهى الحب والحنيه وطوله البال والحكم. تقول زكى العشار، تقول السامريه، تقول المراه الخاطيه، تقول زي ما تقول. انما الناس دول اللي فيهم كلمه الايه؟ المرائين. ويل لكم ايها الكتبه والفريسيين، المرائين. في مواجهه، ومواجهه عيني عينك، اصل انتوا بتبيضوا القبور من بره ومن جوه عظام اموات ونجاسه. اصل انتوا بتعشروا النعناع والشبت وتصفون عن البعوضه وتبلعون الجمل. انتوا بتاكلوا بيوت الارامل والعلة تطيلون الصلوات. ربنا يسوع واجههم واجهه، ما خللهمش. الله، ليه؟ الرياء بالذات ما ينفعش معاه غير كده. عشان كده نستغرب من اسلوب بطرس. لا، ده مش اسلوب بطرس، ده الروح القدس على فم بطرس. انت لم تكذب على الناس بل على الله. لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ طب بالراحة شوي، طب ما تقول له ليه بس يا ابني كده؟ لا، ايه ده داخل جامد كده ليه؟ الرياء كده. والرياء كده معناه لازم تعمل مع نفسك كده. لو احنا فينا رياء ما ينفعش الواحد يطبطب على روح وهو بيمثل التدين. لا، لازم يبقى شديد مع نفسه، لانه دي فيها شيطان بيدخل. تمثيلية التدين مجال ان الشيطان يلعب بالانسان. شوفوا الكلام الشديد، يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس؟ انا كلمة تختلس دي استغرب لها جدا. ده دي فلوسه، وحد هيختلس من فلوسه؟ مش دي فلوسه. ليه بيقول تختلس؟ لان هو عاملها بقصد او قدام الناس انها بقت فلوس ربنا. مش هي كده المنظر كده قدام الناس؟ بدل المنظر كده قدام الناس يبقى انت بتسرق من حاجة ربنا. على فكرة حنانيا لو جه وقال انا بعت بمية ومش هقدر ادفع غير 10، يقولوا له كتر خيرك. لو قال بعت بمية ومش هقدر اجيب حاجة، ربنا يبارك لك. لو قال بعت بمية وخده 50، ربنا يخليك. لو مش عاوز ابيع خالص ما تبيعش. ولا حالة من دول فيها مشكلة. هي المشكلة انه بايع بقصد ان الناس كلها تشاور وتقول حنانيا باع وجاب الفلوس للكنيسة. هي دي كل القصة. فهنا اصبحت اختلاس. تخوف ليه؟ كلنا بنختلس. بنختلس حق ربنا الحقيقي. لما انت تخدم خدمة حلوة وبعدين الناس تقعد تمجد فيك وتعظم فيك، اختلاس؟ هو انت عملت حاجة؟ انت ولا حاجة. انت اكتر واحد عارف ان الموضوع ما كانش ينفع يمشي، وانت مش قد الكلام اللي بتقوله، والنجاح ده ما ينفعش ينسب ليك خالص. اذا قبلت يبقى فيها اختلاس. كلمة صعبة بس هي كلمة بالنسبة للسماء كده، دي خطية اختلاس. على فكرة اتقالت على ربنا يسوع له المجد انه لم يختلس، عارفينها؟ بتتقال في القداس الاغريغوري، لم يحسب مساواته لله خلسة او اختلاسا. يعني ايه؟ يعني لما المسيح قال انا هو الله لم يكن يختلس. فاهمين المعنى؟ لان اليهود اعتبروه مختلس، حاشا. المسيح الوحيد اللي في التاريخ قال انا هو ولم يكن مختلس. في كتير قوي قالوا انا هو وسرقوا مجد ربنا، انما المسيح ما سرقش لانه هو هو هو هو. انما احنا بقى بنسرق مجد ربنا. وبعدين تلاحظوا ان كلمة يا حنانيا، انا بحس ان بطرس كان قلبه وجعه. يعني مش بيقولها والشرر طالع من عينيه، لا، ده بيكلمه كشخص، كأب لابنه. ليه يا ابني؟ يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ ليه اديت له فرصة؟ مجرد انه يناديه باسمه دي معناها في حتة حب، في حتة عتاب.
ليه؟ عشان كده أعتقد أن بطرس ما كانش عارف النتيجة، ما كانش عارف أنه هيموت، وما يعرفش دي، هو عاوز يعاتبه ويوبخه بشدة عشان حنانيا يقول أنا آسف أخطيت أخطيت. لكن الروح القدس عارف أن حنانيا مش هيتوب، وعارف أن حنانيا مع سبق الإصرار والترصد، وعارف أن حنانيا كل اللي يهمه يكمل التمثيلية. فالروح القدس قرر يوري الناس نتيجة الرياء، نتيجة الكذب، واحد جايب فلوس للكنيسة يهلك. الله، طب الواحد ما يخدمش أحسن بقى ولا إيه؟ لا، الواحد يبقى صادق، لا يرتقي فوق ما ينبغي، ما يمثلش التقوى، ما ياخدش منظر مش بتاعه، ما يكسبش كرامة ومجد مش قدها. وبعدين شوفوا التعبير، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ دي تفكرني انها اتقالت على يهوذا، يقول في يوحنا 3:13 حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا. استغرب، الأولاني قدام بطرس رجل الله قدام الروح القدس والشيطان في قلبه، والتاني يهوذا قاعد جنب المسيح والشيطان مالي قلبه. هل يجرؤ الشيطان إلى هذه الدرجة أنه يبقى جوه الكنيسة ويبقى في حضور المسيح؟ يجرؤ، يجرؤ لو اديت له فرصة، يجرؤ عن طريق باب الرياء. الشيطان الباب الأساسي اللي يدخل منه جوه الكنيسة باب الرياء، باب التجمل والتمثيل والغش. والغش هنا المكسب مش فلوس، المكسب كرامة. وبعد اللقمة دخله الشيطان، الغريب يأكل مع ربنا يسوع في قعدة الأغابل أو الحبورة اللي قبل الفسح دي، يدخل الشيطان قلب يهوذا. طب وربنا يسوع قاعد جنبه، ده المسيح يطرد أي شيطان في الدنيا، بس يهوذا مديله فرصة. يهوذا اللي بيقول له تفضل. احنا جماعة لما بنجري ورا الكرامة زيادة بنقول للشيطان تفضل، احنا لما بيهمنا رأي الناس زيادة بنقول للشيطان تفضل. تكذب على الروح القدس وتختلس. ساعات الخطايا ما بتبانش في حجمها إلا لما نقرأ الإنجيل ونكتشف حجمها. يعني بصراحة ما حدش فينا ما فيهوش حتة رياء، وأنا أول واحد. إنما النص ده يخض ليه؟ إيه التعبيرات اللي بتقولها دي يا بطرس الرسول؟ مجرد إن الواحد واخد كرامة شوية في الخدمة أو مبسوط بيها يبقى كذاب ومختلس وفتح للشيطان باب؟ ده كلام صعب قوي. الراجل ما عملش حاجة لسه، جاب فلوس. ما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر. وضعت في قلبك، هنا بقى سبق الإصرار. يعني إيه؟ هنا تحسوا إنه هو مبسوط بكده. يعني إحنا كلنا لما بنخدم يعني مش عاوزين دي، خايفين منها، عايلين همها. كويس، يمكن ده السبب إن إحنا ما متناش لغاية دلوقتي. إنما حنانيا كان وضع في قلبه، يعني استهوته الحكاية، بيلعبها بحرفنة زي الفريسيين بتوع الوقت ربنا يسوع. هو خلاص عاوز كده، هو خلاص احترف الموضوع. هنا وضعت في قلبك، يعني الموضوع جواه مستقر، مش لسه شهوة بتشغله وهو يصد شوية ويقع شوية. يمكن احنا في دي، احنا ايه ساعات نتضايق وساعات نصدق وساعات نقول لا احنا ما نستاهلش. كويس، انما ده وضعت في قلبك، انت لم تكذب على الناس بل على الله. اصعب ما في خطيه حنانيا، عارفين لو قال لكل الناس انا بعت وديت الفلوس للكنيسه، وجيل بطرس في ودانه وقال له كأب اعتراف انا كذبت على الناس كلها انا جايب ربع الفلوس، ما كانش حصل حاجه. هنا يبان بقى عظمة السر. مش عارف ازاي الناس تعيش من غير اسرار الكنيسة، من غير كهنوت. ليه؟ رجل الله يمثل حضور الله. هو بطرس مش بيتكلم في كرامته الشخصية كبطرس، لا، هو بيقول له انت بتكذب على ربنا. فين ربنا في الموضوع؟ بطرس وكيل الله، قال له لما تكذب على الناس كلها انا سامحك، لان ربنا يسوع قال لي ما تحلون يكون محلولا. يعني السلطان الغفران في يد بطرس، لكن جاي تكذب علي انا، طب فاضل لك ايه؟ يعني لما تكذب على الناس كلها تيجي في الاعتراف تقول بس انا بكذب، ماشي

انما هتكذب كمان في الاعتراف، هتتجمل في الاعتراف. طب فاضل ايه؟ فاضل ايه بينك وبين ربنا؟ في الصدق. دي خلاص بقى كملت التمثيليه للاخر. التأديب، هل معنى كده الواحد ما يديش فلوس للكنيسة؟ لا يدي. هل ما يخدمش؟ لا يخدم. في تأديبات كتير قوي. يعني لو رجل الله لأن الفلوس دي غرضها مش مريح ممكن يرفضها ويبقى تأديب، زي الفلوس الحرام. لو الواحد متأكد ان اللي جايب له الفلوس ده، الفلوس دي مش نقية، تتحرق تدخلش الكنيسة. وممكن يبقى رفض الخدمة، ممكن الكاهن أو الأسقف يقول لواحد بطل خدمة شوي. ليه؟ لأنه ماشي في الرياء بزيادة، فخايف عليه، خايف عليه، فيقول له لا هدي شوي بقى لأن المنظرة زادت. ممكن توصل أنه يمنعه من التناول، يقول له لا الموضوع في قلبك صحيح، لكن أنت محتاج تتوب توبة صادقة شوي، فاستنى. إنما الغريب أن التأديب هنا وقع ومات. هنا التأديب ما جاش من إيد بطرس. تاني بقولها لكم أنه ده ربنا اللي حابب يوصل الرسالة للناس كلها، وفاحص القلوب هو اللي عارف أن حنانيا لن يتوب. بتفكرني مثلا بقصة شاول الملك. صمويل النبي كرجل الله ظل يصلي من أجل شاول بعد فساده. شاول ده ابنه في الاعتراف، لغاية ما المسيح مرة جيل شاول قال له، صمويل قال له إيه؟ ما تصليش عن شاول. جيل صمويل يقول له كده، قال له كفاية صلى من أجل شاول، أنا قد رفضته. كلمة صعبة قوي. ليه؟ هو ربنا بيرفض إنسان؟ ده ربنا حنين جدا، لأن ربنا شاف بسابق علمه أن شاول رافض ربنا للنهاية. قال له تعالى نمسح داود خلاص. معنته إيه؟ ربنا لو كان عنده، عشان ما حدش يلوم ربنا هنا، لو ربنا كان شايف أن حنانيا الكلمتين الناشفين دول هيهزوه ويخلوه يتوب ويختشي، كان اداله عمر. انما حنانيا واخد في وشه ومصر على الرياء، ما كانش هيتوب. فربنا حابب يورينا الدينونه في النهايه، ان الخطيه دي اللي جوه جو الكنيسه، اللي مع واحد بيخدم زي حنانيا، اللي متفق مع مراته يكملوا التمثيليه، مصيرها صعب، وقع ومات. اذا التاديب موجود، والتأديب ده كان للكنيسة كلها. ليه؟ ده واحد متعمد، ده واحد من جسم الكنيسة الأولى اللي لسه في إصحاح 5، يعني الحكاية لسه بالعدد، مش وقته. وبعدين ده راجل شكله متدين، ده راح باع الحقل. التدخل الإلهي عمل إيه؟ جاب خوف عظيم، والحصل خوف عند كل الناس. إحنا ناقصنا خوف يا جماعة، احنا بنخدم وهنكمل نخدم. اوعى بعد الوعظة دي لقى كل الخدام قالوا ايه؟ لا يا عم مش هنشتغل معها، كل شغلانة بتاعتكم تخوف. لا هنكمل هنكمل نخدم. بس يعني نفسي نوصل للكلمة دي، بس صار خوف في كل نفس. وانت بتخدم ما تستسهلش وقفة المسبح، ما تستسهلش وقفة الشماس، ما تستسهلش تقف تكلم الناس، ما تستقلش بأنك نازل لناس غلابة تكلمهم أي كلام. لا لا، صار خوف في كل نفس. اللي جايب أي مليم بعد كده بيحاسب نفسه 100 حساب، هو أنا قاصد أتمنظر ولا دي عن من قلبي؟ واللي جاي قدامه رجل الله بيقول له كل اللي في قلبه بس حتوت منتهى الدقة. ليه؟ لا أنا هتجمل قدام أب اعترافي، قدام رجل الله. لا إيه الا دي خلاص. هنا تلاحظوا بقى الخوف عمل نوع من النقاوه في الكنيسه، ما خلاش الناس تتراجع. فضلت الكنيسه تضم كل يوم الذين يخلصون، فضلت تكبر. انما وهي بتكبر مش بتكبر اي كلام، كل اللي بيشتغلوا مع ربنا بيشتغلوا هم خايفين، بس خوف مقدس مش خوف الرعب. الخوف اللي يخلي الواحد يراجع على تصرفاته، يراجع على قلبه، يراجع على عطاياه، يراجع على غرضه وهو بيشتغل كل شوية، ويطلب التوبة والغفران كل لحظة، يبقى أمين مع نفسه. تفكرني مثلا بقصة واحد اسمه عزة. افتكرين واحد اسمه عزة؟ عزة ده برضو القصة دي بتخلي الناس كتير قوي تتغاظ.
عزة ده كان شماس طيب ابن حلال، صمويل الثاني اصحاح 6. ده راجل كان بيخدم على التابوت، ولما داود نوى ينقل التابوت لصهيون مدينة داود عشان تكريما لحضور ربنا، كان موجود في قرية بتاع في بيت واحد اسمه أبينا ده، براجل طيب وغلبان وبيحترم التابوت جدا وبيعامله بمنتهى القداسة والوقار، فربنا ارتاح في البيت ده. ربنا أصله مع أنه بيت فلاح بسيط، لكن ما يهموش الذهب والفض، يهموا الحب والخوف المقدس. وهما بينقلوا التابوت في شريعة أن ما حدش يشيل التابوت غير الكهنة، وبعواميد ذهب مكرسة مدشنة، ما حدش يستجرى يلمس التابوت لمس، ولا كاهن ولا الكاهن. يبدو أن داود نسي الطقس، أو بقالهم كتير الحكاية، أصلا قبلها شاول بقى وقبلها القضاء، كل ده الفترة دي كانت فيه كساد روح، فقام حاطينه على عجلة بحيوانات وتيران بيشدوه. تيران ده إيه؟ ربنا لا يحمل بحيوانات، يحمل ببشر حبايبه. فبداية كده الطقس مش مظبوط وهو مش واخد باله، وقال إيه؟ الثيران انشمصت، يعني إيه؟ التيران بقى هتحود بمزاجها شوية، فالتابوت هيبتدي يلق. فعزة فاكرها شيلة، فحط إيده يسند احتياطي، فمات عزة، مات. بس عزة أغلب المفسرين ما فسروهاش زي حنانيا عشان ريحكم، يعني حنانيا وسفيرة واضح إن ما فيش توبة وفي رياء وفي كذب على رجل الله. عزة في نوع من عدم الوعي أو عدم المعرفة، فقد يكون مات على الأرض ولكن لم يهلك في السماء. عزة بالذات ممكن يكون مات تأديب للكل وتأديب لداود أو لوحده، انك انت مش واخد بال. عشان كده على فكرة داود لقى اول بيت نخل فيه التابوت قال لك لا، هيجي عندي بيت صهيون هنموت كلنا. وبعد 3 شهور لما لقى بيت عبيد الجات الجديد ده اتبارك بالتابوت قال اشمعنا بقى، عمل بقى ايه الزفة الصح، جاب الكهنة وشالوا التاني التابوت عدل، مفيش بقى سيران في الموضوع، محدش حسك عينك يقرب من التابوت، واخدين بالكم؟ بقى هو اللي ماشي في اول الموكب عمال يرتل ويتحرك مع الموكب بمنتهى الوقار والخوف. ليه؟ تعلم الخوف، خوف مقدس. كل الشعب بالالاف بقوا ماشيين في الموكب في خوف مقدس، انما احنا عندنا استهتار. النهارده جسد الرب على المذبح وتلاقي شمامسه في الهيكل بيحكوا، وتلاقي شمامسه تطاول ويمسك الصينيه والاواني. ايه ده؟ ده تابوت العهد اللي هو كان رمز وعمل ده كله، امال احنا اللي في الحقيقه دلوقتي؟ اي خوف المفروض يبقى عندنا واحنا بنتعامل مع الاقداس؟ ربنا يحب الخوف المقدس والغيره، والغيره يجي معاها تدقيق، تدقيق مع النفس. واحد زي فينحاس تصرف تصرف تلقائي بس عجب ربنا. وقت العجل الذهبي عبادة الأوثان دايما معاها زنا، فلما عملوا العجل الذهبي كل يهودي بقى ياخد بنت مؤابية ويدخل الخيمة، وانتهى الفساد بقى، ما هو عبادة أوثان. فطلع فينحاس، ده كان جده هارون، فينحاس ده حفيد هارون، فينحاس ده بقى شاب كده غيور، خد الرمح ودخل لقى واحد ابن يعني ابن رئيس القبيلة واخد بنت مؤابية ودخل بيها الخيمة، دخل وراهم وطعنهم هما الاثنين، توقف الوباء. ليه؟ ده الوش التاني بقى. الوش التاني من ايه؟ من واحد بيغير على ربنا وعلى حاله، حقاني بزيادة بس مع نفسه ومع غيره، وربنا بارك له ووعده انه نسله يكون مبروك على طول. وعشان خاطر فينحاس، مش عشان خاطر موسى، موسى كان عايش ساعتها، عشان خاطر فينحاس الشاب الجريء ده وقف الوباء. يبقى مش معنى كده ان احنا هننقل لسلبية، انا بقولها ليه القصة دي، مش معنى كده هتقول ماليش دعوة، لا لا، يبقى لك دعوة وتقول رأيك وتبقى خايف على الكنيسة، بس بروح فينحاس مش بروح الإدانة، بروح خوف الله. خوف الله لما الواحد يتملي بخوف مقدس غير خالص بكبرياء وإدانة، دي غير دي خالص. كمان ربنا سمح بالحكاية دي والعقاب الشديد ده لأن الشر في أوله سهل يتبتر، فدي كانت هتبقى عدوى،
لو اتسابت هتنتشر.

زي ميكروب داخل على الكنيسة، لو تساب هتلاقي كل يوم بقى ناس تمثل وناس تتباهى وناس تتمنظر، وللأسف العدوى دي موجودة دلوقتي. فربنا يسوع عاوز يحافظ على كنيسة الرسل، كنيسة الأولى، كنيسة الصغيرة اللي لسه مبتدية، نقية. مش عاوز حد يدخلها تمثيلية، مش عاوز حد يبقى مسيحي يتكسب من وراها شيء. اللي داخل يبقى مسيحي داخل خسران، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. هتدخل عشان تاخد كرامة؟ لا ما تدخلش. فهنا في عدوى، فربنا بتر العدوى بسرعة عشان كله بعد كده يكش، محدش هيمثل. وبعدين بانت في سفيرة، ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب. كان المفروض لسه في واحد يقول طب سفيرة ذنبها ايه؟ سفيرة كانت لازم تقول لجوزها لا، زي ما آدم كان المفروض يقول لحواء لا، زي ما ابونا ابراهيم كان ممكن يقول لسارة مرة لا. مش صح انك تشارك شريك حياتك في الغلط، مش صح ان القريب اللي له دالة يزقك في حاجة غلط. لا لا، حق ربنا قبل حق الناس. كان الطبيعي من سفيرة تقول له هنكذب على ربنا، طب ما نقول ان احنا بعنا بكذا، طب ما نجيب العشر، واحنا لازم نعمل زي الناس. بطرس ما قالش، كانت مفروض توعيه، كانت مفروض تنبهه انه احنا مش هنعملها ليه. ان كنا عاملينها عشان ربنا طب ما ندي كل الفلوس كلها، عاملينها عشان الناس طب ومالها الناس، هناخد منهم ايه؟ انما هي سفيرة عجبتها الفكر وشاركت وكذبت. بطرس اداها فرصة توب لما سألها ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب، بهذا المقدار بعتم الحق؟ واضح من صيغة كلامه، يعني انا عارف يا بنتي ومش مصدق. يعني الطبيعي انها تتهز، ده بطرس اللي بيتكلم رجل الله، مش مفروض تكذب عليه تقول له بصراحة لا؟ كانت نجيت. لو تصورنا، هقول بقى موقف كده بس تضحكوش علي، حطيت نفسي مكان معلمنا بطرس وقلت لو واحد دخل يعترف مات عندي هقول له مراته ايه؟ هيقولوا ابونا اللي بيموت الناس، ناس جاية تعترف تموت. ما هو الموقف كده. يعني تصورت انا بضعفي ان انا هقف خايف جدا، ليه؟ طب ده انا هخسر الناس، وبعدين هقول له مراته ايه؟ هقول له مراته ايه؟ هعتذر؟ هقول لها ما كانش قصدي، ما انا ما عملتش حاجة. هقول خسارة، كان جاي برضو الكنيسة على رجليه، مش انا صدقيني. ممكن نجي لي احساس بالذنب، انا بفكر كشخص طبيعي يعني ضعيف. إنما العجيب إن بطرس ما تهزش خالص خالص. يعني يمكن اللي حواليه بصين له كده بنظرات لوم وعتاب، لأن افترضوا إن هو صاحب القرار، هو مش صاحب القرار، ده ربنا صاحب القرار. إنما بطرس وقف زي الأسد، ولما دخلت سفيرة مش بيفكر يقول لها جوزك مات إزاي، القضية مش كده، القضية عاوز ده أعرف مصيرها. أنت مشاركة في الجريمة ولا تايبة؟ انت هتكملي التمثيلية ولا بتجري ورا خلاص نفسك؟ شوفوا القوة بتاعت الرسل، شوفوا عظمة الاباء دول. طب ما يمكن ناس تبعد عنك، يمكن ناس تتضايق منك، يمكن ناس تلومك، يمكن ناس ما تجيش الكنيسة تاني بسبب اللي انت بتعمله في الناس. حق ربنا، زي الاسد واقف بيسألها من موقف قوة مش من موقف ضعف. ده واحد تاني خالص غير بتاع الجارية، مش كده؟ تبصوا على بطرس، ده بطرس اتهز قدام جارية. النهاردة في واحد لسه ميت قصاده بسبب كلمة منه وهو مش مهزوز. ليه؟ ده شغل ربنا، أنا بشتغل مع ربنا مش أنا صاحب القرار. هنا بقى نقاوة القلب. ما فكرش طبعا أن ممكن التبرعات تقف، لا خالص، تفرقش معاك كلام ده خالص. الفلوس تحت رجليه، ما بيعرفش هم حطوا كام. هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارج، فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. ماتت. هنا عاوز أقول لكم فكرة كده، عند رجلين الرسل كان في حاجتين. قبلها على طول يقول كان يحط الفلوس عند رجلين الرسل، دلوقتي عند رجلين الرسل كان حنانيا وسفيرة ميتين. فاهمين الفكرة؟

فكرة يعني دي تساوي دي، الفلوس والموت يعني ولاد عم، بدل قلبهم في الفلوس يبقوا يقعوا ساكتين ميتين تحت رجلين الرسل، لأن هم جايين والفلوس في قلبهم مشغولين بيها، بيحبوها قوي ما طلعتش من قلبهم خالص. فبطرس اللي المفروض يدي الحياة، الكهنوت سر الحياة بيعتبروا كده في العهد الجديد، ليه؟ الكاهن بيدي حياة في المعمودية، بيدي حياة في التناول، بيدي غفران وحياة أبدية في الاعتراف، هو موصل جيد للحياة الأبدية، ده دوره. النهاردة بقى بسبب ان ده داخل بالفلوس عاوز يشتري بالفلوس، الفلوس شغلاء، يبقى هو مكانه جنب الفلوس والفلوس مكانها التراب، فوقع تحت عند رجلين بطرس، بقت جنب فلوسها. يعني واخدين بالكم المعنى اللي عاوز اوصله؟ هو انت فاكرة الحكاية فلوس؟ هي قيمة الخادم في الفلوس اللي بيجيبها؟ مش فاهمين حاجة. كنيسة عمرها ما كانت بتبص على الفلوس، اخيب حاجة في الخدمة الفلوس. نختم ونقول ايه؟ ماذا لو اخذوا رأي بطرس اولا؟ يعني عشان ننجو من خطية الرياء، تعالوا نقول 100 حل. خليك صادق مع رب اعترافك، حتى لو فيك ضعف الرياء اعترف بيها في كل اعتراف. انا حياتي لا تخلو من رياء، قول لأب اعترافك انا ما زلت بحب الكرامة اللي في الخدمة، انا مبسوط ان الناس شايفاني خادم. خليك صادق مع بطرس، حط اللي تحطه تحت رجليه، بس قول كمان موقفك بصراحة، لو عملت كده مش هتتعاقب العقاب ده. خليك صادق وقول بالظبط الغرض، انت بايع قلت جبت جزء، يعني ايه؟ انا بحب ربنا وبخدم، لكن كمان بحب الناس دي وبنبسط معاهم، كمان بحب الكلمتين المديح اللي بيجوا، كمان بضيع وقت، كمان ماشي. قول كل حاجة، قول كل حاجة عشان ايه؟ تبقى صادق. يا ريتهم ما كانوش قلدوا الناس. احنا مشكلتنا ان احنا ساعات نقلد، يعني بقت في موضة دلوقتي اسمها الخدمة، موضة. انا نفسي كل الدنيا تخدم، لكن مش عاوزين الناس تدخلها كموضة. موضة ان الناس تجيب في بيوتها حد ويعملوا درس كتاب، ساعات تبقى موضة فالناس واخدها منظرة. لا، افحص قلبك الاول، هو انت جايب ابونا عندك عشان تقول ابونا جه عندي وتفتخر، ولا انت شايف في رجل الله بركة للبيت فعلا؟ دي غير دي. سمعان الفريسي جاب المسيح بيته عشان يطلع يقول المسيح دخل بيتي، لكن ما كانش بيحب المسيح. المرأة الخاطية راحت ورا المسيح وتزلت من نظرات الناس وكلامهم، بس بتحب ربنا وتايبة، هي اللي خدت كل حاجة. سمعان ما خدش ولا حاجة، خد لعنة بدل بركة، وطلع مديون للمسيح، خرج من القعدة دي مديون، بس التانية كل الدين وقع عليه، وقع منها. ما تقلتش. في ناس بتجري في الخدمة، مش لازم تجري بنفس السرعة، هم عندهم حب وروحانية أكتر، مش لازم تجري بنفس السرعة، مش لازم تعمل زي ما بيعملوا، مش لازم. قول تقدر أنت تعمل إيه، لأن ساعات التقليد الزيادة يخلينا نقع في أكتر من حجمنا، حاجات بتتعبنا. على الأقل امتنع عن المشاركة في الرياء، لو لقيت تمثيلية فيها مديح زيادة، مبالغات زيادة، كلام زيادة، ما تشاركش. قول أنا مش حابب اللغة دي، مش عاجبني الكلام بالطريقة دي، ده كل ده شغل ربنا، لا فلان ولا علان، أنا ما أنا بل نعمة الله. قول لأ لنفسك أو لأقرب الناس ليك. قول لأ لنفسك لما تعمل حاجة بقصد الناس جوه الخدمة، قول لأ مش هعمل. أو قول لأ لشخص غالي عليك قريب منك لما تحسه ماشي في السكة دي، حذره، نبهه، قول له بلاش المدخل مش كده، يمكن ده يدينا فرصة أخرى، وربنا مدينا الفرصة الأخرى. يعني قصة حنانيا وسفيرة ما كانش فيها فرصة أخرى، احنا كل يوم عندنا فرصة تاني،
فربنا يستر علينا ونستغل.

لها لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. كيف أتأكد أني أحكم على حاجة غلط شايفها أنها روح غيرة ولا زعلان على الشخص اللي عمل غلط في حق ربنا لكن اللي حواليا بيقولوا لي ده كبرياء؟ بصوا، اللي يوزن أنها غيرة ولا إدانة كلمتين: الحب والتواضع. فضلتين يحموك من ليه نحاس معتبرش متكبر انه ما استأذنش حتى من موسى ولا صلى وخد قرار بنفسه ودخل وبيموت. ايه ده كله ده؟ الراجل ده كان عن حب ومتواضع، هو متغاظ لربنا، هو الراجل ده مش بيشتغل لنفسه، مفيش ادنى كبرياء جواه. فالحكايه دي عاوزه فحص للنفس. لو بتحب الشخص جدا وخايف عليه تروح تنصحه لانه بيعمل حاجه غلط، ده حب، مش لانك انت احسن منه. ولانك متواضع انت مش شايف نفسك انت صح وهو غلط، انت كمان بتغلط في حاجات تانية. فاللي يحميك من الخطيه دي هي الحب والتواضع. راجعهم وبعدين اتكلم لو عاوز تتكلم. لكن اللي يقلبها ادانه ان ما يكونش فيها حب وتواضع. لا، بص، في فرق بين انا مش عاوز الناس تعثر فيا لان العثره انا تسببت في خطيه الاخرين، فانا بجاهد عشان ما اشيلش دمهم، ده خوف مقدس. لكن انا عاوز ابان البرفكت قدام كل الناس، لا، دي غير دي. زي ايه؟ فاكرين لما حكيت لكم مره حكايه القديس اللي كان تلميذه بيحبه قوي زيادة، وكان راجل كبير، وبعدين دخل ينام فجاله زوار، فالزوار قالوا لتلميذه عاوزين أبونا نقابله، قال لهم لا، بيصلي. فأبوه سمع من جوه فناداه، قال له أنا كنت بصلي؟ فالتلميذ اتكسف، قال له أخطيت يا أبويا، يعني بس هم عارفين أنك بتصلي على طول يعني. قال له لا، فيش حاجة اسمها كده، لما أكون نايم تقول لهم نايم، لما أكون باكل تقول لهم باكل، لما أكون بصلي قول بصلي. فمين هو عاوز يقول له ايه؟ عاوز يقول له الحكايه مش تمثيليه، الحكايه مش تمثيليه، مش معنى ان انا ليا سمعه يبقى بصلي على طول. فمين الفكره؟ هو الاب هنا كان عاوز يبقى واضح مع نفسه، لان دي مش مفروض تاثر الناس ان ابونا بيكون بياكل حتى لو قديس. لكن مثلا في تصرف معين في ناس هتعثر، لا، ويل لمن تاتي منه العثره. الخوف من العثره خوف مقدس، انما البحث عن مجد الناس هو ده المؤذي، هو ده الرياء. مجدا من الناس لست أقبل، برضو بينهم شعرة زي ما أنت بتقول، لكن هي عاوزة الواحد يفحص نفسه. علاج الرياء هو الفحص المستمر والتوبة. يعني افرض لقيت حتة رياء، يا رب سامحني ونظفني. ده مش غلط. بص، ما هو الغرض هو اللي بيحكم فيه رياء ولا ما فيش رياء. أنت بتعمل حاجة عشان بتسلم اللي بعديك، نوع من التلمذة. طب ودي مسؤولية عليك ولادك، او مضطر تدي حتى لو الناس خدت بالها، بس ما انت كمان عاوز تاخد بركة العطاء. مش فارق معاك الناس قد ما فارق معاك العطاء، خلاص ادي. لدرجة واحدة من القديسات مش فاكر اسمها ايه قالت اعطي بيدك اليمنى حتى لو نظرتك اليسرى الى ان تكف اليسرى عن النظر. يعني ايه؟ يعني ما تعطلش العطاء لمجرد الخوف من ان حد يشوفك، بكره ما يفرقش معاك حد يشوفك. يعني فاهم ازاي؟ توصل انك مش فارق معاك، لكن لو بتدي بس عشان الناس، هنا بقى الرياء. يعني بتعملها بس عشان الناس تبص. نشكر ربنا مفيش حد واصل للحته الصعبه دي، انما كلنا لسه مشوبه، يعني ايه؟ فيها شوائب. لكن مثلا عند المراه التي صاحبه الفلسين اتقال ايه في الكتاب؟ ان الاغنياء كانوا بيرموا عشان الناس تنظرهم، نص الكتاب كده، لكي ينظرهم الناس. هنا نص صريح بيعملوا كده عشان الناس تبص. طبعا صاحبة الفلسين وناس ايه اللي هتبص؟ نعم. الصلاة في الخفاء، بس ما يمنعش ان احنا لما نحضر القداس، طب هنستخبى نروح فين؟ ما احنا لازم نصلي قصاد بعض.

لما امتى الرياء يتقال لعلة يطيلون الصلاة، يعني واحد قاصد يطول عشان يقوله قديس، لا، فهم الفكرة؟ هنا العلة، العلة يعني برضو هي تعتمد على رغبة الإنسان. لو الموضوع طالع طبيعي ده يمكن الناس تتريق مش تمدح، واخد بالك؟ يعني في واحد لما يصلي في بيته ويبقوا عاوزين مثلا يتعشوا وهو لسه بيصلي الباشا جوه، ياخدوه يغسلوه يعني يهزقوه يتريقوا عليه، اهو واخد كرامة. يعني هنا ما خدش مديح، ده خد كلمتين في عظمه عشان طول في الصلاة. فانا عاوز اقول ايه، ما نقدرش نثبت لها معيار واحد. الركع القلب، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ مش مهم التصرف الخارجي، التصرف الخارجي مش هو الأساس، المهم جوه في ايه. انت قاصد الناس تمدح، قاصد الناس تمجد، ولا بتحب المخدوم، بتحب ربنا؟ نعم يا من اجل المسيح ما تبقاش رياء. برضو تاني اقول، واحد عاوز يشارك في عطاء لغير مسيحي عشان الناس تعرف ان احنا قلبنا مفتوح للكل، ويعرفوا ان احنا اللي معلقين صليب بنحب الكل، طب دي شهادة للمسيح، شهادة للمسيح. هو مش قاصد ياخد منهم كرامة، لا، بدل بيفكر يشهد لربنا. دي غير دي. حد له رأي تاني؟ يلا اتفضلي اخر رأي، معلش اخر رأي. بصوا يا جماعة، اولا بلاش، انتوا كخدام عارفين ان مفيش ولا خادم كامل، فبرضو حكاية في خادم يعمل كده، ما هو كأن الخادم ده المفروض ما يغلطش خالص، ما احنا بشر وبنغلط. فاحيانا بعض الناس بتبالغ في حتة خادم كأنه ممنوع من الغلط، كل خادم بيضعف. هل الاحسن ان انا احرمه من الخدمة يبقى الحتة الحلوة اللي في حياته راحت، ولا اضبط الحتة الوحشة؟ فكروا فيها كده. يعني افرد شاب لسه يعني في ضعفات في حياته، لسه في شهوات مغلوب فيها، لسه مش مؤدب كفايه مع والديه، دخل خدمه وابتدى يبقى جوه الكنيسه، مش دي خطوه كويسه؟ مفروض وجوده جوه الكنيسه وجوه الخدمه يظبط الحته الغلط، انما احرمه من الخدمه دي لما يكون في نوع من يعني التجاوزات الزياده قوي والعند والمكابره. يعني ايه؟ انا هخدم وافضل اغلط، لما يكون دي نفسيته نقول له لا ما تخدمش. انما لسه عن ضعف، لسه في ضعف، طب ما كلنا بنضعف وبنخدم، فانا احتويه وحايله واعلم تعليم عام، اقول يا جماعه بلاش بسببنا كخدام بيوتنا تعصر، ولادنا بيشوفونا فبيلاقونا منظر حلو في الكنيسه ومنظر مش حلو في البيت، الحكايه دي معسر، تعالوا نتجنب، نعلم نفسنا، نحاول. لكن دي لازم اب الاعتراف اللي ياخد فيها قرار، مش يبقى ممكن يبلغ اب اعترافه، اب اعترافه طبعا ممكن يبلغ. هي ساعات الامهات تكون مستفزات برضو، معلش اصل صدقوني ساعات تبقى ايه الحكايه مقلوبه شويه. لو انا في موضع مسؤوليه وخبيت ضعفاتي في بعض الاحيان، ده نوع من الرياء؟ لا، ده تجنب عثر. يوحنا الدرجي له كلمه مشهوره هنا، سألوا رئيس دير، يوحنا الدرجي ده كان رئيس أديورة في جبل موسى، كان بيشوف موسى بعينيه. يوحنا الدرجي كان قديس عظيم في القرن السابع، فرئيس دير قال له يا أبي هل أكشف لأولادي عن ضعفاتي لئلا أتكبر؟ قال له اتركهم يا أبي يروك ملاك من السماء كي يتعلموا منك، وقدم توبة عن ضعفاتك، ما تكشف لهمش ضعفاتك، ليه؟ ربنا ساتر عليك وهم كونك كبير في نظرهم بتعلموا منها، تهد الصورة دي ليه؟ تأذيهم ليه؟ روح توب بينك وبين ربنا. فيبقى مش ضروري ان انا كخادم اقول للناس انا وحش، لا. طب ما انت لو قلت للمخدوم، زي واحد مرة خادم كان لسه بيشرب سجاير بينزل عشوائيات، فدخل الواحد بيشرب سجاير قال له احنا نخمس مع بعض. ايه اللي نخمس مع بعض؟ بوظ الدنيا. خادم ايه اللي داخل يشرب سجاير في البيت؟ لا، ده لازم ده كده يحاسب عن الخطأ ده، لأن ده المخدوم مش هيحترمه أو مش هيقبل منه كلمة ربنا، مش هو ده اللي قصده بولس لما قال صرت للضعيف كضعيف. إنما عارفين لو قال له أنا بجاهد أو كنت بجاهد وربنا ساعدني وخلصت منها، دي رسالة مشجعة، دي ممكن تتقال، ما
بس يكون خلص منها فعلا، ما يقولوش انا لسه بشر برضه.

دولاب، يبقى مكسوف من نفسه انه مش قادر يعاتبه لان هو نفسه مخلص منه. واضح الفكر اللي عاوز اقوله؟ فدي يعني ناخد الامور باعتدال، لان نفس التلاميذ لما كانوا بيخدموا كانوا بيغلطوا لسه. معلش سؤال كمان، ازاي انصح شخص من المفروض انه امين خدمتي ويعاملنا باسلوب عصبي شوي؟ انا رايي ان احنا في مجتمعنا في الخدمه لازم نبقى فيه حب وفيه تواضع، وربنا يسوع قال ان اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه. فاذا كنت انا خادم ولي امين خدمه جف شوي، انا اعتقد ان ممكن اروح له كخادم واقول له يا استاذ فلان، اقول لك حاجه عشان ما حدش يزعل منك، الاسلوب ده ناشف شوي، انا بتعب منه وغيري بيتعب منه، فاقبلها مني كاخوك الصغير او ابنك، الاسلوب ده ممكن يتعب ناس. تبقى عملت اللي عليك، هو بعد كده قدام ربنا تبقى وصلته الرسالة. يجوز هو بطريقته كده، يعني القديس بخوميوس كان عسكري، يقولوا في القرن الثالث والرابع الدير بتاعه كان عساكر وفي عقوبات عسكرية جوه الدير، وراجل قديس، فكان جاف جدا وشديد، انما كان منهج، طلع الافات من الرهبان عساكر ناشفين جدا. لكن ليه قصص تانية تورينا ان هو كان ناشف مع نفسه اكتر من اي حد، وانه كان حنين جدا في التعامل الشخصي مع اي راهب، لكن كسيستم كان عسكري. فعاوز اقول القصة يعني ايه، في مرونة وفي حكمة، لكن اتكلم اتكلم وعاتب امين خدمتك. بس برضو بحب اقول حاجة تاني، بعض الخدام لا يحتملوا ان يكون فوق دماغهم رئيس، معلش بحكم السن او المركز يقول لك ده امين الخدمة اصغر مني. معلش ويعني ما يكون اصغر منك في ايه؟ ما تحتمل، احنا يعني كلنا مش موظفين، احنا كلنا جايين ناخد بركة الخدمة. اذا كان هو الليدر وبيقول يمين يمين شمال شمال ما نمشي، هو دي القرار مسؤوليته، انا ليه قرار تاني على قدي مسؤول عنه خلاص. فبرضو عاوز اقول ايه، راقب نفسك لئلا يكون كبريائك منعك انك تقبل نصيحة الامين. انما لو هي فعلا بقلب ناقي شايف ان الامين جف شوية او عصبي زيادة، عاتبه بحب، والعتاب بيكسب نفوس كتير قوي. نكتفي عشان الوقت.

باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح العاشر الايه 34: ففتح بطرس فاه وقال بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه، بل في كل امه الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمه التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل في كرة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا، نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان، كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن يمكث أياما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة كنا سايبين بطرس في بيت كارنيليوس القائد الروماني. لو تفتكروا المرة اللي قبلها كنا سايبين بطرس في بيت تاني، بيت مين؟ بيت سمعان الدباغ. بيت سمعان الدباغ بيت فقير، راجل على قد حاله. بيت كارنيليوس براجل ايه؟ راجل قائد 100. وزي ما شفنا البيت على ما يبدو انه كان له جنينة، لان شفنا انه هو داخل كان بيتكلم مع بطرس، دليل ان كان في ممر كبير عبال ما وصلوا للبيت. وبحكم مركزه اكيد كان البيت بيت على مستوى عالي شوي. الحتة الحلوة لبطرس انه لما قعد في بيت سمعان الدباغ، بيت فقير، اكل على قده، نوم على قدها، بطرس كان راضي وكان مبسوط وكان عايش كويس.

لما راح بيت كارنيليوس، بيت راجل غني وقصر ونومه مريحه واكل كويس، برضه بطرس كان عايش مع ربنا كويس. ودي الحته ديت حلوه يا احباء. في البعض لما يكون الحال على قد حاله زي بيت سمعان الدباغ، تلاقيه عايش مع ربنا كويس، لو ربنا فتح عليه شويه يبتدي ايه، يبتدي يلخبط ويبتدي ينسى ربنا. وفي العكس، في واحد يقول لك انا عشان مش لاقي عيشه كويسه ومش لاقي اكله كويسه ومش لاقي شغله كويسه، انا عشان كده وحش. لكن تعرف انا لو ربنا اداني فلوس كتيره واسكن في بيت كويس هبقى ايه، هبقى كويس. في الحقيقه لا الوضع ده صح ولا الوضع ده صح. الوضع الروحي يا احبائي زي ما قال معلمنا القديس بولس، تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. الوضع المثالي للانسان الروحاني انه ربنا حطه في بيئه يتكيف مع البيئة اللي هو فيها، وتظل علاقته بربنا غير منقطعة. ممكن يبقى الحال على قده ويبقى عايش مع ربنا وشاكر ربنا، ويمكن يبقى الحال غني جدا وبياخد من الغنى دوت الحاجة اللي هو ايه، قدر الاحتياج بتاعه. فبطرس كان من هذا النوع، في الفقر والعوز الشديد عايش مع ربنا. وحتى لما ترمت فلوس كتيرة تحت رجلين بطرس، ظل بطرس ايه، انسان عايش مع ربنا. المهم قلنا آخر مرة كنا سايبين بقى بطرس وصل لبيت كارنيليوس، ولقى كارنيليوس عزم له مين؟ أنسباؤه وأصدقائه الأقربين، وقالوا له إن احنا واقفين قدام ربنا علشان نسمع كل ما أمرك به الله. هيبتدي بطرس يوعظ. الوعظة دي يا أحبائي تتميز بأنه أول عظة لناس إيه؟ ناس أممية. فدي عظة مميزة في الكتاب المقدس، أول عظة ألقت لأمميين. كل العظات اللي قبل كده كان اللي بيسمعوها ناس إيه؟ ناس يهود. وحتى تعاليم المسيح اللي في الأناجيل كلها كانت وسط ناس إيه؟ ناس يهود. فتتميز سفر الأعمال الإصحاح العاشر بأنها أول عظة للأمم. يقول ففتح بطرس فاه وقال. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، بطرس فتح فاه، وأول عظة دونت لقبول اليهود في الإيمان كانت على لسان بطرس، كانت موجودة في سفر الأعمال الإصحاح الإيه؟ الثاني، يوم 50. وهنا سفر الأعمال الإصحاح العاشر أول عظة تلقى للأمم، وبرضو على لسان القديس مين؟ بطرس. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت إنه المسيح إدى لبطرس إن يفتح الباب لليهود ويفتح الباب لمين؟ للأمم. يوم 50 الرسل كلهم وعظوا، مش بس بطرس، لكن الكتاب قصد ان يدون فقط عظة بطرس علشان يعلن ان اول من فتح الباب لليهود هو بطرس. وايضا النهاردة اول من بيفتح الباب لراجل اممي يدخل في الايمان هو ايضا ايه؟ بطرس. عشان كده قلت لكم الكاثوليك يرسموا بطرس ماسك ايه؟ ماسك مفتاحين، لانه السيد المسيح قال لبطرس مرتين اعطيك مفاتيح ملكوت السماء، مرة في متى 16 لما قال من يقول الناس اني انا، فرد المسيح على بطرس قال له ايه، اعطيك مفاتيح ملكوت السماء، اللي تربطه يكون مربوط واللي تحله يكون محلول. مره تاني في متى 16 قال للتلامذه كلهم، وكان من ضمنهم مين؟ بطرس. فكان بطرس يعني خد المفتاح ايه مرتين، لان المسيح عايز يقول ان بطرس هيفتح الباب لليهود وهيفتح الباب للايه، للام. طبعا بعد ما يفتح الباب خلاص ممكن بقى الكل يروح ايه، يمشي في نفس الخط بتاع بطرس. فبعد بطرس الوعظة ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد إن الله لا يقبل الوجوه. يعني إيه الله لا يقبل الوجوه؟ يعني ربنا ما بيحبيش بالوجوه، الوجه اللي هو الوش يعني. يعني ربنا ما يميز ما بين إنسان وإنسان على حسب إيه؟ على حسب الوش. الوش يعني المظهر الإيه؟ الخارجي. يعني ربنا ما عندوش إيه؟ محاباة. المحاباة بالوجوه يعني أنا بص واحد شكله غني، شكله رجل محترم أعمله كويس، أبص واحد تاني شكله كده فقران وغلبان أعمله إيه؟ أعمله عشان. يبقى ده بيحابي، بيميز على حسب الإيه؟ الوجوه. وعمر ما ربنا يحكم على الإنسان بحسب الإيه؟ الوجه، يعني بحسب الظاهر. ممكن إنسان يبقى قدام الناس شكله كويس وسلوكه يبان قدام الناس كويس، لكن ممكن في عينين ربنا يبقى إيه؟ يبقى مرفوض. والعكس ممكن واحد تاني يبقى في نظر الناس ملهوش قيمة، محتقر، زي سمعان الخراس. سمعان الخراس لو دخل الكنيسة عندنا كلنا هنبص له كده، ايه الراجل دوت، راجل بسيط اعور بعين واحدة، ايه غلبان على قد حاله بيصلح جزم،
هنبص له كده حتة راجل غلبان ادي قاعد في القداس. لكن الراجل الغلبان دوت اللي منظره من بره على قد حاله ده، المسيح بص ان ده الوحيد اللي ايه اللي هيقدر ينقل الجبل. في الوقت اللي كان موجود البطرك الانبا ابراهيم ابن زرع مش هو اللي نقل الجبل. فمش بالضرورة يا احبائي انه الخارج يعبر عن الداخل. علشان كده ربنا ما يهتمش كتير من بره، ربنا يهمه ايه؟ قال ايها الفريسي الاعمى نقي اولا ايه داخل الكأس والصحفة، حينئذ الخارج ايضا ايه يتنقى. قلت لكم ديت حتة حلوة لينا كخدام، يعني هي ضد الطبيعة البشرية. طبيعتنا كبشر لما لقي مثلا ولد مؤدب، ولد مطيع، ولد بيسمع الكلام شكله حلو، طبيعتنا كبشر بنميل ناحيته. يعني لو في ولدين، ولد كده يعني ايه مش عارف ايه اللي نازل من مناخيره وهدومه متقطعه وبتاع، ولد تاني كده شكله نظيف، لو هروح الاعب هلاعب مين؟ هلاعب النظيف، انا مالي هروح مع ال دي بتجرح. حطي نفسك انت في الموقف ده، وتصوري لو انت موجوده وتقولي يا ابونا انا مناخيري مش نازله منها حاجه، ماشي، بس يعني تصوري انت موجوده وجنبيك حد تاني وبتتقابلوا مع حد وايه ومرحب قوي بالحد التاني دوت، وانت اهملك نفسيا انت من جوه حت ايه. فما بالنا بقى بالايه بالولاد الصغيرين. عشان كده احنا كخدام يجب ان احنا نلاحظ الحته دي كويس جدا. هتسلمي على اطفال، هتبوسي ولد تروحي مبوسه الايه البواسه على الكل، مش عايزه تبوسي يبقى ما تبوسيش ولد فيه، هتطبطبي على ولد يبقى تطبطبي على الباقيين، هتدي بونبونيه الولد تدي للباقيين. ليه؟ يعني ممكن احنا نعمل ده بعفويه، او ممكن مثلا انا حطيت ايدي في جيبي لقيت ملبستين رحت مطلعهم خد، بصيت لقيت العيال عددهم 5، طب يا ابني انا ما كنتش اصلا، انا حطيت ايدي في جيبي لقيتهم 2، ولو كان في 5 كنت اديت ال5. لا، قبل ما احط ايدي في جيبي واطلع الملبس اشوف عدد الولاد، لو معايا اللي يكفيهم اطلع، ماشي اللي يكفيهم حطيتهم في جيبي، وايه لانه دي بتجع الولد، مش هيفهم ان انت مش قصدك او ان الملبس خلص، ويقول لك طب ما خلص ما كنت تديني انا قبل ما تدي لفلانه. فدي بتجرح مشاعر الانسان، فيجب احنا كخدام ربنا بيراعيها، واحنا كمان ايه يجب ان احنا كخدام نراعيها مع الاخرين. بالحق ان اجد ان الله لا يقبل الوجوه. طيب دي معنى الايه، لكن يقصد ايه القديس بطرس؟ يعني قال يعني ايه اللي خلى بطرس يقول الكلمه ديت؟ بطرس راجل يهودي، واللي في مخه بطرس ان ربنا ما يسمعش غير اليهود، ما يقبلش الا صلاه اليهود، ما يبعتش ملايكة إلا لليهود، اليهود هم شعب الله. أي حد تاني مش يهودي مهما كان أدم وشه سحنته مش يهودي ربنا ما يقبلهوش، ده الفكر اللي عند اليهود. لكن بطرس لما جه بيت كرنيليوس رأى راجل يهودي ولا أممي؟ أمم، لقى بيصلي وبيدي صدق، وربنا قابل صلاته ولا مش قابلها وصدقته؟ قابل، لدرجة أن ربنا بعت له ملاك وقال له أن صلاتك وصدقاتك صعدت إيه؟ تذكارا أمام الله، وبعت له رسالة من قبل ربنا أنه يستدعي سمعان. فبطرس لما شاف كده قال الله ده راجل أممي. يبقى الفكر اللي عندنا كيهود أن ربنا ما بيبصش بس إلا الوش اليهود، ما يقبلش بس إلا اليهود، ده فكر إيه؟ فكر غلط. فعشان كده قال بطرس على طول بالحق انا اجد ان الله، فعلا ده الموضوع ده حقيقي، ان ربنا ما بايه لا يقبل الوجوه، يعني بيبص لليهود ويبص ايضا للايه يبص ايضا للأمة. بل في كل امه، الايه دي انا عايز اسالكم في معناها، بل في كل امه الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. في كل امه يعني عرب يعني يهود يعني رومانيين يعني هنود يعني هندوس يعني زنوج، كل ايه كل امه، ما قالش امه واحده بس هي امه اليهود، لا قال في كل امه. الذي يتقيه، يتقيه يعني واحد يتقي ربنا، يعني يتقي ربنا يعني يخاف ايه يخاف ربنا، ويصنع البر يعني يعمل صدقه ويعمل اعمال رحمه مقبول عنده. هل معنى الآية دي إن واحد هندي بيعبد بقر؟ لا بلاش بيعبد بقر، واحد بيعبد ربنا، يعبد ربنا يعرف إن ربنا ده إيه؟ لا إله إلا الله، ربنا ده واحد، حلو، بيتقي ربنا يعني بيخاف ربنا، لدرجة إن البعض مثلا أي كلمة تعملها يقول لك يا شيخ اتقي الله، مش في كده ما تعملها يا شيخ
تقلق اتقي الله يعني، بس بتتقال كده شيخ.

اتق الله. يعني ده واحد بيتقي ربنا، بيخاف ربنا ويصنع البر، يعني عنده مثلا بيدي عطايا وبيصوم وبيصلي، لكن غير مسيحي، واحد بيتقي ربنا وبيصنع بر، ده مقبول عنده، يعني ده يروح السماء. ادي معنى كلام بطرس كده، عايز اسمعكم. واحد يؤمن ان في ربنا، وربنا ده واحد لا اله الا الله. حلو حلو. الحاجه الثانيه بيعمل ايه؟ بيعمل بر، يتقي ربنا وبيعمل بر. طب اي انسان كده يؤمن ان ربنا واحد، ربنا ده اللي في السماء، هو ده ربنا مفيش غير، وبيخاف وبيعمل اعمال خير، مقبول عنده، يعني معناه هيروح السماء؟ جميل حلو صح، ربنا قال. طيب ايه امال ايه بقى، يعني ايه مقبول عنده ديت؟ ما انت اللي انت بتقوليه ده صح، بس ايه واحد بس عشان افهم ايه. طيب امال تفسر الايه دي ازاي؟ برافو، بس يبقى الآية دي اتقالت على حادثة كرنيليوس، يبقى نطبقها على إيه؟ كرنيليوس كان يتقي الله ولا ما كانش بيتقي؟ ما هنقول دلوقتي ما لا يا عم، بس نشوف إيه اللي حصل. كرنيليوس كان يتقي ربنا ما كانش يتقي ربنا؟ كان الرجل تقي خائف الله مع جميع أهل بيته، يعني مش بس هو بيتقي ربنا، لا بيخاف ربنا هو أهل بيته. طيب يصنع بر، كان يصنع إحسانات كثيرة للشعب. طيب اللي حصل إيه في حالته؟ ربنا قال له خلاص كده أنت يا كرنيليوس حلو هتروح السماء، بعت له بطرس علشان يخليه أمن بمين؟ بالمسيح. يبقى مش معنى هذه الآية أنه مجرد واحد يتقي ربنا ويصنع البر هيروح السماء، وإلا كان ساب كرنيليوس أهو بيتقي وبيصنع بر، وكان سابه وكان مات كرنيليوس على الحالة بتاعته وكان وداه السماء. لكن هو لما لقى كرنيليوس بيتقي الله وبيصنع بر قال لا، يبقى لازم أنا أعرفه سكة مين؟ المسيح. يبقى اللي بيتقي الله يؤمن أنه لا إله إلا الله وبيصنع إحسانات، ده تكفي أن يروح السماء؟ لا، لو كانت تكفي كان ربنا ساب كرنيليوس ايه؟ خلاص ما هو بيعمل كده، كان ربنا سابه ومات وراح السماء. قال له لا، قال له انت علشان بتتقيني وبتعمل خير بس انت مش عارف السكه، فانا هبعت لك اللي يعرفك السكه ايه؟ السكه بتاعتك. يبقى اذا ليست معنى هذه الايه ان اي انسان يتقي ربنا ويعمل خير يروح السماء، لا، ده بالعكس، ده لو ربنا لقاه بيتقيه وبيعمل خير يعرفه سكه مين؟ سكه المسيح. لأنه المسيح قال ليس أحد يقضي أن يأتي إلى الآب إلا بي يعني بالمسيح يسوع. وقال في موضع آخر الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية بل يمكس عليه غضب الله. غضب ربنا ليه؟ دينونة ربنا على الخاطئ، مهما كان بيتقي ربنا وبيعمل البر، في خطية ولا مفهوش؟ في خطية طبعا، خطية الجدية اللي مولود بيها والخطية اللي هو بيعملها طول حياته، يبقى ده مكس عليه إيه؟ غضب ربنا. عشان كده قال في كل أمة، ما قالش في كل دين. لو قال في كل دين الذي يتقيه ويصنع البر مقبول، خلاص يبقى كل واحد على دينه، أدم بيتقي ربنا في دينه وأدم بيصنع إحسانات في دينه خلاص هو مقبول. قال لا، ما قالش كده، هو قال في كل أمة، يعني أنا مش بس ببص لشعب معين، أبص لكل الشعوب. لو لقيت فعلا واحد يتقيني بجد، واحد بيصنع إحسانات، هعمل معاه زي ما عملت مع مين؟ مع كارنيليوس. ايه لازم اعرفه سكه مين؟ المسيح. ولو اضطر الامر ان انا اولي له رؤيه منين؟ رؤيه من السماء. بس بقى كارنيليوس لما شاف رؤيه السماء طوحها ولا ما طوحهاش؟ طبعا البعض بقى يشوف الرؤيه وبرضه ما ايه؟ ما يطوعش، يبقى كده هو حكم على ايه؟ حكم على نفسه. الكلمه التي ارسلها الله الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. فين الكلمة اللي ربنا بعتها لإسرائيل عشان يبشرهم بالسلام اللي حيجي عن طريق المسيح؟ فين الكلمة ديت؟ فين ربنا بعت كلمة من السماء تبشر الناس بالسلام؟ كلمة. برافو برافو. بص الآية بتقول إيه؟
الكلمة التي أرسلها الله. في كلمة جت من عند ربنا، الكلمة دي بتبشر الناس، يقول لهم الناس ابشروا في سلام، السلام ده هيبقى بيسوع المسيح. طب ايه الكلمة اللي ربنا بعتها من السماء عشان يبقى

محشر الناس ان هيكون في سلام، زي ما قالت ايه، المجد لله في الاعالي وعلى الارض. ده مين اللي قال الكلمه دي؟ الملائكه اللي بعتهم ربنا للايه، للرعاة، جمهور من الجند السماوي نازل بكلمه من ربنا بشر بها. مين الكلمه ديت؟ بشر بها اليهود، لانه الملائكه دول ظهروا لمين؟ للرعاة، يهود. الكلمه التي ارسلها الله الى بني اسرائيل بين قوسين بواسطه ايه؟ الكلمه دي بواسطه مين؟ مين اللي وصلها؟ الملائكه. وهنا برضه نفس الموضوع، بيوصل كلمه بالسلام لكارنيليوس عن طريق مين؟ لا، قبل بطرس، عن طريق الملاك برضه. انا عايز اوريكم بقى الخطين المتوازيين اللي ربنا مشي فيهم عشان يوصل الرساله لليهود ويوصل الرساله للأم. عشان يوصل الرساله لليهود بعت كلمه من السماء يبشر اليهود بسلام في شخص يسوع المسيح. مين اللي وصل الكلمه دي؟ الملائكه. وبرضه النهارده بعت لكارنيليوس ملاك من السماء يبشره بكلمه، بيها كارنيليوس هيحصل على سلام مع الله بواسطة يسوع المسيح. برضو مين اللي وصلها؟ ملك. طيب قبل ما نكمل، يبشر بالسلام بيسوع المسيح، يعني أساس إرسالية المسيح إنها تهبنا إيه؟ سلام. سلام إيه؟ نمرة واحد، سلام مع النفس، سلام الواحد بينه وبين نفسه. أبونا آدم أول ما غلط فقد السلام ما بينه وبين نفسه، قال ربنا سمعت صوتك فإيه؟ خشيت. يبقى في سلام داخلي؟ لا، ده هو مضطرب. لأني عريان فاختبأت، يعني خايف من ربنا، يبقى ما في سلام مع ربنا. ولما ربنا قال له أنت أكلت من الشجرة، قال له المرأة التي أعطيتني، فما بقاش في سلام ما بينه وما بين مين؟ الناس، ممثلين طبعا في حواء. يبقى لما دخلت الخطية، الإنسان فقد السلام ما بينه وما بين نفسه، وفقد السلام ما بينه وما بين ربنا، وفقد السلام ما بينه وما بين الايه؟ الآخرين. طب المسيح جاي يبشرنا بالسلام. سلام نمرة واحد مع ايه؟ مع أنفسنا. اللي بيخلي الإنسان يفقد السلام الخطية. الإنجيل قال لا سلام قال إلهي للأشرار. عشان كده خدوها قاعدة، كل ما الاقي نفسي متضايق، مفيش سبب، يعني مفيش حاجة محددة، بس أنا زهقان كده، أعرف إن جوه في ايه؟ خطية. يبقى أول حاجة تفقد الإنسان سلامه من جوه هي الإيه؟ الخطية. طيب إيه علاج الخطية؟ المسيح يشيل خطاياي، أتمتع بالإيه؟ بالسلام. يبقى أول حاجة سلام مع نفسي. نمرة اتنين، سلام مع مين؟ مع ربنا. الخطية عملت خصومة ما بيننا وما بين مين؟ ما بين ربنا. عشان كده في العهد القديم كان في حاجة اسمها إيه؟ حجاب. حجاب يعني إيه؟ إحنا في ناحية وربنا فين؟ في ناحية. في خصومة، في عداوة. العداوة دي تتشالت بمين؟ بالصليب، صانعا الصلح بدم صليبه، عمل صلح ما بيننا وما بين مين؟ ما بيننا وما بين الله، إذ هو سلامنا، زي ما قال بولس عنه في أفسس. عشان كده أول ما المسيح تعلى على الصليب راح الحجاب ده راح إيه؟ يعني علامة بقى في سلام ما بيننا وما بين مين؟ ما بيننا وبين ربنا. يبقى بالمسيح صار سلام ما بيننا وما بين أنفسنا، قتل العداوة بالصليب فصار سلام ما بيننا وما بين الله، أيضا صار سلام ما بيننا وما بين الإيه؟ الناس كلها. عشان كده المسيح اللي أنا أحبه إيه؟ مش بس حبايبكم، لا احبوا حتى ايه؟ عداكم. لان فعلا في المسيح يسوع ما بقاش فيه عداوه ما بيني وما بين ايه؟ اي انسان. الكلمه التي ارسلها الله الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع الايه؟ المسيح. يبقى مصدر السلام، رئيس السلام، معطي السلام، منبع السلام هو مين؟ يبشر بالسلام بيسوع المسيح. هذا هو ايه؟ يسوع المسيح ده ايه؟ رب الكل. يبقى دي اعلان ان المسيح هو ايه؟ هو ربنا، رب الكل. كل يعني رب اليهود ورب الايه؟ الام. يبقى اول حقيقه اعلنها بطرس في الايمان المسيحي هي لاهوت مين؟ او يعني بدايه الوعظه اهو، اول ما بدا الوعظه يقول لهم يسوع المسيح هو ايه؟ رب الكل. يبقى اعلان لاهوت المسيح. طيب بقيه الوعظه، قال لهم انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهوديه مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. أنا عايز حد يرتبها، ركزوا بس في الآية. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد معمودية يوحنا. يبقى أول حاجة في الثلاثة دول إيه؟ اليهودية ولا الجليل ولا معمودية يوحنا؟ اسمعوا الآية وركزوا. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من

جليل بعد معمودية يوحنا. يبقى أول حاجة حصلت في الثلاثة دول إيه؟ معمودية يوحنا. برافو. يبقى بداية قصة المسيح تبتدي منين؟ من معمودية يوحنا. طيب بعد معمودية يوحنا الأمر الذي صار فين؟ في كل اليهودية. أول ما المسيح اتعمد أول ما كرس كرس في اليهودية. اليهودية اللي هي أورشليم والمناطق المحيطة بيها. وبعد كده راح فين؟ راح بدأ في الجليل. لو رجعنا للأناجيل الأربعة ركزوا برضو في الحتة دي عشان بس يبقى عندنا فكرة عامة. يعني لو قرينا إنجيل مت وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا نشعر إن المسيح بدأ خدمته في الجليل. بيقولنا إن المسيح صام وتعمد وبعد كده مضى إلى الجليل، بدأ يختار التلامذة وبدأ يكرس في الجليل. وما سمعناش في متى وفي مرقس وفي لوقا أن المسيح راح اليهودية اللي هي أورشليم إلا وقت الصليب. ركزوا معنا لما نقرا انجيل مت ومرقس ولوقا نلاقي ان المسيح صام وتعمد من يوحنا وكل خدمه المسيح في الجليل، وبعد كده راح اليهوديه اللي هي اورشليم في السنه الاخيره عشان يتصلب. لما نروح لانجيل يوحنا نجد مش كده، نجد ان المسيح بدا خدمته الاول فين؟ في اليهوديه. بعد ما عمد يوحنا قعد، بعد ما يوحنا عمده قعد في اليهودية حوالي 8 أشهر، وبعد كده راح الجليل وكان لابد أن يجتاز السمر. إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث راح نيقوديموس يقعد مع المسيح، قال له إيه؟ قال له نحن نعلم إنك أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. طب إحنا في لغاية يوحنا ثلاثة إيه؟ المسيح ما عملش حاجة في اليهودية؟ لا، ده أتاري المسيح خدم فترة طويلة في اليهودية من ساعة ما تعمد تقريبا في شهر أكتوبر لغاية ما راح السامرة، وده كان موسم الحنطة، لأن قال لهم ألست تقولون أن يكون 14 سماية الحصاد؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا عيونكم إن الحقول قد بيضت للحصاد. طب الفترة ديت تقريبا 8 أشهر قعدهم المسيح فين؟ في اليهودية. يبقى المسيح بدا خدمته فعلا في اليهودية، وده اللي ركز عليه يوحنا. انجيل يوحنا بقى ما نلاقيش المسيح راح الجليل، نلاقي كل تركيز يوحنا على الاعياد بتاعه الفصح اللي حضرها المسيح فين؟ في اليهودية. يبقى كده الاناجيل بيكملوا بعض ولا لا؟ يبقى يوحنا ركز على خدمه المسيح فين؟ في اليهودية. متى ومرقس ركزوا على خدمه المسيح فين؟ في الجليل. اليهودية دي الجنوب والجليل ديت الايه؟ الشمال. طيب عم لوقا، لوقا لما جه يكتب انجيله لقى متى ومرقس مركزين على الجليل، كان لسه يوحنا ما كتبش، فقال طب انا هكتب برضه عن الجليل، راح كتب عن حته تانية اسمها اقليم بيري شرق الاردن. عشان كده نلاقي انجيل القديس لوقا من الاصحاح التاسع يقول لنا ان المسيح ترك الجليل نهائيا ورايح لفين؟ لاورشليم عشان يتصلب. فبقت كل الاحداث من لوقا 9 لغايه الصليب كلها فين؟ اقليم بريه، حته شرق الاردن. يبقى المسيح بدا خدمته في اليهوديه هنلاقيها في انجيل ايه؟ يوحنا. بعد اليهوديه راح على فين؟ الجليل، هنلاقيها في انجيل متى وانجيل مرقس. في فتره خدم المسيح فيها في بريه دي ركز عليها مين؟ لوقا. فالقديس بطرس بقى في العزه بيقول لهم ايه؟ انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهوديه مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يبقى بدأ خدمة المسيح من كرازة يوحنا المعمدان، لأن يوحنا ده الإيه؟ اللي مهد الطريق للمسيح، ده السابق. يسوع الذي من الناصرة، الكلمة دي بطرس لخص فيها الثلاثين سنة اللي تربى فيهم المسيح فين؟ في الناصرة. عشان كده دعي اسمه إيه؟ يسوع الناصر. يسوع الذي من الناصرة، أدي بقى 30 سنة ترباهم في ناصرة الجليل. كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة؟ فين ربنا مسح الآب مسح الابن بالروح القدس؟ حصلت فين المسح دوت؟ في الأردن. برافو. يبقى بصوا بقى ترتيب قصة الإنجيل. هو الأول قال الملخص بتاعها، بدت من معمودية يوحنا وبعد كده في اليهودية وبعد كده في الجليل. طب التفصيل بقى بتاعها، أول 30 سنة قعدهم فين؟ في الناصرة، يسوع الذي من الناصرة. طب في نهاية ال 30 سنة راح يتعمد من مين؟ من يوحنا. وفي المعمودية حصل حل الروح القدس ومسح المسيح بالروح القدس. عشان كده كلمة المسيح معناها إيه؟ برافو، ممسوح.
كان النبي يتمسح بالزيت فيبقى اسمه مسيح الرب، كان الكاهن يجيبوا زيت ويمسحوه فيبقى اسمه مسيح الرب، كان الملك يجيبوا زيت ويمسحوه، يعني هم يعملوا ملك يجيبوا الزيت يكبوه على راسه يتمسح بالزيت يبقى اسمه مسيح الرب. طيب كل دول اسمهم مسحاء الرب. طيب السيد المسيح مسيح الرب واحد زيهم؟ لا، ده ايه؟ المسيح، ده بقى مميز وسطي، ده المسيح معرف بقى لي، ده ما فيش غيره. مسح في الأردن بالروح القدس لأنه المسيح نبي. نبي ولا مش نبي؟ نبي. أما أرى إنك نبي زي ما قالت له المرأة السامرية. وموسى لما تنبأ عن المسيح قال إنه نبي ولا مش نبي؟ قال إنه هو نبي، نبي مثلي. فالمسيح نبي. من ضمن وظائف المسيح، يعني إيه نبي؟ نبي يعمل حاجتين، يتنبأ بأمور آتية أو ينبئ الناس بكلام ربنا. المسيح لما جه قال الكلام اللي أنا بقوله لكم ده ليس كلامي بل كلام الذي إيه؟ أرسلني. فيبقى هو قال لنا كلام الله لأنه هو كلمة الله، وأنبأنا بأمور آتية. تنبأ عن الصليب وتنبأ عن القيامة وتنبأ عن الكرزة بالإنجيل في العالم كله حيثما كرز بهذا الإنجيل يخبر بما فعلت هذه المرأة تذكرا لها، وتنبأ عن خراب أورشليم وتنبأ عن مجيء الثاني. نبي. طب المسيح ملك، ما قلنا اللي بيمسح ده إيه؟ نبي وملك وكاهن. المسيح ملك؟ ملك. يوم الملاك بشر أمنا العذراء قال لها إيه؟ يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي، داود الملك، يعني هياخد كرسي داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأب. ملك. طيب كاهن؟ أوكي، معلمنا القديس بولس قال رئيس كهنتنا ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب مثلنا في كل شيء بلا خطيئة. يسوع الذي من النصر 30 سنة الذي مسحه الله بالروح القدس والقوة، ديت الايه؟ المسحة بالروح القدس في نهر الأردن لما المسيح اتعمد. عشان كده ربنا يسوع لو تاخدوا بالكم لما راح النصرة ودفع إليه سفر إشعياء وقام ليقرأ وجد الموضع اللي مكتوب فيه ايه؟ إن روح السيد الرب عليه لأنه ايه؟ مسحني. وبعد كده طوى السفر وسلمه للخادم وكانت عيون الذين في المجمع شخصة نحوه فقال لهم ايه؟ اليوم قد تم هذا المكتوب في ما سمعه. اللي انتوا سمعتوه ده اللي مكتوب وانتوا سمعتوه دلوقتي ده النهاردة ايه؟ تم. طب ايه اللي كان مكتوب وهم سمعينه لسه؟ النبوة أشعياء، روح السيد الرب علي لأنه ايه؟ مسحني. قال لهم اللي انتوا بتسمعوه ده دلوقتي حصل النهاردة. فالمسيح أعلن عن نفسه إن هو المسيا اللي ممسوح اللي تنبأ عنه إيه؟ أشعياء. كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. دي بقى طول خدمة الإيه؟ الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. دي لخصت الإيه؟ الثلاث سنين ونص بتوع مين؟ بتوع المسيح. ركزوا معانا. بطرس بيوعظ بدأ الوعظة من معمودية يوحنا. طيب خد بقى حياة المسيح بالتفصيل. يسوع الذي من الناصرة 30 سنة تربى في الناصرة، مسحه الله بالروح القدس والقوة المعمودية من يوحنا. طب بعد ما المسيح اتعمد الذي جال يصنع خيرا، يقول كده الإنجيل عن المسيح، كان يكرز في الإيه؟ كان يجول الإيه؟ المدن والقرى. طول 3 سنين ونص بتوع خدمة المسيح كان بيعمل إيه؟ يقعد إيه؟ يلف، يدخل المجامع، يكرز، يشفي العيانين. أو لخصها بطرس، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ايه؟ إبليس. هنا في نقطة مهمة جدا، كل معجزات المسيح كان الغاية منها ايه؟ يشفي جميع ايه؟ المتسلط عليهم إبليس. يبقى هدف المعجزة أن يخلص الإنسان من سلطان إبليس. عرفتوا بقى ليه المعجزات؟ عشان كده بولس قال أن المعجزة أو الآية ليست للمؤمنين، هم المؤمنين اللي إبليس متسلط عليهم، لا، المعجزة الغير المؤمنين. ليه؟ علشان يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. برضو في حتة تانية هنا، تصوروا أنه ملخص حياة المسيح لما جينا نلخصها في آية اتلخصت في هذه الآية، الذي جال يصنع خيرا. يعني طول حياة المسيح بإيه؟ يلف يعمل إيه؟ خير ويشفي.

المتسلط عليهم إبليس. إيه رأيك لو حبينا نلخص حياة حضرتك ولا حياة حضرتي؟ إيه هنقول إيه؟ ملخص حياتك التي كانت تقول طول حياتها تصنع خير، ولا تقول ترفع زنب في الناس وتوقع الناس في بعض، أو بلاش كل الحياة يعني جزء من الحياة، يعني كان الواحد أو بيعمل خير، أو الوقت اللي أنت جيت في مدارس أحد ربنا يقول لك ده أنت إيه عملتي خير، الوقت اللي رحت فيه الكنيسة. بس إن يبقى ملخص حياة الشخص كلها كل حياته يقول يصنع إيه؟ يصنع خير. حياة تخلو تماما من الإيه؟ الأنانية. إحنا لو لخصنا ملخص حياتنا كلها من أجل إيه؟ نفسين. يعني افتكري نفسك من أول ما صحيتي الصبح، إيه طول الوقت إيه؟ باكل، بلبس، بروح أعمل مشاوير بتاعتي، أروح للدكتور، أروح عند الرجل اللي بيشعر بيعمل إيه في الراس وفي الشعر. يعني كل الواحد بيعمله حاجات عشان خاطر إيه؟ نفسه. طب في إيه في الوقت بتاعي، وقت أنا عملت فيه علشان خاطر إيه؟ الآخرين. صار بقى لو حسبنا عمرنا بالطريقة ديت، يعني نحسب الوقت اللي احنا قضيناه نعمل فيه خير أو نساعد فيه الناس أو نصلي فيه. النهاردة كان في ساعة في مدارس أحد، ما نقدرش ننكر جيت حضرتك مدارس أحد من الساعة 3 ودينا قاعدين لغاية. عرفت أنا ليه بقى بطول معاكم في الوعظة؟ عشان أطول الوقت اللي انتوا بت إيه؟ ما بيبقى محسوب مع ربنا. صار بقى لو جينا حسبنا عمرك بالساعات ديت، يبقى إيه؟ كل سنة فيها 12 شهر، كل شهر فيه 4 حدود، كل حد فيه ساعتين لربنا. احسبي بقى حضرتك عندك النهاردة كام سنة، هتلاقي عمرك بقى في حساب ربنا قد ايه؟ 3 سنين، سنتين، يمكن لسه ما تولدتيش خالص. طريقة حساب العمر عند ربنا غير حسابها فين؟ في الأرض. الأرض من يوم ما حضرتك هليتي على الأرض وادي العمر ايه؟ شغال، العداد بيعد. لكن عند ربنا يقولك لا، الوقت اللي انت تقضيه خارج الاهتمام بنفسك، خدوا ده بقى مبدأ، الوقت اللي نقضيه خارج الاهتمام بنفسينا هو ده الوقت اللي محسوب عند مين؟ عند ربنا. احسبي بقى في عمرك او كل يوم فعلا بقى لما نرجع بالليل، صدقونا اخواتي نتدرب على الموضوع ده، نشوف قد ايه من الوقت النهاردة قضيته مش مهتم بنفسي، وقت افتقاد، وقت صلاة، وقت خدمة للآخرين، وقت مساعدة لبابا ماما أو بابا في البيت، أو مساعدة لحد محتاج، وقت قضيته مش لنفسي. كل يوم قبل ما ننام نعمل الإيه؟ التدريب دوت. وقت الأكل ده لنفسك، وقت النوم ده لنفسك، وقت الفسح ده لنفسك، وقت المذاكرة ده لنفسك. بس ممكن يبقى وقت المذاكرة وقت الشغل مش لنفسي، لو فعلا من قلبي بقول لربنا ربي أنا بعمل العمل ده إيه؟ عشانك، وغايتي في الشغل او في المذاكره ان ربنا هو اللي يتمجد، يبقى ممكن الوقت ده يبقى لحساب مين؟ لحساب ربنا. ابتدي الشغل بتاعي بالصلاه او المذاكره بصلاه، اختمها بصلاه، فاثناء الشغل او اثناء المذاكره كل شويه ارفع قلبي لربنا، يبقى فعلا حولت وقت المذاكره ده لحساب، ومن قلبي انا امين في شغلي او امين في مذاكرتي عشان خاطر مين؟ ربنا. يبقى الوقت ده فعلا ممكن يكون لحساب ايه؟ لحساب ربنا. الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، مسحه الله بالروح القدس والقوة. هنا لو تاخدوا بالكم الآية دي كشفت الثلاث أقانيم. قال إيه؟ يسوع الذي من الناصرة، الأقنوم الثاني، كيف مسحه الله، الله الآب، بالروح القدس. أدي الثلاث إيه؟ بس طبعا بطرس عشان لسه بيوعظ ناس لسه بيقبلوا الإيمان بالمسيح، فما دخلش في الإيه؟ في التفاصيل، لكن أعلن الحقيقة ديت زي ما أعلن حقيقة لاهوت المسيح هذا هو رب الإيه؟ الكل، لكن ما وقفش يفصفص فيه، دي لسه ناس لسه بتقبل الإيمان، فأعلن ليهم إن المسيح هو ربنا بدون دخول في تفاصيل، أعلن ليهم إن الله أب وابن وروح قدس بدون دخول في تفاصيل. هكذا إحنا وإحنا بنعلم عيال ابتدائي، أقول له الحقائق الإيمانية بس مش محتاج براهين عليها، الولد اللي في ابتدائي أقول له المسيح هو ربنا، طب ايه البرهان؟ لا بتاع ابتدائي مش عايز، ايه البرهان ان المسيح هو ربنا؟ ده واحد لسه بيتقبل الايمان، فاحنا بنقول له الحقائق الايمانيه عشان ترسخ جواه، المسيح هو ربنا، خلاص الولد الصغير عرف بابا يسوع ده هو ربنا. ان احنا بنصلي بنقول الاب والابن والروح القدس اله واحد، هو مش هيسالك يعني ايه، هي كده انت فهمتيه كده، فهو فهم ان ربنا اب وابن وروح قدس اله واحد،
بتعلميه حقيقة إيمانية بدون الدخول في التفاصيل، ده لسه بيتقبل الإيمان. بتحكي له قصة يسوع الذي كان يقول يصنع خير يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. إيه؟ أصل المعجزة دي تبين سلطان ربنا ولاهوت ربنا. لا، ولد ابتداء مش عايز كده، ولد ابتداء أنا بحكي له المعجزة عشان أقول له أن بابا يسوع ده طيب، بابا يسوع ده بيحب الناس، لما شاف عين الرجل عيان فصعب عليه عشان بابا يسوع طيب، إحنا لما بنبقى تعبانين ونصلي له نصعب على بابا يسوع عشان بابا يسوع قلبه حنين بيحبنا جدا. أقعد أنا أعيد وأزيد قدام الولد بابا يسوع طيب، بابا يسوع بيحبنا، بابا يسوع بيسمعنا، بابا يسوع بيخاف علينا. برسخ جوه الولد حقيقة إيمانية بدون الدخول في تفاصيل، هو مش عايز يعرف تفاصيل، هو عايز يعرف ان المسيح هو ربنا، يعرف اب وابن وروح قدس اله واحد، يعرف ان المسيح كان يقول يصنع خير يشفي جميع متسلط عليهم ابليس. كمل بعد كده قال ونحن شهود بكل ما فعل في قرى اليهودية وفي اورشليم. طبعا ما ننساش ان كارنيليوس اللي بيسمع ده عايش في قيصرية، يعني كانت واصله له قصص المسيح ولا لا؟ سامع عن المعجزات اللي عملها. فالقديس بطرس ختم بقى قال ايه، واحنا يا رسل احنا ايه شهود على كل اللي المسيح عمله، احنا معاه منين من البداية، الذي ايضا قتلوه. ادي يا حبايب يعني عظة بيكرس بيها بطرس لناس ما يعرفوش ربنا. بصوا الحقائق اللي بيعلنها في الوعظ، المسيح هو ربنا، بيعلن ان المسيح مسح بالروح القدس، كان يقول يصنع خير، الذي ايضا قتلوه ايه معلقين اياه على خشبه. ايه دي حادثه الايه، حادثه الصليب، دي ركن اساسي في الكرازة. واحد يروح يكرز ان المسيح بيعمل معجزات، ان المسيح بيحب الفقراء، ان المسيح بيحب الغلبانين، انه بدون ما يشيل الصليب، يبقى ديت كرازة ايه، صح ولا غلط؟ كرازة نقص. الكرازة بالمسيح ايه، الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبه. دي ركائز الايمان المسيحي، ان المسيح ايه اتصلب. طب الصليب وسكتنا؟ لا، هذا اقامه الله في اليوم الثالث، يبقى الصليب والايه والقيامة، واعطى ان يصير ظاهرا بعد القيامة. ظهر لمين؟ ليس لجميع الشعب. لما كان يقول يصنع خير كان بيصنع خير قدام كل الايه الشعب، لما تعلق على خشبة تعلق قدام كل الايه الشعب، لكن في القيامة ظهر لكل الشعب قائم؟ لا، ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم. مين الشهود اللي ربنا سبق وانتخبهم؟ الرسل. عشان كده كان 40 يوم بيظهر لمين؟ لتلامذته. بيظهر عشان يعمل ايه؟ يأكد ليهم القيامة. عشان كده قال نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامتي، يعني بيأكد ان هو قام بايه بجد، واحنا مش متهيئ لنا، لا ده احنا شفناه وكلنا وشربنا معاه بعد القيامة. طب اسأل سؤال، المسيح بعد القيامة محتاج يأكل ويشرب؟ لا، لكن احنا عشان نصدق القيامة محتاجين نشوف المسيح بيأكل ايه. يبقى هو كل وشرب مش عشان خاطر نفسه، لكن عشان خاطر ايه احنا، لانه جسد القيامة لا محتاج للأكل ولا محتاج لايه لشرب، او بمعنى اخر هناكل ونشرب بعد القيامة بس مش اكل مادي، الاكل ده اللي بيدي الحياة. طب احنا هنحيا حياة ابدية ازاي؟ ان احنا هنستمد الحياة من الله، كأننا بناكل بس اكل ايه، اكل روحي. لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات، واوصانا بعد بقى ما قام وعكد القيامة للتلاميذ، وهو طالع بقى اوصى التلاميذ ان ايه، ان نكرز للشعب. بصوا بطرس في كلمات قليلة لخص الإنجيل كله، قال يصنع خير، قلنا دول الايه الثلاث سنين ونص بتوع الخدمة، الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة ده يوم الجمعة، هذا اقامه الله في اليوم الثالث ده يوم الحد، واعطى ان يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم، دول الاربعين يوم من القيامة لل صعود. طب وهو صاعد، وأوصانا قال لنا روحوا ايه، اكرزوا بالإنجيل للايه للخليقة كلها، أوصانا أن نكرز للشعب ونشهد. ايه جزء تاني برضو في الكرازة، بأن هذا هو المسيح اللي اتجسد دوت، المسيح اللي صلب، المسيح اللي قام، هذا هو المعين من الله
ديانا للأحياء.

الحياة والأموات. هذا هو اللي هو مين؟ المسيح. مين اللي حيدين؟ الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ الله عين واحد من الأقانيم الثلاثة، الجوهر الإلهي عين أقنوم. مين اللي يدين؟ طب اشمعنى الابن؟ نمشي الآب، نمشي الروح القدس؟ هو اللي فدانا، هو برافو، هو اللي خط بعتنا، فشاعر باللي بنكتازه، فلما يجي يدين هيدين بالايه؟ بالعدل. ده خط طبيعتي، وعارف قد ايه ضعف الطبيعه، وعارف قد ايه الطبيعه دي محاربه. ترى لو جه ملاك يديننا الدينونه تبقى بيد الملائكه، ولا يرحمش حد الملك. هي ليه؟ لان الملك ما يعرفش يعني ايه جسد، ما يعرفش يعني ايه شهوه، ما يعرفش يعني ايه خطيه، ما يعرفش يعني ايه عالم، ما يعرفش. درجه الروح كائن روحاني عايش في جو مقدس، ما عندوش حاجه غير التسبيح والتمجيد لله. يعني لو قلت للملك انا مخي بيشرد لحظه بعيد عن ربنا، يقول لك ايه ده انت تروحي جهنم. يعني ايه مخك لحظه؟ هو ما فيش لحظه في مخه بيشرد عن ربنا، هو طبيعته كده، فما يفهمش غير ايه؟ غير كده. يعني ايه واحد ما يفكرش في ربنا لحظه؟ دي الملك ما ايه؟ ما يستوعبهاش. لكن المسيح اخذ طبيعتنا، وعارف الطبيعه محاربه، لان جه الشيطان علشان ايه؟ يشغلوا عن ربنا، يبعدوا عن ربنا، يخليه يكسر كلمة ربنا. طبعا المسيح غلبه لأنه كان واخد قوة بالروح القدس. المسيح غلب الشيطان يا أحبائي مش بلاهوته، ما ده بلاهوته كان يحرقه. طب وأنا استفدت إيه؟ ما أنت رب بلاهوتك تحرق الشيطان. لا، ده أنا عايز الطبيعة البشرية بتاعتي تغلب مين؟ الشيطان. فالمسيح خد طبيعتي، وبطبيعتي غلب الشيطان. عشان كده لما كان بيحارب الشيطان كل شوية يقول له إيه؟ مكتوب. ليه بيقول له مكتوب؟ لان المكتوب ده في ايدي معايا انا. فقال لي انا غلبته بده، عشان يبقى السلاح ده في ايدي انا كمان، اقدر انا اخر اغلب بمين؟ الشيطان. لو كان المسيح وقف قدام الشيطان قال له انا يسوع ابن الله الحي، بقول لك امشي، تقول لي ماشي. طب انا لما يجي الشيطان يحاربني هقول له انا يسوع ابن الله الحي؟ يبقى المسيح استخدم سلاح مش ايه؟ مش عندي. فهقف قدام الشيطان اقول له انا ما اعرفش يغلبني، هعمل لك ايه؟ لكن المسيح قال لي لا، انا غلبته بسلاح في ايديك انت، عشان اديك يا طبيعه بشريه امكانيه ان انت كمان تغلب الشيطان. فخد طبيعتنا، فبالتالي لما يجي يحكم علينا خلاص عارف بقى كل ما تجتازه الطبيعه البشريه فيما هو قد تألم ايه مجربا يقدر ايه ان يعين المجرب. فبقى العدل انه الله الديان هو اللي خد الطبيعه الايه الطبيعه البشريه. كده قال الاب لا يدين احد بل قد اعطى الحكم كله للايه للابن. ونشهد بان هذا هو المعين من الله ديانا ايه للاحياء والاموات. يعني ايه ديان للاحياء والاموات؟ يعني ايه ربنا هيدين الاحياء ويدين الاموات؟ المعنى البسيط، احياء يعني ناس ايه عايشه، والميتين يعني ناس ميت. طيب المسيح هيدين الاحياء والاموات؟ في وقت ما جه المسيح هيبقى في ناس احياء على الارض ولا ما فيش؟ في. وهيبقى في ناس ماتوا ولا لا؟ الاحياء هيدانوا واللي ميتين هيقوموا ويدانوا. مش واحد يعني مات خلاص الحمد لله نجا من الدينونه، يعني الدينونه دي بس اللي هيبقوا لسه عايشين على الارض هم اللي ياويلهم. لا، اللي هيبقوا لسه عايشين وبرضه اللي ميتين هي ايه يقومهم ويحاسبهم. ادي المعنى البسيط. طب المعنى اللي اعمق من كده، ديان للاحياء والاموات. احياء واموات بالايه؟ بالخطيه. برافو. أنتم الذين كنتم إيه أمواتا بالذنوب والخطايا فإيه أحياكم. يبقى حيدين الأحياء يعني المؤمنين، والميتين يعني اللي ميتين بالذنوب والخطايا اللي هم غير الإيه غير المؤمنين. يعني حيدين الدنيا إيه يعني كلها. ما فيش فينا واحد مش هيقف قدام المسيح للإيه للدينونة، سواء كان من المؤمنين بالمسيح أو سواء كان من غير الإيه المؤمنين. ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. يبقى لو واحد عايز يروح يكرز، لو واحد عايز يروح يكرز، يكرز بأن المسيح اتصلب، ويكرز بأن المسيح قام، ويكرز بأن المسيح هو المعين إيه ديان للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء أنه هو المعين ديان للأحياء والأموات. وبقية الكلام اللي جاي له يشهد جميع الأنبياء، إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا.
هو آخر حاجة نهاها ديان للأحياء والأموات. طب النجاة من الدينونة ديت أهي، إن كل من يؤمن باسمه إيه ينال غفران الخطأ، يبقى ده ينجو من الإيه الدينونة من العقاب الأبدي. له يشهد جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. ديت أقدر أقول إن هو جابها من نبوة أشعياء 53 لما بيكلم عن المسيح، جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، وهو بقيت الآية حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. له يشهد جميع الأنبياء إنه إيه؟ إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يبقى ليه اللي يؤمن بالمسيح ينال غفران الخطايا؟ صباح الخير، هقول لكم الآية تاني. جعل بيقول إيه؟ له يشهد جميع الأنبياء. الأنبياء شهدوا، الأنبياء شهدوا إن اللي يؤمن بالمسيح ينال غفران الخطايا. طب فين الأنبياء شهدوا إن اللي يؤمن بالمسيح ينال غفران الخطية؟ بديكم مثال أشعياء 53 بيكلم عن المسيح، جعل نفسه ذبيحة اسم، بقيت الآية يقول إيه؟ وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. فالسؤال اللي أنا بسأل، ليه اللي يؤمن بالمسيح ينال غفران الخطايا؟ لأنه المسيح إيه؟ بس كده من سكت ليه من الصبح؟ عشان المسيح شال خطيته، أجرة الخطيه مدي ما فيش فيها فصار، والخطي يموت يموت دي ما فيش فيها كلام، لان ده كلام ربنا. طب المسيح انا خاطي، معترف ان انا خاطي، بس مين شال خطيتي؟ المسيح. لو انا امنت بدي يبقى انا انجو منين؟ من الدينونه. وبقى ده جوهر الايمان المسيحي، نؤمن ان المسيح شال ايه؟ خطيتي. مش بقى مش بالكلام، يعني أنا غلطت وأجرة الخطية موت، سواء كانت الخطية دي كذب، شتيمة، إدانة، أي حزنة، قتل، أي حاجة، أجرة الخطية موت دي مفيش فيها فصار. إيه اللي يديني غفران؟ بعترف وبتناول، حلو، بس الأساس بتاع الاعتراف والتناول إيه؟ يعني مجرد أنا أروح لابونا أنا شتمت ودخلت اتناولت، الخطية اتغفرت؟ ما تزعلوش مني؟ لا، في حاجة جوه أساس الغفران إيه؟ ماشي التوبة وكل ده، كل ده أساسه أساسه مؤمن، بس إيماني إن المسيح شال خطيتي ومات عني. لو الإيمان ده مش موجود الخطية ما تتغفرش، ولو الإيمان ده موجود مش هطلع من الاعتراف ضميري إيه؟ مش هطلع ضميري موسوس، مش نفي، فنفي النفي إثبات، يبقى مش هطلع ضميري موسوس علشان يبقى طالع ضميري مرتاح. يعني بالبلدي أدخل أعترف يبقى جوايا يقين كامل كامل كامل كامل، أنا خاطش وأنا عملت عملة هباب، بس فعلا من كل قلبي واثق أنه فعلا المسيح إيه شالها. إن أمنت أن المسيح مات بدل خطيتي أنا، هو ده اللي يخليني في عينين ربنا إيه بار. لكن بدون هذا الإيمان خطيتي إيه؟ خطيتي على رأسي. بصوا الآية احفظوها، له يشهد جميع الأنبياء، بلاش ديت عشان نسهل الحفظ، إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. طب أؤمن به في إيه؟ إنه هو شال خطيتي. يبقى العناصر الأساسية في الكرازة، بطرس بيكرز لناس لسه ما يعرفوش المسيح، كرز بلاهوت المسيح انه هو رب الكل، كرز بان المسيح اتصلب، كرز بان المسيح قام، كرز بان المسيح ديان، كرز بانه في اسم المسيح غفران. اللي يؤمن بدول يبقى مسيحي. بس اي واحد عايزين نقول مسيحي ولا مش مسيحي؟ واحد يؤمن بلاهوت ربنا رب الكل، يؤمن بان المسيح صلب، يؤمن بان المسيح قام، يؤمن بأن المسيح ديان، يؤمن بأن المسيح حمل خطايانا. هذه إيه؟ ركائز الإيمان الإيه؟ المسيحي. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. بطرس بيوعظ وجاء الروح القدس قال له بس اسكت بقى، كفاية لغاية كده.
وراح الروح القدس ايه

حل عليه. يعني معناها ايه؟ ان الروح القدس شاف ان الناس ديت صدقت وامنت وايقنت فعلا ان احنا خطاه، وامنت ان المسيح مات عن خطايانا، طهر بالايمان قلوبهم. ده اللي هيعلنه بطرس بقى في المجمع بتاع اورشليم اعمال 15. قال لهم اللي حصل بقى في الوقت ده ايه؟ انه الايمان عمل ايه في قلبهم؟ طهر. بص يا احبائي، بصوا ايه مفهوم الايمان بقى؟ اليقين الداخلي الكامل من كل قلبي مؤمن فعلا انه المسيح شال خطيتي. الايمان ده ايه؟ يطهرني. امال بقى لما بيجي بقى ابونا يدي بقى الواحد تدريب ما يتناولش تدريب، يعمل تدريب مش علشان الخطيه تتغفر، لا، هو يعني اول ما يامن انه فعلا المسيح مات عن خطيته، خطيته ايه؟ مغفور. لكن التدريبات دي بقى بيديها له اب الاعتراف علشان يشجعه في طريق الايه؟ التوبه. لكن غفران الخطية في اللحظة اللي الإنسان بيقدم عنها توبة في إيمان كامل إنه المسيح مات عشاني، اللحظة دي خطيتي إيه؟ اتغفرت. افرض أنا يعني عملت خطية، زنيت وقتلت وعملت بلاوي الدنيا، وفعلا في لحظة إيمان صادقة بيني وبين نفسي وقدمت توبة ويقين كامل إنه المسيح مات من أجلي، في هذه اللحظة طهر بالإيمان إيه؟ قال لو مت بعديها هروح فين؟ اروح حساب. حتى لو ما لحقتش هعترف واتناول. والدليل على كده قصه مين؟ بائس. اول ما سمعت الكلمتين دول راح لها القديس بيساريو، قال لها انا عايز اقعد معاكي في مكان ما حدش يشوفنا فيه. قالت له لو تقصد الناس، المكان اللي احنا فيه ما فيش حد شايفنا، لكن لو تقصد ربنا ما عنديش حته ربنا ما بيشوفهاش. قال لها انت تؤمني ان في ربنا؟ قالت له طبعا. قال لها تؤمني ان في دينونه؟ قالت له طبعا. قال لها طب تعرفي ان اللي يعثر اخرين دينونته اكتر؟ فراحت ايه؟ معيط. كلمتين زي الكلمتين اللي بيقولوا عم بطرس، وما فهمش حاجه، المسيح اتصلب وقام وديان واليوم باسمه ينال غفران خطيه. فراحت عيطت. طب ليها توبه؟ قال لها ليك توبه بس مش فين؟ مش في المكان دوت. خدها في السكه ايه؟ ماتت. بعد 3 سنين راح يقابل الأنبا أنطونيوس، قال له أنا عندي موضوع محيرني. بص القديسين لما يقعدوا مع بعض يحكوا يعني. فلما أنطونيوس بيقول له مهارك أنبا بيساريون، قال له من 3 سنين كان في بنت حصل معاها كذا كذا كذا كذا، وأنا رحت كلمتها وخدتها وفي السكة ماتت مني. كنت لسه عايز أوديها دير تعترف وتتناول وتترهبن وتبقى كويسة يعني. فأنا عايز أعرف إيه مكانتها في السماء. فالأنبا أنطونيوس راح مجمع إيه؟ الرهبان بتوع. بص يا حبايبي القديسين لزاز، قال لهم يا جماعه عندنا موضوع عايزين كلنا نصلي عشانه. قالوا له ايه؟ قالوا له في واحده اسمها بائسة عايزين نصلي نعرف مكانتها ايه عند ربنا. وراح ايه ممشيهم كل راهب قاعد ايه يصلي. راح جاي له ايه تلميذه بولا البسيط، قال له انا شفت حلم. قال له شفت ايه يا عم بولا؟ قال له شفت كرسي وسط كراسي القديسين، امامه 3 ملائكه يخدمونه، وصوت بيقول هذا هو عرش بائسة. بس متشكرين يا عم ايه؟ بص الناس دول بيحلوا مشاكلهم ازاي؟ يعني بص المشكله اللي عند القديس بيساريون، عايز يشوف بائسة راحت فين؟ فراح الانبا أنطونيوس قال له طب نصلي. فراح جاي له واحد قال له ادي حل المشكله. بص مشاكلهم حلوين القديسين دول. فاقصد طيب بائسة ديت لحقت تعترف؟ لحقت تتناول؟ ده مش بيقلل من اهميه الاعتراف والتناول، لكن دوت بيبين قد ايه فعلا ان الله يطهر بالايمان قلوبنا فعلا من قلبي بعد اي خطيه. ودي المفروض ان تحصل قبل ما اروح لابونا اعترف، اكون من قلبي في يقين كامل كامل كامل انه ايماني انه المسيح ايه شال خطيتي، وانا بقيت قدام المسيح بلا خطيه. كون ان انا بقى بعاقب نفسي، كون ان اب اعترافي يعاقبني، كون ان انا اخد قانون صوم قانون مطنيات، ده نوع من التذلل، يعني اعتراف بجرمي قدام ربنا واذلالي لنفسي علشان نفسي ما ترجعش مره تانية للخطيه، دي حدوته تاني. لكن الغفران من اللحظه اللي انا امنت فيها فعلا فعلا انا ربي خاطي واللي انا عملته دوت وقاحه، لكني مؤمن ان انت ايه؟ ان انت شلتها عني. يطهر بالإيمان كله. فالروح القدس بص كده في قلوبهم لهم إيه؟ مصدقين فعلا أن المسيح مات، وكل من يؤمن باسمه ينال غفران خطايا. فراح الروح القدس إيه؟ لقى الأنية اتطهرت، راح إيه؟ راح حل. ركن بقى الروح القدس الكنيسة بعد إذنكم، ركن

معمودية ركن بطرس عشان يعلن الروح القدس إن هو أرفع من الطقوس ومن الأنظمة طبعا. والذي تزعلنا روح القدس روح الله لكنهم الثالث فوق الطقس طبعا فوق الطقس ويحدوا الطقس لما يحدوش الطقس. يعني روح القدس مش هيشتغل في الناس إلا لما يروح القسيس أيا كان يحط يده

بتطهرت فما استناش لا معمودية ولا طقوس راح يروح يسرح ايه رحل. يعني اعتراف من الروح القدس ان القلوب دي قلوب ايه؟ قلوب طهرة. بس في الحقيقة بقى الموضوع اعمق من كده بكتير. ان الروح القدس عمل كده ليه؟ اولا دي المرة الوحيدة اللي الروح القدس يحل بدون ايه؟ بدون معمودية. طب عمل كده ليه؟ لانه في الحقيقة لو كان كرنيليوس مشي على راسه ما كانش بطرس ايه؟ عمده. يعني لو كان كرنيليوس كده اتقلب له كده على الارض ومشال على راسه قال له برضه مش هعمدك. كان ممكن بطرس يعمد راجل اممي؟ ممكن بطرس يعمد راجل اممي؟ مستحيل. ده احنا بس اخيرا نروح نحكي له قصه المسيح وخلاص. لكن اعمده مش ممكن. فمهما كان حصل كان يستحيل بطرس يعمده مهما حصل. فالروح القدس علشان يعلن قبول الامم في الايمان فرح ايه؟ حل. عشان يبقى بطرس ما ايه؟ ملوش حجه. عشان كده يقول كمان ايه؟ فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاءوا مع بطرس. لانكم قلت لكم بطرس جاي من سمعان مع ايه؟ مع سته من يافا. لان موهبه الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا. اليهود لما شافوا كده ايه ده معقوله؟ ده احنا فاهمين ان ربنا ده ايه؟ بتاعنا احنا بس وروح القدس ده لينا بس والمسيح لينا احنا بس. ويعني لما اليهود يعني اتكرموا علينا قالوا ماشي يا امم ادخلوا في اليهوديه وبعد كده قبلوا الايمان بمين؟ بالمسيح. فلما لقوا ان دول لا بدون ختان بدون ما يدخلوا في اليهوديه ولا حتى بدون معموديه الروح القدس حل عليهم. يعني ده اعلان صريح من ربنا ان قابل الامم فين؟ في الايمان. ليس معنى هذا يا احبائي ان المسيح بيلغي الكنيس، لا، بدليل انه في اعمال 9 المسيح ظهر لشاول واختار شاول يبقى اناء مختار يحمل اسمه امام امم وملوك. ورغم هذا قال له شاول تروح لمين؟ لحنانية يعمدك ويحط ايه؟ يحط ايد. يبقى المسيح ما بيلغيش الكنيسة وما بيلغيش تدبير الكنيس، لكن الحادثة ديت ربنا عايز يعلن ان هو قابل الامم في الايمان. وكان يستحيل بطرس يعمدهم الا لما يحصل كده. فعشان كده دي المرة الوحيدة اللي الروح القدس حل قبل الايه؟ المعمودية. عشان يجي بقى بطرس بعد كده لما يجتمع المجمع في اورشليم ويقولوا نقبل الامم ولا ما نقبلش، يا بطرس يقول لهم لا ده احنا نقبلهم وايه ونص، لانه شفنا بعنينا ان ربنا تعامل مع الامم زي ما تعامل معنا، مش احنا اليهود لكن احنا الرسل. مين اللي حل عليهم الروح القدس من السماء؟ التلامذة. وزي ما حل على التلامذة حل على كرنيليوس. عشان كده هنسمع بطرس يقول ايه في اعمال 11، حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداية. علينا احنا مين؟ احنا الرسل. احنا الرسل. فان كان الله قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية. فبطرس ايقن ان ربنا قابل الايه؟ الامم في الايمان. يبقى في حاجة اسمها بقى ختان عشان يدخلوا في المسيحية؟ لا. في حاجة اسمها ان المسيحية فقط لليهود؟ لا. شوفوا بقى الروح القدس ازاي خطط الخطة دي علشان يقنع الرسل بانه يعمدوا مين؟ الامم. الموضوع ده يا احبائي بقول لكم كان في الكنيسه الاولى مستحيل. احنا دلوقتي وصلنا حوالي سنه 35 ميلاديه ومفيش بني ادم اممي في الكنيسه، كل الكنيسه ناس ايه؟ ناس يهود. وما كانش الروح القدس عمل القصه بتاعه كرنيليوس كانوا ظلوا الرسل يكرزوا في وسط مين؟ اليهود. فالروح القدس عايز ياكد ليهم بما لا يدعو مجال للشك ان ربنا قابل الايه؟ الام. فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. بقى حلول الروح القدس له علامتين، العلامة الأولى التكلم بإيه؟ العلامة الثانية يعظموا مين؟ ربنا. ومين الشعب اللي بيسبح الله ويعظم الله ويمجد الله؟ شعب إسرائيل. يبقى الأمم اشتركوا مع إسرائيل، تهللوا أيها الأمم مع شعبه زي ما قال النبي. طيب هل القصة ديت يعني تلغي أهمية المعمودية؟ لغاية كده تلغيها، لغاية هذه اللحظة

0: تلغيها خلاص. واحد اتعمد بالروح القدس من السماء يعني ما فيش ضروره للمعموديه. لكن في الحقيقه بقيه القصه قال ايه؟ وامر ان يعتمدوا باسم الرب. مين اللي امر؟ بطرس. امر مين؟ الاخوه اللي معاه. قلنا بطرس جاي ومعاه ست ايه؟ ست اخوه. فصل لهم عمدوا. يبقى الايه دي اكدت ضروريه الايه؟ المعموديه. لو معمودية المية مش ضرورية كان بطرس يقول خلاص دول اتعمدوا بالروح القدس من السماء وخلصنا على كده. لكن اللي يأكد ضرورية المعمودية انه رغم انهم اتعمدوا بالروح القدس من السماء وتفقوا يتكلمون بألسنة ويعظمون الله، بطرس امر انهم ايه؟ يعتمدوا باسم الايه؟ باسم الرب. لان المسيح قال صراحة من لا يولد ايه؟ ما والروح لن يدخل ملكوت السماء. حينئذ سألوه أن يمكث أياما، قالوا لعم بطرس بقى أنت إيه؟ احنا قبلنا الإيمان خلاص وتعمدنا وحل فينا الروح القدس، طب وما يمكث معهم أيام ليه بقى؟ ما خلاص بقى متشكرين عم بطرس إيه؟ مع السلامة روح. ليه طلبوا أن يقعد عندهم؟ لسه بقى عايزين يتعلموا بقى الإيمان ويتعلموا أكثر عن المسيح. قعد بقى عم بطرس يوميا يلمهم وإيه؟ ويديهم إيه؟ وعص. الكنيسة في أورشليم بقى لما يصلها خبر عماد الأمم هتعمل إيه؟ لا بقى سيبها للمرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
1: سفر صفني، سفر صفني الأصحاح الأول. كلمة الرب التي صارت إلى صفنيا ابن كوشي ابن جدليا ابن أماريا ابن حزقية في أيام يوشيا ابن آمون ملك يهوذا. نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض يقول الرب، أنزع الإنسان والحيوان، أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض يقول الرب، وأمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم، وأقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكماريم مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه. أسكت قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب، لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعويه. ويكون في يوم ذبيحة الرب أني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا، وفي ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ من باب السمك وولولة من القسم الثاني وكسر عظيم من الآكام. والولوا يا سكان مكتيش لأن كل شعب كنعان باد، انقطع كل الحاملين الفضة. ويكون في ذلك الوقت أني أفتش أورشليم بالسرج وأعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم إن الرب لا يحسن ولا يسيء، فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، ويبنون بيوتا ولا يسكنونها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا. صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار. يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة، وأضايق الناس فيمشون كالعمر لأنهم أخطأوا إلى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة، لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض. الأصحاح الثاني. تجمعي واجتمعي يا أيتها الأمة غير المستحية قبل ولادة القضاء، كالعصافة عبر اليوم قبل أن يأتي عليكم حمو غضب الرب، قبل أن يأتي عليكم يوم سخط الرب. اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكمه، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع، لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. لأن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب، أشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأصر. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين، كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض الفلسطينيين، إني أخربك بلا ساكن، ويكون ساحل البحر مرعا بأبار للرعاة وحظائر للغنم، ويكون الساحل لبقية بيت يهوذا عليه يرعون، في بيوت أشقالون عند المساء يربضون، لأن الرب إلههم يتعهدهم ويرد سبيهم. قد سمعت تعيير مؤاب وتجاديف بني عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم، فلذلك حي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل، إن مؤاب تكون كسدوم وبني عمون كعمورة، ملك القريص وحفرة ملح وخرابا إلى الأبد، تنهبهم بقية شعبي وبقية أمتي تمتلكهم. هذا لهم عوض تكبرهم لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود. الرب مخيف إليهم لأنه يهزل جميع آلهة الأرض، فيسجد له الناس كل واحد من مكانه، كل جزائر الأمم. وأنتم أيها الكوشيون قتلى سيفي هم، ويمد يده على الشمال ويبيد أشور، ويجعل نينوى خرابا يابسة كالقفر، فتربض في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان، القوق أيضا والقنفذ يأويان إلى تيجان عمودها. صوت ينعب في الكوى، خراب على الأعتاب، لأنه قد تعرى أرزيها. هذه هي المدينة المبتهجة، الساكنة مطمئنة، القائلة في قلبها أنا وليس غيري. كيف صارت خرابا مربضا للحيوان، كل عابر بها يصفر ويهز يده. الأصحاح الثالث. ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة، لم تسمع الصوت، لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، لم تتقرب إلى إلهها. رؤساؤها في وسطها أسود زائرة، قضاتها ذئاب مساء، لا يبقون شيئا إلى الصباح.

انبياؤها متفاخرون اهل غدرات، كهنتها نجسوا القدس خالفوا الشريعة. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما. غداة يبرز حكمه الى النور لا يتعذر. اما الظالم فلا يعرف الخزي. قطعت امما خربت شرفاتهم، اقفرت اسواقهم بلا عابر. دمرت مدنهم بلا انسان بغير ساكن. فقلت انك لتخشينني تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها، لكن بكروا وافسدوا جميع اعمالهم. لذلك فانتظروني يقول الرب الى يوم اقوم الى السلب، لان حكمي هو بجمع الامم وحشر الممالك، لاصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لانه بنار غيرتي تؤكل كل الارض. لاني حينئذ احول الشعوب الى شفة نقية، ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. من عبر انهار كوش المتضرعون الي متبددية يقدمون تقدمتي. في ذلك اليوم لا تخزين من كل اعمالك التي تعديت بها علي، لاني حينئذ انزع من وسطك مبتهج كبريائك، ولن تعودي بعد الى التكبر في جبل قدس. وابقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. بقية اسرائيل لا يفعلون اثما ولا يتكلمون بالكذب، ولا يوجد في افواههم لسان غش، لانهم يرعون ويربضون ولا مخيف. ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا اسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشليم. قد نزع الرب الأقضية عليك، أزال عدوك، ملك إسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. في ذلك اليوم يقال لأورشليم: لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. اجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار، ها انا ذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليك، واخلص الضالعة واجمع المنفي، واجعلهم تسبيحة واسما في كل ارض خزيهم. في الوقت الذي فيه اتي بكم وفي وقت جمعي اياكم، لاني اصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الارض كلها، حين ارد مسبييكم قدام اعينكم قال الرب.

آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو ياخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا.

0: يا يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك

0: أن نسلك ما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعى الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن

بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. في سفر اخبار الايام

الكلام الثاني في سيرة أحد ملوك بني إسرائيل اسمه عزية الملك، من أكبر ملوك بني إسرائيل اللي عمل إصلاحات كثيرة وحفظ الشعب في أمان وفي رخاء. سيرته مكتوبة في الأصحاح 26. أخذ كل شعب يهوذا عزية وهو ابن 16 سنة وملكوه عوضا عن أبي أمصية. هو بنى إيلة وردها ليهوذا بعد اضطجاع الملك مع أباه. كان عزية ابن 16 سنة وملك 52 سنة في أورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصية أبوه، وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله، وفي أيام طلبه الرب أنجحه الله وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت وسور يبنة وسور أشدود، وبنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين، وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعل، وأعطى العمونيون عزية هدايا، وامتد اسمه إلى مدخل مصر، وبقى اسمه على كل لسان مجد كبير قوي ورخاء وجيش كبير وسلام في البلد، وكل واحد مبسوط، وكل الشعب افتكر ان ده السند القوي جدا اللي الناس متكلة عليه، وحسوا كأنه هو مخلص إسرائيل اللي رفع شأن الأمة والناس، اللي يزرع زرع واللي يرعى الغنم، أمان سلام عيشة كويسة، مفيش أحسن من كده. لكن الأمور ديت انتهت على غير ما يتوقع الإنسان. في نفس الأصحاح يقول: ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك. ما زادت الحكاية الغنى والشهرة والثروة والمجد والمركز الكبير والاسم الجامد قوي حتى إلى حدود البلاد، لغاية مصر، لغاية أشور، لغاية بابل العراق، كان اسم عزية على كل لسان. لما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور، ودخل وراءه عزاريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، وقاوموا عزية الملك وقالوا له: ليس لك يا عزية أن توقد للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد،
اخرج من المقدس لأنك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور. فالتفت نحو عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة، وإذا هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى إنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه. وكان عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب. يمكن البداية تبقى كويسة أوي أوي، ولكن سفر الأمثال قال نهاية أمر خير من بدايته. طبعا كل الناس اللي كان عندهم رجاء ان عزية ده وايامه اللي ما تتكررش كانوا متكلين ومستريحين، لكن لما اتقلبت الموازين، وطبعا ده درس لينا. طب اتقلبت ازاي؟ قال بسبب الاعتداد بالذات، اسم وصيت ومملكة وجبروت والدنيا كلها تحت رجليه، تشدد يعني كبر، وخان الخيانة دي، دخل الهيكل وإيه كهنة إيه وبتاع إيه، ودخل بالمفخرة يبخر، وضربوا ربنا بالبرص، والبرص بالنسبة ليهم كان شيء يعني كانوا يعبروا عن النجاسة بالبرص. أبرص نجس، طلعوه، قعد في بيت المرض إلى يوم وفاته. ممكن البداية تبقى كده والنهاية تبقى كده، شيء مؤلم للنفس. الأمر الثاني إن إشعياء النبي في نبواته في الإصحاح السادس قال إيه؟ قال في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد الرب. رؤية الكبيرة قوي، الشهيرة قوي دي، ربطها إشعياء النبي بهذا التاريخ. قال في سنة وفاة عزية الملك، اللي هو فيها انهيار كل الأمال والأحلام وكل المجد البراني، لما انهار ومات عزية قال رأيت السيد الرب جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل، وشاف الشروبيم والصرافيم وسمع التسبيح. امتى؟ في سنة وفاة عزية الملك. عشان كده بقول الدرس ده ينفع كل واحد فينا. امتى هشوف السيد الرب جالس على كرسي مجده؟ لما يموت عزية. طبعا كل واحد في حياته في حاجات زي كده، الحاجات اللي بتخلي الواحد ذهنه ينصرف إلى مجد هذا العالم الزائل، إذا كان مقتنيات أو ممتلكات أو شهادات أو صيت أو غنى أو إلى آخره. ويبقى الواحد الحكاية دي يعني بتبرق في عينيه، إذا كان صحة أو شباب أو
حسب أو نسب أو فلوس أو مركز، وبعدين

ابتدي الحاجات دي تخلي الواحد قلبه يتغير ويتشدد مرتكن على الأمور دي. تفضل الحاجات دي متكله وتفضل الحاجات دي راكن عليها ومطمن ليها وحاسس ان دي يعني حاجة ايه. لكن ايه رأيك اذا كانت بتنتهي؟ لا يمكن ان يرى الانسان السيد الرب جالس على كرسي مجده في القلب ويملأ هيكل النفس بالمجد إلا إذا كان الإنسان يختبر وفاة عزية بكل ما ليه بكل مجده بكل كيانه. طبعا ده عمل اختباري شخصي. طول ما الواحد يعني العالم ده اللي احنا شايفينه مالك على الإنسان حياته أو قدراته أو بقى العالم بالنسبة لنا شيء يعني مهم، الرؤية اللي رآها إشعياء النبي قلبت الموازين وأعلنها لكل الشعب وقالها مهما يكن كيان عزية في أيام مجده فهو زمني وقتي، وعرضة إنه يبقى العكس. احنا شفنا في حياتنا ناس كتير، ناس أغنية جدا يعني ثروات طائلة، وفي يوم من الأيام تلاقيه معدم. ليه؟ لأن الأمور دي لا تصلح أن الإنسان يتكل عليها أو يحطها كأنها رصيد. كل أمور هذا العالم موقوتة بوقت محكوم عليها، كل ما يتصل بالزمن يتغير. ليه؟ لأن الزمن متغير. عشان كده حياة أولاد الله تبتدي بالرؤية ديت، رؤية إنه هو ضابط الكل وإنه مالئ الكل وإن المجد اللي هو بيتحصل عليه الإنسان المسيحي مش من هذا العالم. يعني مثلا أقول الواحد المسيحي الخادم المسيحي يعيش في سلام، ايه السلام ده؟ قال لا ده مش من الدنيا دي، مش موجود في كل العالم صنف السلام ده. ما انت عارف كل الدول وكل بتاع ومؤتمرات للسلام ومعاهدات للسلام كله فلس. ما اسهل ان يتقلب معادلة السلام لحرب. ليه؟ لانها يعني امور زمنية وقتية سياسة. لكن السلام اللي بيديه المسيح للإنسان بسبب حضور المسيح سلام لا يتزعزع. عشان كده الرؤية دي جات في سنة وفاة عزية الملك، وقال إشعياء للشعب كله إن الغنى والمجد والكرامة الحقيقية هي في الوجود مع الله في رؤية الله. طبعا من الأمور اللي احنا بنتمتع بيها اللي احنا عايشينها ان حضور السيد الرب في هيكله حضور دائم، حلوله في وسطنا حلول دائم. دي رؤية شافها زمان،
عشان تعمل البالانس بين ما هو

مادي عالمي وما بين ما هو إلهي، رؤية. لكن اللي حاصل عندنا دلوقتي ان احنا في حال حضور الله الدائم، الوجود الدائم، حلول مجد الله في الهيكل، حلول مستديم. كل ما تدخل الكنيسة وتبص في الهيكل تلاقي السيد الرب جالس على عرش مجده. طب مين بيشوفه؟ إشعيا شافه بشكل رهيب، ولما سمع صوت التسبيح اضطرب جدا وقال ويل لي فإني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. لما سمع التسبيح بتاع قدوس قدوس قدوس اللي بيقولوه الملائكة اهتز جدا، وقال اهتزت أساسات وعتب البيت. ذات المجد الإلهي والحضور الإلهي موجود، لا يدرك بالحواس الخارجية، لا معدش، ولكن يدرك إدراك روحي حقيقي. تشوف مجد الله. ما احنا بقى رمينا الأعمال بتاعة عزية والاتكال عليها، قوم تدخل مش في سنة وفاة عزية، في كل يوم، وتلاقي المجد موجود، وتسمع صوت التسبيح، وتحس ان ربنا ضابط الكل، مالئ الكل، وجود حقيقي طبعا، مجد حقيقي بكل تأكيد. يقولوا الشاروبيم والسرافيم بيستروا وجوههم من بهاء مجده. فين؟ وعلى المذبح، جالس على كرسي مجده. والصليب مش كان مجد ولا ايه؟ قال ده الصليب عار، الصليب يعني فضيحة، الصليب ألم. لا لا لا، الصليب هو مجد المسيح. جالس على كرسي مجده وهو على الصليب. مجد المسيح لا يتغير، المجد الأبدي. عشان كده تدرك، تدخل وانت في الروح. على رأي القديس يوحنا في سفر الرؤيا قال الوقت صرت في الروح، ولما صار في الروح انكشفت أمامه الأسرار، وشاف السمائيات اللي لا يمكن التعبير عنها. الوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، والجالس على العرش شكله كذا كذا كذا. إمتى؟ لما صار في الروح. عشان كده إذا دخلنا الكنيسة جزدانيين سد ما نشوف حاجة، ولكن إذا صرنا في الروح تستعلن الأسرار. وزي ما قلت لك من البداية، مربوطة جدا بالتخلي، التجرد، الموت عن كل ما هو متكل في العالم. بيسموه الزهد، النسك. طب يا عم النسك ده مش للرهبان؟ قال لا، النسك والتعفف ده للمسيحيين اللي هم مش عايشين جزدانيين. ايوه متجوزين وعايشين في العالم وبيشتغلوا كل حاجه، لكن روحيين. ايوه موجودين في العالم، لا لكن هم مش من العالم. اوعى تفتكر ان الحياه الروحيه والنسك والعفه والقداسه دي بتاعت الرهبان. الرهبان ايه؟ دي بتاعت المسيحيين. الرهبان تخصصوا وتركوا العالم وجحدوا كل ما فيه عشان يروح، يعني يتفرغ للحياة اللي هو حس ان دي بتاعته. طبعا اللي ما حسش بدية وراح غلبان، لكن اللي وجدوا في انفسهم اساسات التعفف والفقر، حب الفقر والوحدة وبعد عن الناس، وجد المسيح
ملأ عليه الدنيا كلها لو

عاش في الجبال ولا في البراري، لكن عموميات الحياة المسيحية طبعا لما قال لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم قالها للرهبان، احنا بنراها في كل قداس، كل ما يطار الكاسليكون لمين لينا، لا تحبوا العالم

0: وجود حقيقي ومجده يملأ المكان والكيان، مجد حقيقي، ولكن لا يدرك بالحواس البرانية، ولكن يدرك بالقلب متى صار الإنسان يقول لك فلان ده إنسان مسيحي عايش بروح الله، والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، واللي عايشين بالروح يقول قارنين الروحيات بالروحيات، مدركين، ما هوش خيال أبدا لكن حقيقة. عشان كده بقول إيه، ما تيجي نبتدي البداية دي في الوقت اللي فيه الواحد يرمي العالم ده ورا ظهره، وتنتهي الأيام اللي فيها الإنسان ليه متكل أرضي ولي أمل أرضي اللي عبر عنها بسنة وفاة عزية الملك. وبداية الاكتشاف دي كانت بداية حياة إشعياء النبي اللي فضل فوق 65 سنة عايش في عز الرؤية دي، ما مرتش الرؤية دي مر الكرام، قعد 66 سنة مؤتمن النبي للرب بسبب هذه الرؤية، ما غبتش. إذا دخلت الكنيسة وشفت ملك المسيح ومجده مش للحظة ولا شيء عابر، لكن ده الوقود للحياة إنك تعيش فيه، إنك أنت رأيت مجد الله، إنك اطلعت على الأمور التي لا يعبر عنها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها. فلما تشوف ده وتعيشه تعيش به مدى الحياة. فين فضل إشعياء النبي في الهيكل مدى الحياة؟ لا لا لا، بيت الرؤية دي جواه، وخرج للعمل في العالم، لكن فضل الرصيد بتاعه للحياة في داخل النفس إلى نهاية الحياة. لربنا المجد دائما أبديا.
1: المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق يكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون، ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم من

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي هو

رب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بس

مواليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

تدرب سبي صهيون صرنا مثل المتعزين حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السيوف.

الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورو

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولا

0: قصاصي يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية

اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي أبواب

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع واخم النيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب النفس، ووكل بحراستي أحد خدامي.

والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن في هذه الليلة نحتفل بعشية عيد الرسل القديسين، وبالذات عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس. في الحقيقة ان اباءنا الرسل لهم فضل علينا، فهم الذين اوصلوا الينا الايمان. يعني لولا هؤلاء الاباء الرسل ما كنا مسيحيين على الاطلاق. ولذلك الرسول يتكلم عن ايماننا فيقول مبنيين على اساس الرسل والمسيح حجر الزاوية. هؤلاء الرسل اعتبروا اعمدة في الكنيسة، الاعمدة التي قامت عليها الكنيسة. لذلك كانت الكنيسة قديما تقام على 12 عمود رمز لل 12 رسول. هؤلاء الرسل اختارهم المسيح من كل اهل الارض، قال لهم لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. وطبعا اختارهم كما قال الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. هو عارف ايه طبيعة هؤلاء الرسل. والعجيب ان السيد المسيح اختار الرسل من نوعيات متعددة، فيهم الشيخ الكبير زي بطرس، وفيهم الشاب الصغير الذي يتكئ على صدره مثل يوحنا، فيهم الإنسان الذي يقبل كل شيء ببساطة، وفيهم الإنسان الشكاك الذي يدقق في كل شيء مثل توما، فيهم الناس الجهلة الذين كانوا صيادي سمك، وفيهم العالم الفيلسوف الذي اختاره فيما بعد وضم للرسل مثل بولس الرسول. فيهم انواع واشكال، فيهم العشار المكروه من الناس مثل متى، وفيهم الاشخاص الذين كانوا موضع ثقة من الكل مثل يوحنا الذي كان معروفا حتى في بيت رئيس الكهنة. فيهم نوعيات متعددة، اختارهم ليس لقوة فيهم، وإنما اختارهم لكي يمنحهم القوة ويصيروا رسل. احنا بنتكلم عن بطرس وبولس واستشهادهم. في الحقيقة بطرس وبولس كل واحد فيهم يختلف عن التاني في حاجات كتيرة جدا، ومع ذلك اتفقوا في الغيرة وفي الشجاعة وفي الإيمان وفي التعب من أجل ربنا، بل اتفق أيضا في أنهم استشهدوا في سنة واحدة سنة 67 على يد امبراطور واحد هو نيرون، وفي بلدة واحدة هي روما. ايه الخلاف؟ كان بطرس الرسول رجل شيخ، وكان بولس شاب. كان بطرس الرسول رجل صياد جاهل غلبان، وبولس الرسول رجل عالم تتلمذ في جامعة طرسوس وأخذ الدين على يدي غمالائيل المعلم العظيم. بطرس الرسول كان واحدا من الاثني عشر، وبولس لم يرى المسيح بالجسد ولم يتتلمذ عليه، بل كان مضطهدا للكنيسة يجر أناسا ونساء إلى السجن. بطرس الرسول كان رجلا بسيطا حتى في كتابته،
بينما بولس الرسول قال عنه بطرس ان في كتاباته اشياء عسرة الفهم يؤولها غير العارفين لهلاك انفسهم. بطرس الرسول كان انسانا مندفعا في حماسته، وبولس الرسول كان انسانا متزنا يتكلم بحكمة وبمعرفة وفلسفة. بطرس الرسول تكلم عن الحياة المسيحية وعن القداسة، كونوا قديسين كما إن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. وبولس تكلم عن أمور لاهوتية لم يعرض لها بطرس، تكلم عن قضية التبرير وعن النعمة وعن الاختيار والرزق وعن مشكلة التهوّد. تكلم عن أمور لاهوتية عجيبة لم يتعرض لها بطرس. بطرس الرسول لم يكتب كثيرا، مجرد رسالتين بساط كتبهم، بينما بولس الرسول كتب 14 رسالة. بل ان بعض علماء الكتاب يقولون حوالي نصف العهد الجديد من كتاب بولس. بطرس كان رسولا للختان، وبولس كان رسولا للامم. ربنا قال له ها انا ارسلك بعيدا الى الامم، وقال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا. وهو الذي كتب رسالة الى روميا، وهو الذي استأجر بيتا في روميا لمدة سنتين يبشر الناس حتى اسس كنيسة في روميا. بينما بطرس ارسل رسالتيه الى اليهود الذين في الشتات. عشان كده بنسمي بولس رسول الامم وبنسمي بطرس رسول الشتات. ولكنهما مع هذا اشترك في الغيرة المقدسة، كان كل منهما شعلة من نار تتقد، وكان كل منهما شجاعا في تبشيره، وكان كل منهما لا يخاف الملوك ولا الولاة، وكان كل منهما صاحب أسفار كثيرة ولم يخدم في منطقة واحدة، وكل منهما دعي دعوة إلهية من المسيح نفسه. يعني المسيح قال لبطرس وأخوه أندراوس، قال لهم هلم ورائي لأجعلكم صياد الناس. وظهر في الطريق في طريق دمشق لشاول الطرسوسي ودعاه لكي يكون إناء مختارا ويحمل اسمه للأمم. أنا العجيز فيدي عايز أقول لكم حاجة، بولس الرسول بالذات دعي من الأقانيم الثلاثة

كل منهم على حدة. يعني صعب عليكم. من الأخلوب الثاني قابله المسيح في الطريق إلى دمشق وقال له: لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تلفظ مناخس. وقال له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ دعاه وكونه. خلصنا من دي. طيب في أعمال إصحاح 13 بيقول الكتاب عن الرسل وفيما هم يخدمون الرب ويصلون: قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. فاذا الروح القدس ايه؟ دعاه. ويتكلم بولس الرسول في الاصحاح الاول من رسالته الى غلاطيا عن دعوه الله الله الاب طبعا له، فيقول في غلاطيا 1:15-16: ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه في لابشر به بين الامم، للوقت لم استشر لحما ولا دما. دعاه الله الاب وافرزه من بطن امه، ودعاه الابن في الطريق الى دمشق، ودعاه الروح القدس للخدمة. ولما دعاه الروح القدس يقول ايه الكتاب؟ يقول كلمة كويسة خالص. لما الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، بيقول: فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي وصرفوهما بالسلام. طب حصل ايه بعد كده؟ برنابا وشاول بيقول: فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكين. هنا الوضع اللطيف اللي نرى فيه تواضع الاباء الرسل. بولس يدعى من الله الاب ويدعى من الابن ويدعى من الروح القدس، ومع ذلك يمشي في القنوات الشرعية ويطأطئ رأسه ليأخذ وضع اليد من الأباء. كان يقدر يقول له: انت تطلع مين يا عم؟ ده انا المسيح نفسه ظهر لي. ده الشغل بتوع الناس بتوع ايامنا. لكن تواضع الاباء القديسين بيمشي فيه. الاباء الرسل كانوا يتصفون بالطاعة. نحن حينما نحتفل بهم نحتفل بفضائلهم ايضا. فاول فضيلة كانت الطاعة، الطاعة المبنية على الايمان. مثلما حدث لابينا ابراهيم قيل عنه: ابراهيم لما دعي اطاع. كذلك الرسل لما دعوا اطاعوا. ربنا قال بطرس واندراوس: هلما ورائي فاجعلكما صياد الناس. تركوا الشباك، تركوا الاهل، تركوا القرايب وتبعوه. وبطرس قال له: تركنا كل شيء وتبعناه. الطاعة على طول. شاف متى موجود في مكان الجباية قال له: اتبعني. ترك مكان الجباية وترك كل المسؤوليات ومش وراه. الطاعة العجيبة. العجيب في طاعة الرسل انهم اطاعوا المسيح وذهبوا وراءه الى المجهول. مش عارفين حاجة. مش عارفين حاجة. زي ما قيل عن ابينا ابراهيم انه لما دعي اطاع وذهب وهو لا يعلم الى اين يذهب. مشي وهو لا يعلم الى اين يذهب. كذلك كل الرسل. لما تسأل بطرس ويعقوب ويوحنا وكل دول تقول لهم: انتوا رايحين فين لما دعاكم المسيح؟ يقولوا: ما نعرفش. هتشتغلوا ايه؟ يقولوا: ما نعرفش. لان ساعتها ما كانش ليهم شغلانة. كل شغلانتهم انهم يمشوا وراء المسيح. المسيح هو اللي كان بيعمل كل حاجة ودول ماشيين وراه.

تسكنه فين ما نعرفش، اللي ماشيين وراه ليس له اين اين يسند راسه، تاكله منين ما نعرفش، الناس مورد مالي، ماشيين كده ورا المسيح ورا المجهول. لكن يكفيهم الايمان لانهم كانوا اصحاب ايمان، كانوا يؤمنون بالمسيح تماما، لا يهمهم الى اين يذهبون، لكن يهمهم مع من يذهبون، مع المسيح. ما دام مع المسيح تغمض عينيك وما يهمش، حيث قادني اسير انا ماشي معك. اباؤنا الرسل من الاشياء الجميله فيهم انهم كانوا مملوئين من الروح القدس، ولذلك الروح القدس كان يسيرهم في كل شيء. اذا سالتم لماذا نجحت كنيسه الرسل نقول لكم لانها كنيسه الروح القدس. السيد المسيح اعدهم للخدمه 3 سنوات واكثر بكل علم المسيح، بكل كلماته الروحيه المؤثره، بكل عظاته العامه والخاصه، بكل تفسيراته ليهم، ومع ذلك قال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي. ايه القوه دي؟ ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهود. واستنوا لما حل الروح القدس عليهم وامتلأوا من الروح القدس، واصبح الروح القدس هو الذي يسيرهم في كل مكان، هو الذي يتكلم على افواههم، لان المسيح قال لهم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. مشيوا بهذا الشكل، والروح القدس كان يعمل فيهم كل شيء، كان يعمل كل فيهم كل شيء، زي ما شفتوا هنا بيقول هذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكيه. بعد كده يقولوا حاولنا نروح فريجيه وفلسطينيه منعنا الروح، حاولنا نبشر في اسيا منعنا الروح، وبعدين ظهر لهم في رؤيا يروحوا مقدونيا. كان بيشتغل فيهم الروح القدس، وهو اللي كان بينطق على ألسنتهم لأنه الناطق في الأنبياء، زي ما كان الروح. وأول مجمع مقدس عملوه ورد في أعمال 15 المقدمة بتاعته رأى الروح القدس ونحن، هو ده اللي بيشوفه زي ما الروح كان يكلمه. فكانوا بتوع الروح القدس. حاجة تاني، كانوا ناس عندهم صلابة في الشخصية، ما كانوش من النوع اللي يتهز بسرعة ولا يتهز ببطء ولا يتهز على الإطلاق خالص. قالوا لهم ما تتكلموش باسم المسيح، قالوا لا نستطيع ان احنا ما نتكلمش، ينبغي ان يطاع الله اكثر بالناس. طب نرميكم في السجن، ارمونا في السجن، نجلدكم، اجلدونا. وبعد كده يقول فخرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. مالوا الدنيا شهاده المسيح، لدرجه رؤساء الكهنه قالوا لهم انتوا مليت الدنيا تبشير وستجلبون علينا دم هذا الانسان. قالوا لهم هنتكلم هنتكلم، اللي عندكم اعملوه. كان عندهم صلابه، وقفوا امام ملوك وامام ولاه ولا اهتزوا، بل اهتز الملوك والولاه. ازاي؟ بولس الرسول وهو بيتكلم امام فستوس الوالي فيما يتكلم عن البر والدينونه والتعفف ارتعب في لكس الوالي. ارتعب ايه؟ في لكس الوالي. ارتعب. ارتعب من مين؟ من المسجون اللي واقف قصاده، اللي هو بيحاسب. وقال له روح دلوقتي لما يحصل لي وقت استدعيه، مش قادر يحتمل بقيه الكلام، قال له امشي من قصاده.
لما جه يكلم أغرباس الملك، أغرباس الملك قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. قال له بقليل وبكثير لست أنت وحدك بل جميع الناس، أنا عايزهم يبقوا زي ما خلى هذه القيود. ده مين ده؟ ده من الشخص اللي مربوط في ثلاثة الأصابع. رموا بولس في السجن، بقى يكتب رسائل في السجن. كثير من رسائل بولس كتبها وهو في السجن، وهو في السجن كان بيكرز ويبشر. طردوهم من أورشليم، يقول لك فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. دول يمكنوا مين دول؟ عبارة عن صلابة وقوة، قوة وقفوا بها أمام أباطرة الدولة الرومانية في عز قوتهم، وقوة وقفوا بها أمام دسائس اليهود في عمق دسائسهم، وقوة وقفوا بها أمام الفلسفة الوثنية التي كانت منتشرة. ودخلوا بلاد يشتغلوا فيها ما فيهاش مسيحيين خالص. ده احنا دلوقتي لما بنرسم قسيس بنوضب له كنيسه جاهزه بيخش على جاهز، لكن دول ذهبوا الى بلاد لا يوجد فيها مسيحيون على الاطلاق عشان يكونوا مسيحيه من لا شيء. اشتغلوا من الصفر بل من تحت الصفر، لان لو الصفر يبقى ما فيش ايمان، لكن ده ما فيش ايمان وفيه مضادات، مضادات من الفلسفة من العبادات القديمة تحت السفر. ومرقس الرسول لما جه هنا كان في حد اشتغل من فراغ، اشتغلوا من فراغ وبلا امكانيات، من فراغ وبلا ايه امكانيات. دلوقتي لما نرسم قسيس عايزين نجيب له شقة وعروسة وبيت وعربية وكله. ايامهم ما فيش لا بيت ولا عروسه ولا عربيه ولا تليفون ولا حاجه ابدا، من فراغ. جه مرقس عندنا وهو ماشي على رجليه لغايه لما جزمته من كثره المشي اتقطعت، بيشتغل من فراغ. اشتغلوا بلا امكانيات، اهو دول ابائنا الرسل اشتغلوا ايه بلا امكانيات. المسيح قال لهم لما ارسلهم قالوا تروحوا لا ذهب ولا فضه ولا نحاس في مناطقكم ولا مزود ولا عصا للطريق ولا حاجه ابدا، روحوا كده يا الهي كما خلقتني. وما فيش حاجه، وما فيش حاجه، امال معاكم ايه؟ معانا اسم المسيح بس. زي ما بطرس شاف الراجل الاعرج على باب الجميل طلب منه حسن، قال له لا معايا ذهب ولا فضه لكن الذي معي اياك اعطيه. معايا ايه؟ معايا اسم المسيح، باسم المسيح قوم قام. اهو ده الشغل، اشتغلوا من فراغ وانتصروا على جميع الصعاب والعوائق. ده احنا دلوقتي لما نبعت حد للخدمه لازم نسنده بسندات احسن يقع في السكه، زي العنبايه اللي تطلع تستند على تكعيبه والا تتمرمط في الارض. لكن بالنسبه للرسل دخلوا على عوائق وعلى صعاب، وما فيش حد معاهم يحلهم العوائق والصعاب غير ربنا، دي كفايه. وعندهم الجرأه، رموهم في السجون، حولوا السجون الى كنائس الى معابد، فبقوا يسبحوا في السجون ويرتلوا في السجون ويغنوا في السجون. السجون تعمل لهم ايه؟ السجون تسجن الجسد ولكن ارواحهم طليقة لم تسجن اطلاقا ولا في يوم من الايام، وفكرهم طليق وقلبهم طليق وايمانهم طليق. السجون ايه بتاعت ايه؟ السجون دي للأجساد مش للأرواح، لكن دول كانوا أرواح كبيرة ملأوا الدنيا جهات، هم تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. نحن نمجدهم الآن من أجل العظمة بتاعتهم، لكن أيامهم
ما كانوش ممجدين أبدا. شوفوا في

كورنثوس الثانية إصحاح 4 وإصحاح 6 بيحكي بولس بيقول إيه؟ بيقول بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت حسن وصيت رديء، كمضلين ونحن صادقون. مين المضلين دول؟ بولس واللي معاه. كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانا ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كمضلين، كمطروحين، كحزانة، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، مضطهدين لكن غير متروكين، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. ايه ده؟ ده ناس عاشوا بغلب وذل، احتملوا السيد المسيح عندما استخدمهم معه لم يفرش لهم طريقا مفروشا بالورود ابدا. قال لهم في العالم يكون لكم ضيق، ابن كل من يقتلكم يظن انه يقدم خدمة لله. قابلين تقفون امام ملوك وولاة وقضاة، قابلين يرموكم في سجون ويجلدوكم، قابلين. قبلوا هذا ومشوا في الطريق الضيق على الاخر. بولس الرسول يحكي متاعبه عن اخطار في البر واخطار في البحر، وكم مرة انكسرت به السفينة، وكم مرة جلد، وكم مرة ضرب بالعصي، واخطار من اخوة كذبة، واخطار من يهود، واخطار من امم، حاجة صعبة، ولكن مشي في السكة، مشي في السكة. هؤلاء الناس تحملوا من اجل الرب. نحن حينما نمجدهم نمجد فضائلهم ونمجد تعبهم والاضطهادات التي تحملوها والصبر الذي صبروه، ونمجد اصوامهم وصلواتهم. احنا صمنا صيام الرسل لانه اقدم صيام في الكنيسة، اقدم صيام هو صيام الرسل. حينما يرفع عنهم العريض حينئذ يصومون، مفيش اقدم منهم غير صوم المسيح نفسه، بنصوم برضه، لكن اقدم صيام صاموه البشر هو صيام الرسل. ونقدس ايضا ايه؟ صلواتهم. بيقول صروا مره لغايه لما تزعزعت حيطان المكان كده. في حد يصلي تتزعزع حيطان المكان؟ هذا اللي كان حاصل. كانوا بتوع صلوات وبتوع اصوام وبتوع قداسات، وكان يهمهم خدمه الكلمه والتعليم. هم اللي وضعوا اسس الايمان، هم اللي وضعوا اسس الايمان، وهذا الايمان اخذهم المسيح نفسه. مش بس اثناء تلمذتهم المسيح واثناء الاربعين يوما اللي قضاها المسيح معاهم يكلمهم عن الامور المختصه بملكوت الله. ولهذا نعتبر الكنيسه كنيسه على الايمان السليم لما نقول انها كنيسه رسوليه. كنيسه ايه؟ رسوليه. نفرق كتير جدا بين الكنائس الرسوليه التي اسسها الرسل والكنائس اللي طلعت لوحديها كده، ما اعرفش مين اسسها.
علشان كده بولس الرسول بيقول ايه؟ تسلمت من المسيح ما سلمتكم ايضا. اتسلمت من المسيح ما سلمتكم ايضا. الحاجة اللي بديها لكم واخدت من المسيح نفسه. ولما اديها لكم اقول لكم ايه؟ بولس الرسول في آية مشهورة في مساوس الثانية اصحاح 2 آية 2، احفظوها ثلاثة ستين جنب بعض كده. في مساوس الثانية اصحاح 2 آية 2 يقول لتيموثاوس: وما تعلمت مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اكفاء انهم يعلموا اخرين ايضا. فانا خدت من المسيح وعلمتك تيموثاوس، وانت يا تيموثاوس تديها لناس امناء، والناس الامناء يكونوا اكفاء يعلموا ايه؟ اخرين ايضا. هذا الكلام الايمان الرسولي. وضعوا لنا الايمان السليم، وكانوا يهتمون جدا بالتعليم، يهتمون جدا بالتعليم، لدرجة بولس الرسول يقول لتلميذه تيتوس اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح، ويقول لتلميذه تيموثاوس ان يخدم الكلمة في وقت مناسب ووقت غير مناسب. وهم لما جم يرسموا الشمامسة قالوا: اما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. ومن اجل خدمة الكلمة سافروا الاسفار وعبروا البحار وعبروا القفار وعبروا القفار وانتقلوا من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد، من اورشليم الى انطاكيا الى اسيا الصغرى الى قبرص الى بلاد اليونان الى الجزر الموجودة الى ايطاليا الى اسبانيا. توما راح بلاد الهند، ومتى راح بلاد الحبشة، ومرقص راح مصر، وبولس راح الكل، وبطرس راح في حتت كثيرة، واندراوس راح في اوروبا، وانتشروا الى اقطار المسكونة بلغت اقوالهم. المزمور يقول ايه؟ مزمور 19: الذين بلا قول وبلا كلام الى اقطار المسكونة بلغت اقوالهم. قعدوا يخدموا الكلمة في كل حاجة. في بحر 30 سنة كان ملكوت الله قد اتى بقوة، قوة في الخدمة، قوة في الصلاة، قوة في الغيرة، قوة في ايات ومعجزات، قوة في التأثير، قوة في التعليم، قوة في كل شيء، قوة في الصلاة، قوة في الصوم. ناس كانوا اقوياء وجبابرة، ومن اجل التعليم كانوا في منتهى الحزم. يوحنا الحبيب اكثر انسان اتكلم عن المحبة من اجل التعليم، قال ايه في اخر رسالته الثانية: ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ومن يسلم عليه يشترك في اعمال الشرير. ايه ده؟ ايه ده يوحنا؟ ده انت بتحب. لكن الكلام ده هنا بقى انا رجعت تاني من ابني النرجس دول، فهو نرجس زي ما كنت. في الايمان حزم، ما فيش كلام. في الامور القوية الخاصة بقداسة الكنيسة نفس الحزم. خاطئ كورنثوس بولس الرسول يقول: وانا غائب عنكم كأني موجود معاكم، أأمر ان مثل هذا يسلم للشيطان لإهلاك الجسد لتخلص الروح في يوم الرب. يا بولس، ده انت اللي كتبت كورنثوس الاولى 13 الحب. الحب ما يمنعش قداسة الكنيسة، الكنيسة لازم تكون مقدسة. بطرس الرسول مع حنانيا وسفيرة ينزل الارض ما يقومش تاني، ليه؟ انت بتكذب على الروح القدس. كانوا في منتهى الحزم وفي منتهى الحب. ونحن حينما نمجدهم ونمجد فضائلهم نمجد باقة جميلة من الفضائل. نمجد الحب اللي موجود عند يوحنا، والغيرة اللي موجودة عند بطرس، والتدقيق اللي موجود عند توما، ما نقولش الشك،

التدقيق اللي موجود عند توما، والنسك والزهد اللي موجود عند يعقوب، والتعب اللي موجود عند بولس. كل واحد ليه فضل زوجته. خدمة الكلمة اللي بنوا بيها الكنيسة في، ونمجدهم أيضا لأنه كلهم ماتوا شهداء ما عدا يوحنا الحبيب. يعتبر من المعترفين، عذب بعذابات كثيرة واترمى في الزيت المغلي، لكن ربنا ما سمحش بيموت كشهيد. نمجدهم كأبطال للإيمان، كرعاة، كرسل، كرؤساء أساقفة أو أساقفة عموميون أو أساقفة مسكونيون، يعني للمسكونة كلها، وهم اللي رسموا أساقفة العالم وهم اللي رسموا الأسوس. نمجدهم كرعاة خدموا تحت قيادة راعي الرعاة الأعظم. نمجدهم أيضا لأنهم تركوا لنا مدرسة، مدرسة قوية. تلاقي مثلا بولس الرسول كان بيخدم معاه مرقس ولوقا وأرسترخس وأبيفراس وتيتوس، مجموعة جبارة. تركوا لنا الآباء الرسوليين، أمثال إغناطيوس الإنطاكي، أمثال بوليكاربوس أسقف إزمير، أمثال الراعي هرماس، أمثال بابياس. الآباء الرسوليين دول اللي تلاقوا كتاباتهم في كتابات آباء الرسوليين، كونوا مدرسة بتشتغل كله. مفيش حد أبدا يستريح دقيقة. الآباء الرسل وضعوا أمامهم أنهم لا يستريحون، الراحة دي في الأبدية، لكن على الأرض بتعب كثير. ده بولس الرسول لما أراد أن يفتخر قال: وأنا تعبت أكثر من جميعهم، لكن لا أنا، لكن النعمة المعطاة لي. عاشوا وقد عاش المسيح فيهم. ما أجمل قول بولس: لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا في. ياريت كل واحد يضع دي شعار لي: لا أنا بل المسيح الذي يحيا في. بس المسيح والروح القدس حالل في ويسكن في. دول ناس عاشوا بالقداسة وبالعلم وبالروح القدس وبالمعرفة، وامتازوا بالجدية وبالقوة. حينما نحتفل بهم نحتفل بعمل الروح القدس فيه، بعمل الروح القدس فيهم. نحتفل بالعلم الكبير والنشاط اللي بولس بيقول: ويل لي إن كنت لا أبشر. ويل لي، يقول صرت لليوناني كيوناني لأربح اليوناني، ولليهودي كيهودي لأربح اليهودي، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال القوم. أدي الناس دول اللي مشيوا في الشغلانة دي. عشان كده المسيح سماهم أحباؤه، وسماهم أصدقاؤه، وسماهم إخوته، وقيل عنه أن شابه إخوته في كل شيء، وقال لهم: أقول لكم يا أصدقائي. أصدقائه صاروا أحباء المسيح اللي عاشروه، أكلوا معاه وشربوا معاه وناموا معاه، وتجلوا على الجبل، وقفوا معاه عند جبل التجلي، وقعدوا معاه في بستان جثيماني، ومشوا معاه. عشان كده المسيح قال لهم: أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. ثبتتم معي في تجاربي. كنا نلاقي المسيح ماشي ودول كلهم وراه، دي المجموعة بتاعته.
الذين اختارهم من كل العالم ليحملوا اسمه الى كل العالم. هؤلاء هم المختارون الاول اللي قال لهم المسيح لما اجلس على عرشي تجلسون على اثني عشر كرسيا لتدينوا اسباط اسرائيل الاثني عشر. للدرجه يا رب ده مين يقدر يقعد في وجوده؟ ده لما بتترك الكلمه بتاعتك بنقول قفوا بخوف من الله وانتصروا وانت تقعد جنبك. اجلس في عرشي تجلسون على اثني عشر عرشا الى جواري. هؤلاء هم الذين اصطبغوا بصبغته وشربوا من نفس كأس آلاله ونقلوا كلمته الى العالم كله. على رأي واحد بيقول لما المسيح صعد للسماء قالوا له وصلت الايمان للعالم كله؟ قال لهم لا. طب لبلاد اليهودية؟ قال لهم لا. طب لأورشليم؟ قال لهم لا. قالوا له امال عملت ايه؟ قال لهم كونت 12 واحد وبال 12 واحد دول هملى الدنيا كلها. كونت 70 وبال 70 هملى الدنيا كلها. عشان كده ان كان المسيح بيدي الناس علم عام كان بيدي هؤلاء علم خاص. ولما قام القيامة نزل ليهم وقعد معاهم وثبتهم في الايمان وضمت جراحهم وقوى ايمانهم. هؤلاء هم خاصته. لما تقروا في يوحنا 13 يقول ايه؟ إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. فدول اللي أحبهم حتى المنتهى إيه موقفنا إحنا منه؟ العجيب إن قلائل هي الكنائس التي تبنى على أسماء الرسل. قلائل عملوا كل حاجة وهنا على الأرض. طبعا انتوا عارفين الكنائس بتبني على اسماء مين. وللاسف الرسل حتى ايضا هؤلاء احنا ما نعرفش عنهم غير حاجه قليله. نعرف بطرس ونعرف يوحنا ونعرف يعقوب ونعرف بولس ونعرف مرقس. نعرف مين تاني؟ ثم لولا شك ما كناش نعرفه. طبعا مش ممكن واحد هيبني الكنيسه يقول كنيسه قديس بارتلموس ولا سداؤس ولا لباؤس. لكن دول كانوا جبابره انتم ما تعرفوهمش لكن هم معروفين عند ربنا. عشان كده بطرس الرسول لما اتكلم قال ان المسيح مش ادى كلمته للجميع. قال لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه. ويوحنا يقول الذي لمسناه بأيدينا الذي نظرناه بأعيننا. عاش مع المسيح. هؤلاء بيقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. وبعدين بيقول مجدهم أيضا سماهم وكلاء لي وسماهم سفراء لي وسماهم نواب لي. هم اللي بيحملوا اسمه على الارض. واعطاهم نفس القابه. انا نور العالم وانتم نور العالم. انا الراعي الصالح وانتم رعاه. اداهم كل حاجه. ومع ذلك هؤلاء الرسل كانت لهم ضعفات والمسيح عمل في ضعفهم وقواهم الى ان صاروا قديسين. كل سنه وانتم طيبين وربنا يكرمكم.

0: المسيح نسر ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا.
1: اطلبوا ربنا اخوتنا الذين رقدوا وطننا يحفظ الايمان بالمسيح منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الأسواقفة، أبانا الأسواقفة، أبانا القمامسة، أبانا الكسوس وأخواتنا.

اللهم في موضع الخضر عالم الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أخمك سادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم تعين أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح محب البشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها.

واغفر لهم لأنه ليس أحد طائرا من الناس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين خس نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السموات، وأما نحن فهب لنا كمال المسيح.

0: ربنا تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية. مبارك أنت يا رب لا أبدا متزايد برك، واسمك القدوس مملوء مجدا لا أبدا أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اختار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، أنر لي برك يا رب. رحمتك دائم للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك أنبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي ولد من عذراء ارحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات صعد السماوات ارحم. المجد للاب والابن والروح القدس الان كله وان دار دول كلها امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. سبائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب اعيننا واقبلت الباطنه اليه، لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لاتي ملكوتك
1: تكون مشيئتك
0: كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم،
1: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
0: بالمسيح يسوع ربنا،
1: لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا
1: شوين صور سمسي كن خني ما تنشو سي طريق انقيتو قد انشو سن ابتير انت ثقوتو كوز طيب برسنو سن سيوني بين
0: ماتي يوم في طاري ماس فين صوتير اغاتو سن تبقولي انا خيسي بول تبسي

عظمك من نور حقيقي كما مجدك العذراء القديس وليت اله لانك قلت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل تهليل الصديقين سبات الكنائس وفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لو اتواح الناس كلها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين في الحقيقه نؤمن بإله واحد الله الام ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لا حق لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الحوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عن عهد لاص بنتو السلام وكبرى قام بين اموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد الى السماوات جلس عن يمين ايضا يدفي مجدي لدينا الاحياء والاموات الذي اسمه ممكن نعم بروح القدس الرب المحيي المقدس من الاب نسجد ونمجده مع الاب والابن وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف مع

0: أما أنتم فطوبى لأعينكم لنا تبصر ولآذانكم لنا تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسك.
1: صلوا من أجل

كل الذين أوصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نسعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا نيحهم المرضى عايش فيهم لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا.

ودعا الاثني عشر رسولا وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء الأمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا

صباح الثوبان، وأي بيت دخلتموه هناك أقيموا، ومن هناك أخرجوا، وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم شهادتان عليهم.

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.
1: تسكي فلسيون تكريو كليناتي بروس خمين سامي تفوفو آمين
2: يريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لام المخلص المحية الذي نفخ في تلاميذ القديسين وقال لهم بل الروح القدس من أفرت لهم خطايا مغفرت لهم من أمسكتم عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وفي كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفر خطاء الأرض يربطوا ويحل كل رباطات الظلم سأطلب من صلاك يا محب البشر عبيدا آبائي وإخواتي وضعف منحنين برسم مجدك المقدس ارزقنا يا رب برحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك يا رب بشيء بعلم أو بغير علم بالقول بالفعل بصغر القلب يا سيدي العارف بضعف البشر كصالح محب البشر اللهم نعمنينا يا رب بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك املانا من خوفك قمنا ردتك المقدس انت ملكنا لك ينبغي المجد والإكرام

0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا رب سلامك وقرر لنا سلامك. اغفر لنا خطايانا، ليك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. جعلنا رب مستعقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ليلة عيد الرسل. الكنيسة اهتمت جدا بصوم الرسل وعيد الرسل بجانب انها ايضا عملت يعني بعض الترانيم او الالحان في العشية وممكن الصبح. ليه الكنيسة مهتمية بالرسل؟ لانه رب المجد يسوع يشتاق ان كل انسان اتعمد يبقى في اعماقه في الداخل يشتهي ان بقية البشرية ايضا تذوق العماد وتتمتع بالبنوة لله ويكون لها فرح قوي باشتياق الى البركة الموجودة في اعماق في الفردوس. لذلك في عيد الرسل بيهمنا حاجتين. الحاجة الأولى إن احنا نتشبه بالرسل وبقدر الإمكان نكسب أي نفس كي تتمتع بالمعمودية أو بالولادة الجديدة. والحاجة الثانية إنها تبرز للشعب ان كل تعبهم في اي عمل في الكنيسة نصيبه الحقيقي هو انه الانسان يروح ويتمتع بالفردوس. فالليلة دي كأنها بداية التمتع بالفردوس. ولذلك تلاحظوا ان المهتمية بخلاص الناس ومهتمية بتلزمنا انه لينا صورة قوية شهادة للمسيح ليس بالكلام ولكن انهم هم ايضا يشتاقوا ان يكون لهم النصيب الحي في الفردوس. اذا كان ده موقف الكنيسة بالنسبة للصوم الرسل فما هو موقف الكنيسة بالنسبة لكل عيلة؟ موقف الكنيسة لكل عيلة ان كل عيلة تلاحظ انها تكون سبب بركة لبقية الافراد يكونوا مقدسين وكارزين وشاهدين للحق. فالشهادة للحق مش انا مش اسقف، انا مش كاهن، انا مش شماس، او انا يعني ايه دوري، انا مجرد انسان او انسانة محبة ربنا. لكن تؤكد الكنيسة لنا كلنا ان من دور الحقيقي الواقعي لكل انسان فينا انه حتى في اصوامه او في صلواته او في عبادته باي شكل من الاشكال يضع في قلبه ان يكون كارزا بالحق للاخرين لكي يتمتعوا بالفردوس. الفردوس مش مجرد تمتع بالحق ولا مجرد ان احنا نروح نتمتع نقول هناخد ايه في الفردوس، لكن الحقيقة الكنيسة تطلب من كل انسان من صغره لغايه

غاية ما يعجز أن يكون شاهد حقيقي للمسيح مخلص العالم. وناس كتير قبلوا الإيمان لمجرد أن إنسان دخل الكنيسة وشاف أن كل واحد في وضع جميل، يعني يشتاق أن يعبد الله ويكون له نصيب مع اللي هيبلغه إلى الفردوس. الحاجة الثانية أنه من الحاجات الجميلة في الكنيسة أن الكنيسة بتتشبه بالمسيح. احنا لما بنتكلم عن السيد المسيح مش بقول ده مسيح عيلة معينة أو كنيسة معينة أو بلد معين، لكن نرى في المسيح أنه مخلص العالم كله. فنشتهي أنها حتى غير المسيحيين حتى الملحدين يرجعوا ويقبلوا الإيمان الحقيقي ويكون لهم نصيب في الميراث الأبدي. وده يدينا نحن في صلواتنا كل واحد أو كل واحدة وهي بتصلي، لما بنبسط إيدينا مش بنبسطها من أجل والدي ووالدتي وإخواتي وقرايبي والعيلة بتاعتي سواء في مصر أو خارج مصر، ولكن الإنسان المسيحي الحقيقي في عيد الرسل يتذكر أنه هو مدعو أن يكون شاهداً لكل إنسان أن يتمتع بالحياة الرسولية وأن يكون إنسان الله وشاهدا له ولي نصيب في الفردوس. ربنا يدينا ونشتاق أن احنا نشوف اليوم اللي فيه زي ما قال أحد الآباء أنهم لما واحد بيموت أو ينتقل من هذا العالم ويطلع إلى الفردوس وهو في طريقه إلى الفردوس يدهش أن يلاقي أعداد لا حصر لها من الناس اللي قبلوا المسيح واهتموا بخلاصهم واهتموا بخلاص الآخرين. وده يدينا نوع من الحب على المستوى البشري كله. يعني أنا لما أسمع عن خبر إنسان تعبان في صلواتي أصلي من أجله حتى ولو كنت ما عرفوش. لو إنسان مش بعيد عن ربنا أصلي من أجل رجوعه وارتباطه بالمسيح وقبوله للإيمان الحي. فإحنا في هذا اليوم نذكر مسؤوليتنا مش ككاهن أو كأسقف أو رئيس سقفة، ولكن كإنسان الله أو إنسانة لله، إن كلنا مسؤولين وملتزمين بالصلاة لأجل كل العالم، كل المرضى، كل الحزانة، كل المتضايقين، كل التعبانين، كل الساقطين في أي خطية من الخطايا. نقول له إحنا عايزين اليوم ده يبقى يوم مفرح للسماء، كثير من الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيشوا مع ربنا ويتمتعوا بالخلاص ويصلوا هم أيضا لإخوتهم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة وتكون حياتنا فعلا فيها ثمار روحية قوية وهي جذب النفوس للإيمان الحي، واشتياقنا أن احنا نرى كل واحد وكل واحدة بانطلقوا إلى المسيح. ربنا يفرح قلبنا كلنا ويدينا ان احنا نشوف توبة الكثيرين. ان لم اقل نشتاق ان نرى توبة الكل، وان الله بيعمل في ناس في الخفاء دون ان ندري لكي يكونوا مقدسين في الرب. لإلهنا كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

تفضلوا نصلي. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايا.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وبارك الرب. يبارك الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فليد توسلي قدامك يا رب، قولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، كلمتك احييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعداؤه، وليهرب من قدام وجهي كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. هي ولينطق فمي ابتاز

شوي سنم شوي سنن خنفراني مفيوتني مشيرين ببنف ماي ثواب ونوتين وتامين. تسبحت الخدمة الأولى من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. طوبى هم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهوى أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت ترغي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا

سيقوم الشاب طريقه بحفظ أقوالك، من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك. أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك. وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى، بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرادك

كافي عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. إنك انتهرت متكبرين الملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك

لصقت بالتراب نفسي فأحييني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك، فهمني فأتلو في عجائبك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني في طريق وصاياك.

يا ربنا موسى في طريق حقوقك فاتبعه كل حين، فهمني فأبحث عن ناموسك واحفظه بكل قلبي، اهدني في سبيل وصاياك فإني إياها هويت، أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظلم، أردد عيني لألا تعاين الأباطيل وفي سبلك احيني، ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة ها قد اشتهيت وصاياك.

فليدن توسلي قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب كلمتك حيني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني

0: زوكساسيوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: حينئذ يجب ملكوت السموات 10 عذاري أخذ مصابيح وخرجن لاستقبال عريس 5 ملوك جاهلات وخمس حكيمات فأخذت جاهلات مصابيحن ولم يأخذ معهن زيتا فاغسن السيتن في أنيتهن مع مصابيحن ولما طلع عريس نعس كله نما ولما انتصف الليل صار صراخ وهذا العريس كالأقبل فقمنا أخرجنا لقائلة حين إذا قامت ولك العذراء جميع وزي مصابيحنا فقالت الجاهلات حكيمات عطيت من زيتكن فإن مصابيحن تنطفئ فأجابت الحكيمات القائلات لعله لا يكفينا ويكون الزهرج بالحرق إلى الباع ويبتلكن فلما زمن اللي يبتلن جاء عريس مستعداد دخل المعالي على سغلق الباب وأخيرا جاءت باقي عذراء الجاهلات ربنا ربنا افتح لنا أما فجابوا وقالوا حق أقول لكن لأني لا أعرف فأصهر إذا لن كلها تعرفون يوم الأسام ومجد لا دائما لأجمك أسام لم نسيح

تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي واضيئي من صباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمي متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي تنسي لا تقفي خارجا قارئا مثل نظر الجاهلات، بل اسهري مبتدعا لكي تقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم لك بعرس مجده الإلهي.

0: انتي يا سور خلاصنا يا والية الإله العذراء الحضن المنيع غير المسالم ابطلي نفورة المعاندي وحزن عبيدك ردي إلى فرح وحصني مدينتنا وعن ركن حاربي شفاهي عن سلامة العالم لأنك أنت هي جاونا يا والية الإله كينك آئينك
1: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوس
2: يونك سبنترين كي يونك آجي يوم نماتي
1: سلام هلما أيضا كن معانا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوس

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا آمين. كريا لايسون كريا لايسون يا رب وارحم.
1: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله.
0: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا لايسون كريا لايسون يا رب وارحم.
0: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله.
1: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا لايسون كريا لايسون يا رب وارحم.
1: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله.
0: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم.
0: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض من بيوتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، أنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك، التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بمعرفة الخفية والظاهرة، يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك كرحمتك يا رب وليس كخطيانا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا،
1: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي.
2: شويس نينا نمينا ليلو ياخن ابراهيم بيوتنا يشيرنا بابن معي هو منوتي نوت أمين. تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك قدم

ما المسيح ملكنا وإلهنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل بينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. ليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب ننجي نفسي من الشفاء الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى بذال لسان الغاش؟ سهم الأقوياء مرافع مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قيدار، طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مبغضي السلام، كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كان يقال

من عند الرب الذي صنع السماء والأرض لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل الرب يحفظك الرب يظلل على يدك اليمنى فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الآن.

بنذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون لاسم الرب. هناك نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك. يكون السلام في حسنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك

0: دوكسوسيوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريل والبشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيبة وقفت من ورائها عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها، إنها لخاطئة. فأجاب يسوع وقال له: معنا عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائن المدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيانه، فسامحهما كليهما. فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن أن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجليها ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدميها، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدميها. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك خلصك، خلصك، فاذهبي بسلام، والمجد لله دائما.

الخاطئة واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين عم تاني الخلاصة وأقدم لك طيبا فائقا تني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك تكسى بتري كي أيوك ياجي بنظماتي أعمالي الرديء وأتي على قلبي فكرة تلك الدينون تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر فلا تصرف وجهك عني ضرعاً إليك يا من أنت وحدك بلا خطية أنعم لنفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني.

أنت وحدك بلا خطية، أنا أملي نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. السماوات تطوبك أيتها الممتلئة نعمة العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا والية الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص النفوس.

Tenez, tenez, tenez. الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا يا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا ذوق سابتري كي أيوكي أجيو ابن ماتي كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا امنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب السماء. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء محمد. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. أيوه، والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا. وأقبلت الباطنة إليك لأن لك المجد والعز المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم،
1: واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. السلام لك يا سيد القديس الممتلئ مجدا زرع كل حين، وهدة إلى أم المسيح. أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي، المسيح إلهنا العذراء قديسة. اسأل الرب عنا لنا رحمة مع نفوسنا، واغفر لنا خطايانا. ليتها العذراء مريم والية إله قديسة شفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك يا ايتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام للفخر.

0: سنة والتي لنا عما نعيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا
1: يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: شو يسنين أنا ليلو يا ليلو يا خنوران بيوتنا مبشيري نم ببنف مع إسوا بونوت نوت تسبحت الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتح

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجزاة على نفسي، فليتكل إسرائيل على الرب من

0: اذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم للرب وندر لإله يعقوب أني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. هكذا سمعنا به في أفراثة ووجدنا في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها. بنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني أردت. لصيدها أبارك بركة، لمساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس الخلاص وأبرارها ابتهجون ابتهاجا. لأعدائه ألبس الخز، لأعدائه ألبس الخز، وعليه يزهر كرسي. اقصاصي وسيوسي مفصل من شارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركته علينا.
1: لا تخاف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سرني يعطيكم ملكوت. بيع متعتكم وأعطوا صدقة وأصنع لكم أكاسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد وسوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاقكم منطقة وصبيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرأ يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أن منطق يدكئهم يكون فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيعة الثانية وجاء في الهزيعة الثالثة وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد وهذا علموه، أن لو كان رب البيت يعلم في أية ساعة السارق لكان يسر ولا يذهب بيته وينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنهم في ساعة لا تعرفون هياتي ابن الإنسان. فقال له بطرس يا رب ألنا قلت هذا أم قلته للجميع؟ فقال رب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده وجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك عبد الرديء في قلبه إن سيده يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي أتوقعه في الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسطه ويجعل نصيب معاديم الإيمان ومجد الله دائما.
2: موكو بخري سوس نمبر

0: بعي متحننة يا رب انصر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي، بأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وربتي ونجيني.
1: سبت ليك
0: أيوك ناجي ابن ماتي، بما أن الديان حاضر اهتم يا نفسي. تفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس ما في الدينونة لمن لم يسع من رحمة. لهذا أشفق على يا المخلص، فإنك أنت هو وحدك سبحانك. إنين كأي كريستوس أونستو إيونون آمي. باب الحياة العقلي يا والية الإله المكرمة، خلص الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد، لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاصنا.

السماوي الذي روحه الحق الحق في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلم تفضل وحل فينا تطهرنا من كل دنس أيها الصالح نفوسنا زك سابت ري قيوم نبماتي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا نحن سلامك خلصنا ونجي نفوسنا

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا ربي أن تسمعنا وترحمنا. قدوس قدوس قدوس رب السباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوة كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا، ثقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس. ادعو علينا كرحمتك يا رب ولك خطايانا. في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: سيدات آمين. من إنجيل معلمنا الرب البشير بركاته على جميعنا آمين. يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي قدمته من جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ربك إسرائيل، مجد الله دائما أبديا آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي،
1: أنا لا قلنا لنا قولك قتل النفس وجعلنا أهلا أن نكون
0: مستقيمين في عمل الخير
1: وقت نبيك إلينا العائلة، فلنستحق سماع
0: ذلك الصوت
1: فرحا الخائف.
0: يا مبارك يا أبي رث الملك المعد لكم من قبل شيء من العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون فيها كساعة بغير خوف ولا عيب ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة آثامنا، لأنك وحدك سبحانه طويل الأناة كثير الرحمة. شفاعة سيدتنا كلنا مثل القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك آمين. يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض نسجد له مجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم قطاع الذين أولهم أنا، الذي لا يشام خاطي مثل ما يرجع ويحيى، الداعي لكل من إلى الخلاص لأجل المواد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلبنا، سهل سعياتنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر، يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوت تكون مشيئة.
3: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بنعمة ربنا بكرة القداس، قداس واحد من الساعة 7 للساعة 10:30. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي يمضي بسلام، سلام الرب يكون معكم.

كوس اليو ويبلهيت بنوس بيني من تتي موينا نمشي سنو متريب انم بين هو بوس انتن كاتي انتن وهي تنم بكم سو ام فنا بنت تبرو سم كي هو انتن اور بنان تي دك سولو غيت ريب ريبي او هو انتن شاشنيم

Alla isnimes och så på tiro pantokrator panagetrias alla isnimes frus noti inteni gom shopping man. Allahumma ja'alna mustahiqin naqula bi shukri aban allazi fi samawati taqaddas ismuk yati malakut takun mashiatuk kama fi samaa الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين آمين.

دوك سا سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس وسط مشارة الإنجيل معلمنا ماري لو البشير تنيز الطاهر بركاته علينا مين الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن أنا يقضى بسرعة خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم مجدا شعبك إسرائيل المجد الله ده من أبدين أمين نورش برستوس نبكي ودنا سوس نبكي ودنا مواسوا جاءك تونكك سوتي مونينا

اليوم الخامس من شهر أبيب المبارك، شهادة الرسولين بطرس وبولس. اجتمعوا كلكم اليوم يا آبائنا القديسين في هذا اليوم في تذكار كيفا وبولس الرسولين الراعيين العظيمين اللذين ليسوع المسيح. هذان اللذان رعايا المسكونة كلها في المراعي الحلوة جدا. كيفا هو اسمه باللغة العبرانية الذي هو بطرس الصخرة غير المتزعزعة، وأيضا بولس ذو الصوت العظيم قد بلغ صوته إلى أقطار الأرض، رد الشعوب من الضلالة التي لعبادة الأوثان إلى الملك المسيح. ولما أكمل خدمتهما التي أؤتمن عليها أراد الرب أن يأخذهما إليه. فأما بطرس فقد صلب منكسا من أجل اسم المسيح، هكذا أكمل جهاده في مدينة روميا ومضى إلى النياح. وبولس هكذا في هذه المدينة نزعت رأسه بأمر نيرون الملك ومضي إلى المسيح، إلى الحياة الأبدية والفرح غير الفاني إلى كمال الدهور. فمن أجل هذا نحن الشعب المؤمن نكمل تذكارهم بتسبيح عظيمة. السلام للرسل اللذين يسوع المسيح جعلهما رؤساء في الكنيسة. السلام لأبينا بولس لسان العطر معلم الأمم ومبشرهم. السلام لبطرس وبولس الرسولين اللذين رد الأمم إلى معرفة المسيح. السلام للرسل أصحاب السلطان ليربطوا ويحلوا الخطايا. السلام لأبينا بولس الذي بلغت أقواله إلى أقطار المسكونة بارتفاع غيرته. السلام للذين جعلوا العالم جديدا من أجل القوات العظيمة وكثرة العجائب. السلام للذين سعوا في الميدان كحسب الدعوة الرسولية. السلام للذين أرضت خدمتهم المسيح والعرق الذي قبله هؤلاء المجاهدون. السلام للفعلة والعمال الذين ردوا العالم إلى الله دفعة أخرى. السلام للذين أبطلوا الخدمة الفاسدة وثبتوا الإيمان المقدس الباقي. السلام للذين ائتمنهم الله على أعماله ومنحهم مفاتيح ملكوت السماوات. السلام للمجاهد الذي من طرسوس الشاهد للمسيح أمام الشعوب بصلوات سادات الآباء الرسل: يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. بطرس الرسول وبولس ذو الحكمة، من يقدر أن يخبر بسيرتهما وبمحبتهما في المسيح. بطرس وبولس أبطل قوة إبليس ورد الأمم إلى الإيمان بالثالوث. بطرس وبولس أيضا الفلاحان الروحانيان، هدم البراري وعبادة الأوثان. بطرس وبولس معا الفاعلان العاملان اللذين رد كل الأمم إلى خالقهما دفعة أخرى. بطرس وبولس الأجناد سعيا في المعركة الرسولية بجهاد عظيم. بطرس وبولس بالحقيقة احتمل أتعابا كثيرة وعذابا عظيما لا يحصى. وكما أكمل أبونا بطرس بموت الصليب بالمدينة العظيمة روميا من أجل اسم يسوع المسيح، صلبوه منكس الرأس، وهكذا أسلم الروح بفرح وتهليل. وهكذا أيضا بولس في روميا كذلك نزع رأسه هناك من جهة الملك نيرون وذهب إلى الملك المسيح إلى ملكوت السماوات، حيث لا حزن هناك ولا نوح ولا بكاء، وتنيحه معه في ملكوته الأبدي، ملكوته الأبدية والحياة الباقية والفرح الدائم. ونحن المؤمنين فلنكمل تذكارهما ببهجة عظيمة بفرح بغير حزن. اطلبوا من الرب عنا يا سادات الآباء الرسل بطرس وبولس ليغفر لنا خطايانا.

بالحقيقة نوم بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم عذراء تنسل بعدنا عند بلاطس بونتيوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كم صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي لدينا أحياء الأموات الذي ليس ممكن ينقضه نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بطن من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولي نعترف مع مضي واحدة مغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ملك تام مجد اكرمتك ارحمنا يا الله هيا ثالوث قدوس ارحمنا ايها الرب الى القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصلح لنا الله عن سيئاتنا لا تصنعنا بارادتك لا تفعلنا بمعرفه ولا تفعلنا بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من جسم القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب لا يسقط خطيئنا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الثاني عشر. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. واختطف ولدها الى الله والى عرشه. والمرأة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم.

آلم كله، طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. ويل لساكني الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت لابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة، وفتحت الأرض فمها، وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة، وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. الأصحاح الثالث عشر: ثم وقفت على رمل البحر، فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فما يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. من له أذن فليسمع. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم. ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
ويصنع آيات عظيمة، حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. الأصحاح 14. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون، ومعه 144,000، لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس باقورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش، لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها. ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع.
وسمعت صوتا من السماء

قائلا لي: اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب، وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد. وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيم. وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. الأصحاح 15. ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، 7 ملائكة معهم 7 الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف، قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت 7 الملائكة ومعهم 7 الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. وواحد من 4 الحيوانات أعطى 7 الملائكة 7 جامات من ذهب مملوة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات 7 الملائكة.

إنجيل معلمنا مارلوق البشير بركات علينا أمين. ولما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فالجموع إذ علموا تبعوه، فقبلهم وكان يخاطبهم من ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء كان يشفيهم، وكان النهار قد بدأ يميل. فتقدم الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمل يذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لأننا ها هنا في موضع خلاء. فقال لهم: أعطوهم أنتم لأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله، لأنهم كانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: اتكئوهم فرقا فرقا 50-50. ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجموع. فأكلوا جميعا وشبعوا، ورفعوا ما فضل عنهم من الكثر 12 قفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين. إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 9 بيكلمنا عن ما بعد إرسالية المسيح. المسيح أرسل التلاميذ 2-2 عشان يكرزوا بملكوت الله. كرزوا بملكوت الله يعني يقولوا للناس ملكوت الله أصبح قريب، مملكة الله أصبحت قريبة. ورجع التلاميذ بعد الإرسالية، وبعد ما كلموا الناس عن قوة الله وملكوت الله وعظمة ملكوت الله، رجعوا فابتدوا يكلموا المسيح بفرح عن الأخبار الحلوة اللي هم شافوها أو اللي حصل معاهم في الإرسالية دي. يقولوا له: يا ربي حتى الشياطين، معجزات كتيرة حصلت يا رب، لكن حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. حاجة بقى، اخضاع الشياطين ده أمر ما يتمش بقوة إلهية، ما يتمش بقوة بشرية ولا بإمكانيات إنسان، لكن محتاج قوة إلهية. حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. كان عندهم ثقة جبارة في قوة الله. وبعدين خدهم كده لمكان خالي بعيد عن الناس يعني، وابتدوا يحكوا له كل واحد حصل معاه ايه. وديت حلوة بالنسبة لنا، لاننا بعد طول النهار قطعا بنشوف في ايد ربنا كل يوم، وبيبقى في تصرفات مننا كل يوم. كويس ان بعد طول النهار كده الواحد يجي اخر النهار قبل ما يصلي الغروب النوم يقف مع نفسه كده دقيقة واحدة: حصل ايه النهاردة؟ وانا اتصرفت ازاي؟ عملت ايه؟ ايه صح؟ ايه غلط؟ وهو ربنا هيقدر يساعدنا ويفهمنا ايه اللي ممكن يتعمل فيما بعد لمجد ملكوته. ربنا يسوع اخذ التلاميذ الى موضع خلاء، ولكن الناس عرفت سكتهم برضو. ربنا كان يقصد، ربنا يسوع كان يقصد انه ياخدهم لوحدهم، ولكن احتياجات الناس واحتياج الناس للمسيح خلاهم يدوروا عليه.

كل مكان، حتى انهم حتى في الموضع الخلاء ده، يعني المنطقة دي اللي حصل فيها معجزة اشباع الجموع من 5000، دي منطقة جبلية صعبة جدا جنب بحر الطبري، يعني جبل منحدر كده والبحيرة بحر الطبرية تحت، مفيش اي طريق ولا سلوك لحياة في المنطقة دي، لكن الناس بتدور على المسيح. عتروا فيهم واتجمعت الاف الاف، فربنا يسوع عرف ان هم محتاجين كلمة، محتاجين يسمعوا عن الله، محتاجين يتعرفوا على الله، محتاجين يشوفوا قوة الله العظيمة عشان حياتهم تبقى أسهل شوية. كلنا النهاردة محتاجين لديت، كلنا محتاجين نشوف قوة ربنا كل يوم، وبنشوفها بس ما بناخدش بالنا، تمر علينا كده اكنها حاجة عادية، من كتر ربنا ما بيعمل معانا حاجات عظيمة كل يوم اصبح ده شيء عادي، كأن الانسان بيقول عاوزين حاجة جديدة كده، مفيش حاجة جديدة غير قوة الله وغير عظمة الله اللي بنشوفها وبنحسها كل يوم في حياتنا. هو الانسان كده، هو الانسان بيبقى بيدور على حاجة جديدة. ولكن الجموع اللي محتاجة للمسيح يقول كده، فالجموع اذا علموا تبعوه فقبلهما كان يخاطبهم عن ملكوت الله. نفس الكلام اللي كانوا بيقولوه التلاميذ ولكن بصورة اخرى، كان يخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. لو تاخدوا بالكم دقة الانجيل في الكتابة دقة شديدة جدا، الانجيل ما قالش انه شفى كل المرضى، الانجيل ما قالش انه شفى كل المرضى، لكن شفى مين؟ المحتاجون الى الشفاء شفاهم، محتاجون بس. في واحد بيخش الكنيسة محتاج، ده لازم ياخد. في واحد بيخش الكنيسة وهو طالب حاجة من ربنا، ده لازم ياخد. لكن كتير مننا بنخش الكنيسة روتين، يوم الحد اروح الكنيسة، او لما يكون في قداس اروح الكنيسة. هل في احتياج لشيء؟ هل تشعر انك محتاج لشيء؟ يعني الغرقان لما بيصرخ وبيفضل يصرخ مدة طويلة، هل ممكن صراخه يتحول في وقت معين الى روتين او بيصرخه بس؟ لا، ده مش ممكن، ده بيصرخ من احتياج، خايف من الموت، خايف من الغرق، عشان كده بيصرخ، بيصرخ ويقول ساعدوني، او اللي يقدر يساعدني يساعدني. هل انا لما بخش الكنيسة بيبقى عندي احتياج كده للمسيح زي الغرقان ده اللي ملوش رجع غير ان حد يساعده؟ المحتاجون الى الشفاء شفاهم، محتاجون بس، مش كل الناس، مش كل المرضى، المحتاجون الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجمع ليذهبوا الى القرى المحيطة حوالينا ليجدوا طعاما لهم ويبيتوا. تلاميذ شايفين المسيح ليل نهار، ورغم ان هو ارسلهم زي ما قلنا من شوية، رغم ان هم ارسلهم

ورجع يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. لكن من كتر رؤيتهم للمسيح اصبح المسيح قدام عينيهم شوية يبقى قوة غير عادية وشوية يبقى حاجة عادية. حتى ان هم هنا بيعملوا زي ما احنا بنعمل بالظبط. ما واحد مننا يبقى في مشكلة يقول له ليه يا رب ما عملتش كذا؟ اكن الانسان ده بيفهم شوية عن ربنا. مش يقول له يا ربي انا في مشكلة وساعدني ازاي نحل المشكلة دي. احنا بنقترح على ربنا حلول، والحلول دي باستمرار بتبقى ضعيفة وخيبانة كده زينا. لكن التلاميذ برضو بيعملوا نفس الحكاية، اصرف الجموع. بينما تلاقي الست العذراء في معجزة قانا الجليل لما تروح للمسيح، ايوه في مشكلة، الخمر فرغت، فتروح تعرض المشكلة بس ما بتفرضش اي حلول، تقول له ليس لهم خمر. الست العذراء لما تقدم الطلب او الاحتياج او المشكلة، تقدم المشكلة زي ما هي من غير حلول، ليس لهم خمر، وبعدين هو يتصرف. لكن احنا باستمرار بنسبق المسيح او بنعرض على المسيح الحلول الكويسة اللي عندنا، بينما هو عنده حلول جبارة، حلول ما تخطرش على بالنا ابدا. اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما. كان الحل بتاع المسيح ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. زي ما بقول لكم المنطقة دي منطقة جبلية، وعشان توصل للعمران مسافة كبيرة جدا، مش اقل من نص ساعة تلات اربع ساعة بالعربية عشان توصل لأول لحد النهاردة يعني. فما بالي ايام المسيح مش عارف كان قد ايه. ما بين المنطقة دي وأول منطقة عمار بعيدة شوية، ازاي الناس دول يمشوا المسافة دي كلها وهم جعانين؟ فربنا يسوع يقول لهم اعطوهم انتم ليأكلوا، اعطوهم انتم ليأكلوا. هو ده عمل المسيحيين النهاردة. المسيحيين اللي بيتناولوا جسد المسيح ودمه، المسيحيين اللي بياخدوا قوة المسيح كل قداس وبيطلعوا للعالم، هو ده عملهم النهاردة. العالم محتاج للمسيح، العالم محتاج يشوف قوة المسيح. مين يوصل قوة المسيح غير اللي شايلين قوة المسيح، اللي شايلين المسيح جواهم، اللي أخدوا جسد المسيح ودمه وأصبح المسيح بدمه وجسده جواهم. المسيحيين النهاردة مسؤولين، مش ان هم يأكلوا ويشربوا ويعيشوا ويشتغلوا زي بقية الناس. دي حاجة هتيجي فوق البيعة زي ما بيقولوا كده. لكن هدف المسيحيين الرئيسي مفروض يكون هو توصيل قوة المسيح لكل العالم المحتاج. محتاجين للأكل، محتاجين للشفاء، محتاجين لحل المشاكل، محتاجين لصرف الحزن اللي العالم بيحطه في حياة أولاد ربنا في كل مكان. الناس محتاجة القوة دي. كل واحد في مكان شغله هيلاقي ناس كتير بتقن، ناس كتير متألمة، ناس كتير تعبانة، ناس كتير بتدور مين ينقذني من هذا الموت، مين ينقذ الإنسان من الضيق.

الحزن والنكد اللي في العالم. النهاردة احبائي العالم بيبص على المسيحيين كده ويقول فين المسيح ده اللي بيقولوا عليه المسيحيين. ربنا يسوع النهاردة بيحط مسؤولية علينا، ربنا بيحط علينا مسؤولية كبيرة ان احنا نشبع العالم من حب المسيح. تقول لي ازاي؟ اقول لك من المحبة اللي انت خدتها من على المذبح، انت بتقدم للناس والناس بتدي غيرها. تاخدوا بالكم هنا، ربنا يسوع يقول لهم ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا. ليس عندنا دي حلوة قوي، ليس عندنا اكثر من 5 أرغفة وسمكتين الا ان نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب جميعه. ربنا يقول لهم ادوهم ياكلوا، زي ما الكنيسة بتقول لنا ادوا للعالم عشان ياكلوا ويشفوا من امراضهم واتعابهم واحزانهم والامهم وضيقتهم وكل الحاجات الصعبة اللي موجودة في حياتهم، واحنا نقول ليس عندنا. كويس، ربنا مش بيعترض. ليس عندنا، ليس عندنا اكثر من 5 أرغفة وسمكتين. ولو المسيح سأل حد فينا النهاردة هيقول برضو منين يا رب؟ ازاي يا رب؟ ازاي اقدر اعمل الشغل ده كله؟ ليس عندنا ديت كلمة تعبر عن عجز الانسان، وربنا مش بيرفض او بيتجاهل عجز الانسان، لكن ربنا بيقول لك كويس انك بتقول ليس عندنا. لما يكون عندك مشكلة وتقول له ربي مش عارف احل المشكلة، يقول لك انا احلها لك. اما يكون في احتياج وتقول لي للمسيح ليس عندنا، يقول لك انا عندي، انا هديلك. ليس عندنا. ساعات ربنا يقول لي عيش بنقاوة، اقول له ليس عندنا، ما عنديش نقاوة رب. يقول لك عيش بمحبة، اقول له ليس عندي، ما فيش عندي محبة رب. لو انا بجاوب ربنا كده واقول له ليس عندنا بقلب متوجع وبندم وبحسرة على العطايا الكتيرة اللي ربنا ادهاني وانا ضيعتها في الارض، لو انا بقول لربنا ليس عندي يا رب رغم كل عطاياك الكتيرة، ربنا برضو هنا هيتحنن عليا مرة تاني وهيديني مرة تاني عشان اقدر ادي غيري. ليس عندنا. ساعات ربنا يقول لي اغفر لمن يسيء اليك، اقول له يا ربي مش قادر، مش قادر استحمل وحشة الناس، مش قادر استحمل الاساءات اللي بيعملوها فيا. ليس عندنا ان احنا نغفر او نسامح، وربنا يقول لك انا اديك تاني. ليس عندنا. هو الشطارة اني ببساطة كده اعرض المشكلة على المسيح، اقول له ربي ما عنديش، انت بتطلب مني كتير وانا ما عنديش. يقول لك انا اديك. ربنا يسوع عنده مخازن لا تفرغ، كتبت عنها الرسائل كده وقال غنى المسيح الذي لا يستقصى. لا يستقصى يعني بلا حدود، غنى بلا حدود، محبة بلا حدود،
تخيل حاجة بسيطة كده، تخيل ان المسيح محتمل اخطائي واخطائك كل يوم العمر ده كله لحد النهاردة. ايه الغنى ده؟ ايه المحبة دي؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الغفران ده؟ ايه العطايا العظيمة دي؟ ايه القوة الالهية اللي عندك دي يا رب؟ حدودها قد ايه؟ قال ملهاش حدود، غنى لا يستقصى بلا حدود. ولكن التلاميذ بيقولوا له ليس عندنا، مفيش عندنا رب. ربنا مستعد في كل مرة تقول له ما عنديش، وكأنك كده بطريقة غير مباشرة يعني بتقول له يا ريت يا رب يبقى عندي، يا ريت يا رب يبقى عندي عشان اقدر ادي للاخرين وبين للاخرين عظمة مجدك. ليس عندنا، تلاميذ بيقولوا ليس عندنا، وربنا يقول لهم الحل البسيط قوي: اتكؤوهم فرقا فرقا 50-50. تخيلوا الخمس تلاف لما يتقسموا 50-50 يطلعوا كم مجموعة؟ 100 مجموعة ولا ايه؟ 100 مجموعة تقريبا. 5000 على 50 يبقى 100. 100 مجموعة يقعدوا ناس جعانين طول النهار ويمكن ما فطروش لما ابتدوا الصبح يدوروا على المسيح، يمكن طلعوا بيوتهم من غير فطار، يبقوا جعانين قد ايه لما الشمس تبتدي تغرب، من الصبح بدري لحد لما الشمس تغرب. ده الواحد لما يصوم للوقت ده ساعات يوقع يعني، يبقى مش مستحمل. لكن الالاف ديت مش كلهم رجال، ده فيهم رجال 5000 رجل، ايوه زي ما الانجيل قال، لكن يمكن في كمان 5000 ست و5000 طفل و5000 راجل عجوز، عدد كبير جدا. ازاي يا ربي نقعدهم واحنا ما عندناش غير 5 خبزات؟ ده ما يعملوش حاجة، ده يدوب اكل واحد ولا اتنين. لكن ربنا يسوع عنده حل بسيط قوي، قعدوهم مجموعات مجموعات 50-50، وابتدى ربنا يسوع يمسك اول خبزة ويقول لحنا: افرد جلبيتك يا حنا. فحنا يمسك طرف الجلبية من تحت كده ويفردها كده، يبقى حجر كبير قوي، وربنا يسوع يقطع ويرمي في حجر يوحنا، والخبزة مش بتخلص، وحجر يوحنا يتملى واللي بعده، وحجر التاني يتملى واللي بعده، وهكذا. والتلاميذ بيدوا للجموع. الصورة شكلها ايه دلوقتي؟ الصورة شكلها ان التلاميذ اللي بيدوا للجموع، الصورة شكلها ان التلاميذ هم اللي قدام الجموع وبيدوا لهم من العيش اللي في حجرهم، كل واحد بيدوله كسرة خبز من ايد المسيح. لكن الناس شايفة ايه؟ شايفة التلاميذ وحجرهم مليان وهم اللي بيدوا للناس. ربنا عاوز يعمل معاك كده، ربنا نفسه يديك كتير قوي عشان تدي للآخرين، وهيدي لك كرامة كبيرة قوي قدام الآخرين. ولكن التلاميذ عارفين الحقيقة وعارفين السر، التلاميذ عارفين ان العيش اللي في حجرهم ده مش من عندهم، ده من ايد المسيح، وهم بيدوا للناس بس، شغلتهم ان هم يدوا للناس بس.
زي ما بقول لكم النهاردة كده، العالم بيشتكي من الجوع وبيشتكي من نقص المية، والعلماء بيقولوا العالم هيهلك من الجوع ومن نقص المية، وربنا يسوع يقول العالم هيهلك من احتياجهم لله وهم مش بيدوروا عليه. مش العالم اللي بره بس، لكن حتى المسيحيين اللي جوه الكنيسة، حتى المسيحيين اللي جوه الكنيسة محتاجين كتير قوي، محتاجين معونة كتير قوي، عمالين يتلفتوا يمين وشمال ويدوروا على حلول كتير قوي، لكن بس مش عند الله. ربنا النهاردة بيقول لنا العالم إذا كان هيهلك، مش هيهلك بسبب قلة الأكل أو نقص الغذاء أو نقص المية، العالم هيهلك من قلة المحبة، العالم هيهلك من قلة المحبة. لو النهاردة المسيحيين، في مونتريال النهاردة كم مسيحي؟ كتير. اللي كانوا موجودين ايام المسيح 12 بس، دول اللي كانوا بيأمنوا بالمسيح. النهاردة في كم الف بيأمن بالمسيح؟ هل دول قادرين على اشباع العالم بالمحبة؟ يعني هل دول قادرين ان هم يقدموا محبة للعالم تشبع القلوب ديت من محبة المسيح؟ اذكر كده سيمون الساحر لما لقى التلاميذ بيحطوا ايديهم على راس الناس ويدوهم الروح القدس، فقال لهم ده حاجة كويسة قوي، طب ما تاخدوا الفلوس اللي عندي وتدوني الموهبة ديت عشان كمان انا ادي للناس. قالوا له لا، ده الحكاية مش كده، الحكاية مش بفلوس، الحكاية بإيمان. عشان كده المسيح النهاردة بيقول لنا اذا كنتوا عايزين تشبعوا الجموع لازم يبقى لكم ايمان الاول بالمسيح، لانه انتوا هتاخدوا منه وهتدوا للاخرين. اذا كانش عندي ايمان بالمسيح هاخد من مين وهدي ايه؟ ولا حاجة. هبص الاقي نفسي محتاج زي بقية الجعانين، زي بقية الناس اللي بيقولوا فين ربنا ده؟ النهاردة احبائي، معجزة اشباع الجموع بتعبر عن عجز العالم عن مواجهة المشاكل الموجودة فيه، مشاكل ملهاش اخر. واحنا نبص لاولادنا ومشاكلهم والشباب ومشاكلهم ونقول ده حاجة كتيرة قوي، وربنا بيبعت المشاكل ديت عشان يقول لنا ايه؟ ارفعوا عينيكم للسماء، ارفعوا عينيكم للسماء. مسيح لما رفع عينيه للسماء، لما اخذ الخبز ورفع عينيه للسماء وشكر وبارك، كان بيعلمنا ان لما يبقى في مشكلة ما تبصش حواليك، ما تضربش تليفونات للناس الاكابر اللي انت تعرفهم، ارفع عينك للسماء هتلاقي حل، هتلاقي قوة، هتلاقي معونة عظيمة نازلة عليك من فوق من حيث لا تعلم بطريقة سهلة قوي قوي قوي. حد يصدق ان 5000 راجل و5000 ست وعدد كبير قوي من الناس جعانين الصبح يشبعوا من 5 خبزات؟ مش كده بس، ويفيد 12 قفة. يعني من القفة اللي تاخد

ابراج، لان الافف ديت كان الناس جايبين المرضى فيها شايلينهم في افف، كان يحملوا كان يحطوا المرضى في افف عشان كل اتنين تلاتة اربعة يقدروا يشيلوا افف. والا جت الافف دي منين؟ 12 افة او اكتر من 12 افة، جت الافف دي منين؟ فربنا يسوع النهاردة بيقول لنا حتى لو كانت المشاكل بالافف، ربنا عنده حلول سهلة قوي، حلول سهلة قوي لكل مشاكلنا، كل مشاكل بيوتنا، كل مشاكل اولادنا، كل مشاكلنا الصحية والنفسية والاجتماعية والأمراض الكتيرة اللي ملهاش آخر دلوقتي، اللي أصبحت محتاجة لإيد المسيح عشان ترفع الضيقة دي عن العالم. ولكن ربنا يسوع النهاردة بيقول لكم أعطوهم أنتم ليأكلوا، حتى لو قلت ليس لنا، هو هيديك، هو هيديك عشان تدي الآخرين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني. أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت

لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت مبشيرين بابنغ مع اسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

هات وليرتفع مجدك على سائر الأرض، نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في

في حياتي باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبا للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك.

بصالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انست يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني. فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

سكينة الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى ما دي

0: لكم الصالح فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كراء

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا.

0: الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: اتوبيسكم بليه؟
1: انت لحقتي يا سماح؟
0: امال ايه يا ابني، المعلومات العامه اللي هنسخه برضه يا سيرامز. وانت يا ماجد خلصت؟
2: لسه.
0: روحوا العبوا مع ناس في مستواكم.
1: بلاش لماده بقى، يلا نعد. احنا كنا في حرف البي ولد.
0: باهر
1: 10. البنت
0: بسمه
1: 10 برضه.
3: يا استاذ محب. ايوه يا استاذ ناجي.
4: الشله اياها اللي في اخر الاتوبيس عمالين يلعبوا ومش عايزين يشاركوا معانا في الصلاه. انا قلت من الاول احنا لازم نحرم الشله دي من اي رحله مع مدارس الاحد.
3: معلش معلش يا استاذ ناجي، الولاد دول برضه عاوزين معامله خاصه. تعال امسك المايك وكمل التمجيد وانا هروح اشوفهم.
1: جامد
0: برايه.
1: خمسه.
0: خمسه ليه؟
1: انا كاتب برايه زيك.
0: ماشي يا عم حيوان.
1: لا ما كتبتش.
0: بوم يا ناصر.
1: ايه ده؟ اه صحيح. طب خلاص يبقى 10.
5: بليت.
0: بندقيه.
1: نعم بندقيه. ايه بس يا ستي، بنقول بلاد مش جماد. اشطب البندقيه دي.
0: جهله. اعمل لكم ايه بس؟ ما سمعتش عن مسرحيه شكسبير اسمها تاجر البندقيه؟ ها بلد ولا مش بلد؟
1: طيب خلاص ماشي 10.
5: واحد من المشاهير
0: برقوق.
1: ساكت ومالكش دعوه بينا. يلا يلا بص قدامك.
5: لا لا لا لا دي وسعت منك شويه.
0: هي ايه دي اللي وسعت يا ناصر؟
1: برقوق. ايوه يالا، مش البرقوق فاكهه مشهوره تبقى واحده من المشاهير؟
0: مش بتكلم عن الفاكهه، انا بتكلم عن السلطان برقوق.
5: وكمان سلطان. والله قصدك سلطانيه.
3: وبعدين يا جماعه يا جماعه يا جماعه، وبعدين صوتكم عالي قوي ومش معقول كده بقيت اصحابكم مش عارفين يرنموا.
0: متاسفين يا استاذ محب. وطي صوتك يا ابني منك له.
3: طيب انتوا بتعملوا ايه؟
0: بنلعب اتوبيس كومبليه.
3: بقى معقوله يا جماعه نلعب كده واحنا رايحين اديوره البحر الاحمر؟ مش احنا نبهنا مليون مره في مدارس الاحد انه في فرق كبير ما بين الرحلات الدينيه والرحلات الترفيهيه؟
0: معلش يا استاذ محب، احنا نخلص الفوره دي ومش هنلعب تاني. استنى بس شويه انا هكسحهم.
5: بالنسبة يا موحه بالنسبة البرقوق ايش؟
0: معلش انا برضو عذرة جهله امثالك.
3: انا قلت وطي صوتكم والا هحرمكم من كل رحلات الصيف اللي جايه. اتفضلوا يلا اشتركوا معانا في الصلاه.
5: بذمتك يا استاذ محب، بذمتك وغلاوه عينيك، فيه سلطان اسمه برقوق.
3: ايوه فيه.
0: كبسه عشان لما

0: تسمع الكلام وانت ساكت.
1: وعلى فكرة يا جماعة، ده في واحد من الاباء القديسين اللي موجودين في دير الانبا انطونيوس عصر السلطان برقوق.
2: بجد يا استاذ محب؟ مين ده؟
1: تعالوا نكمل تمجيد الانبا انطونيوس، وبعديها هحكي لكم على حكاية القديس اللي عصر السلطان برقوق. لك الملك والقوة والمجد الى الابد.

0: العصر السلطان بروق
1: اتولد قدسنا يا ولاد في الصعيد في بلدة منشأة النصارى.
2: ودي فين يا أستاذ محب؟
1: دي قرية من قرى محافظة أسيوط، وقصتنا بتبدأ في أواخر القرن الـ13 تقريبا.
0: أواخر القرن الـ13؟ ده وقت حكم المماليك في مصر.
1: برافو يا سماح، واضح إنك مذاكرة تاريخ كويس.
0: قول لهم يا أستاذ محب.
2: يا ست اسكتي وخلينا نسمع القصة بقى.
1: والد القديس كان اسمه مخلوف وأمه اسمها أودوكسية، ودي كلمة قبطية معناها أبا، ومع إنهم كانوا ناس فقراء لكنهم ربوا ابنهم تربية مسيحية حقيقية.
0: يعني يا أستاذ محب إحنا عرفنا اسم أبوه وأمه ولغاية دلوقتي ما عرفناش اسم القديس نفسه.
1: قديسنا يا سماح اسمه
3: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، تفخر شركة العدوي للإنتاج الفني عماد العدوي أن تقدم أحدث إنتاجها من الدراما الإذاعية ينبوع دموع عن قصة حياة القديس العظيم مرقس الأنطوني، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير.
4: ايه بس يا مرقس يا ولدي؟
5: نام يا ولدي، لسه الفجر ما شجعتش.
6: النهارده الحد وعم بسوي الاسقف اسيوط بنفسه هو اللي هيعمل القداس، وانا عاوز اروح من الاول.
4: حاضر حاضر يا مرقس يا ولدي. وماله؟ طيب يا حبيبي نام شويه وبعد كده نصحى ونروح القداس مع بعض.
6: مفيش نوم، الكتاب المقدس بيقول الذين يذكرون علي يجدونني، وانا عاوز اروح بدري. اصحوا بقى.
5: ربنا يحميك يا مرقس يا ولدي. حاضر حاضر يا نور عيني.
6: انا اروح اغسل وشي والبس عقبال ما تصحى ابوي.
4: وبعدين معاك بقى يا مرقس يا ولدي. يا ولدي انا عايز اكمل نوم شويه. خبريه قلت لك اني تعبان.
5: بالذمة مش مكسوف من نفسك يا راجل؟ بجابنك اللي ما كملش 6 سنين متلهف على حضور القداس من اول، وانت عاوز تكمل نوم؟ جو ما تخليش الشيطان يضحك عليك.
4: وانا بقول الوقت طالع لمين؟
7: باركنا يا سيدنا، ربنا يبارككم كلكم.
5: مرقس صمم اننا نصحى من نجمة ونحضر القداس من اوله عشان نيافتك اللي هتصلي النهاردة.
7: تعالى تعالى يا حبيبي. اسمك مرقس؟
6: ايوه يا سيدنا.
7: انزل يا مرقس يا ولدي من على يد سيدنا، ما تتعبوش يا ولدي.
6: ما سيدنا اول شاني وانا مبسوط كده.
5: انزل يا ولدي.
7: سيبوه بقى. انت اسمك مرقس؟
6: ايوه يا سيدنا، انا اسمي مرقس الرسول كاروز الديانه المصريه.
7: وربنا هيخلي اسمك عظيم زي اسم مرقس الرسول. الرب يباركك يا ولدي.
4: يا ولد يا مرقس، انت يا مرقس.
8: نعم يا ابوه.
4: تعالى يا حبيبي استريح شويه وكلك لقمه.
8: خلاص جربت خلص عزيج الارض
4: يا ابني. الشغل مش هيطير. تعالى بس كلك لقمه الاول، ده انت على لحم بطنك من الصبح.
8: يا ابوه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ولا ايه؟
4: على كيفك يا ابني. هقول ايه؟ مرقس انا هروح لاني حاسس اني تعبان شويه.
8: اوصلك للبيت؟
4: مش للدرجات دي يا ابني، كمل انت شغلك وابقى حصلني على البيت.
8: حاضر.
6: أنا ما شفتوش النهاردة.
4: هناك في الأرض.
6: جرب يخلص ولا لسه؟
4: لسه له شوية.

0: خير؟ في حاجة يا ست أم حسن؟
1: ربنا يحفظ لك عليه. الولد ابنه كل يوم ياجي ويرمي الحشر بغرفة الوكل، يقولوا لا كنت مت أنا وعيالي من الجوع.
0: مرقص
1: مش بس كده، ده يحبة عيني بيشيل جربة تجيلة على كتفه ويسقيني أنا وعيالي، وكل اللي يطلب منه مي يسقيه طوالي.
0: معقول مرقص ولدي؟
1: زي ما بقول لك كده، بيدي الكل من غير حساب وما يفرقش بين الخلايق واصل. أنا مش عارفة هو اتأخر ليه النهاردة، ده العيال يكبدوا منهم على لحم بطنهم من الصبح ومستنيين مرقص يجيب لهم الوقت. ربنا يسوقك بالسلامة يا مرقص.
2: وماله يا ابوي؟ ربنا قال من سجى أحد هؤلاء الأصغر كأس ماء بارد فقط باسم الرب فالحج أقول لكم إنه لن يضيع أجره.
0: أنا مش معترض على الكلام اللي هتقوله ده يا مرقص يا ولدي، لكن أنا برضو شايف إنك بتتعب نفسك يا حبيبي زيادة على اللزوم وبتحمل نفسك فوق طاقتها. مرقص يا ولدي أنت فلاح، والفلاحة محتاجة جسم جامد وذراع قوية تشيل الفاس، فأرجوك أرجوك يا ابني عشان خطري خد بالك من صحتك.
2: حاضر يا بوي عن إذنك.
0: الله، على فين يا ولدي؟
2: سيدنا مبساويرس عامل درس في الكتاب المقدس في الكنيسة.
0: طب مش تستريح شوية وتاكل لك لقمة؟
2: راحتي في سماع كلمة ربنا يا بوي.
3: يا مجاب الغراب لأمه، بقى هم دول شوية القمح اللي داخل بيهم عليا يا راجل؟ يا راجل دول ما يقضوش حتى يخبزوا ركفين عيش.
4: يوه ونعمل ايه يعني عاد؟ يا أم فرج المحصول السنة دي ضعيف جدا.
3: سندك سودة ومزين بطين يا راجل، اشمعنا الأرض اللي جنبك كل ما عدي عليها ألقى المحصول بتاعها كتير ومزهزه تحت الشمس.
4: قصدك أرض مخلوفة بمرقص؟ ربنا يبارك لهم، دول ناس طيبين قوي ويستاهلوا كل خير.
3: أشك خلقاتي أشك خلقاتي يقولوا الولية اتجننت، بقى هم ناس طيبين وإحنا ولاد إبليس. يا راجل يا راجل فتح مخك شوي.
4: رح نعمل ايه دلوقتي عاد؟
3: وانت تقدر تعمل حاجة؟ انا اللي هعمل من بكرة، من بكرة انا اللي هروح احصد محصول القمح وانت تقعد في البيت تخبز وتنظف البيت.
4: يعني هتقلبيني حرمة وليه هتقلبيني حرمة وليه؟
3: اسكت خالص، انا هتقلبك منك. من أرضك يا مخلوف يا أبو مرقص. إلهي يوكسك يا أبو فرج أنت وأرضك البور. دلوقتي بقى أتسحب من غير ما حد يشوفني وأخذ شوية من القمح ده، شوية كمان العيال جعانة.
2: بس مصريب الست اللي هناك هتسرق من محصولنا، الله يسامحك تلاقيها ست غلبانة وبتجري على كوم لحم، ربنا يساعدها.
3: كفاية كده؟ لا لا مش كفاية، هاخد كمان كبشة وكمان كبشة وكمان كبشة.
5: يا مفرس يا مفرس، بتعملي عندك في أرض أبو مرقص يا بيه؟
3: وطي صوتك يا أم سعيد، أنا جاية أهو. دي اللي جابها السعادة، جيال جيالك أهو.
2: الست سابت الجوفة اللي خدت فيها الجمح، لما اروح ازود لها الجوفة بتاعتها بشوية جمح.

0: افتح يا ابو فرج افتح يا راجل، الجفه تجيلي على دماغي.
1: انت ديتي
0: انت واقف بتتفرج علي، نزل الجفه من على دماغي، رقبتي هتنكسر.
1: ايوه كده،
0: شوف شوف شوف شوف شوف، انا جبت لك ايه، نص جفه بحالها مليانه قمح. افتح افتح وشوف.
1: وريني الجفه كده. اوه دي الجفه كلها مليانه، جبت القمح ده كله منين؟
0: ده انا كنت مليان نص الجفه بس.
1: ما مليانه قدامك يا وليه.

0: دوكتي في إن واني لازم لازم وحتما نعرف الجفة دي اتملت ازاي. دلوقتي بقى انا هملى نص الجفة زي ما عملت امبارح، واروح استخبى ورا الشجرة دي واشوف ايه اللي بيحصل بالضبط. السجادة دي النهاردة وبرضه ملت نص الجفة، انا هروح اعمل لها الجفة زي امبارح قبل ما تيجي. اهدي مرقس بنفسه بيملى الجفة من جمحه، يا حنتي ده كان اسر جارده وهو يدينا اكتر من اللي باخده. سامحني يا رب، سامحني يا رب. يا حنتي مرقس مرقس يا ولدي، بتعمل ايه بتعمل ايه يا ولدي؟ انا بسرق الجمح بتاعك. يا ستي ما تقوليش كده، ده احنا ولاد بلد واحدة، واللي معاه يدي اللي ما معهوش، ده خير ربنا بيغني كل من خيره.
1: انت قلت مبروك يا مرقس، انا تبت على يدك يا ولدي، ارجوك سامحني وصليلي، صلي ربنا علشان يسامحني، صليلي يا ولدي.
0: ربنا يسامحك.
1: فضتك بعرف
0: رايحه فين وسايبه جثتك؟
1: لا يا ولدي، الجمح ده جمح ارضك يا مرقس،
0: ودي الجثه بتاعتك، واللي اتحط فيها يبقى من نصيبك.
2: بقى تيجي تسرق أرضه يقوم يديها أكتر من سرقته.
3: بولس الرسول يا سماح بيقول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا.
4: طب وبعدين يا أستاذ محب؟
3: لما بلغ القديس سن 23 اشتهى لحياة الرهبنة، فاستأذن من أمه لأن والده كان اتنيح وصرح بحبه لحياة الرهبنة.
2: وطبعا أمه كان معتاد، مسكت فيه وقالت له لا يا ابني ما تسيبنيش، أنا عاوز أجوزك وأفرح بعيالك. وهو يقول لها يا أمي أنا عهدت المسيح إن أكون بتوب، وهي تعيط وتقول له لا يا ابني بلاش الطريق ده. وهو يقول لها
3: ايه يا سماح اللي انت بتقولي ده؟
2: اصلي يا استاذ محب اتفرجت على المشهد ده 50 مرة في 50 فيلم فيديو لحياة القديسين، الظهر انه ما عندهمش غيره.
3: لا لا لا لا، بس القصة بتاعتنا ما فيهاش المشهد ده.
4: هم ليه اللي حصل؟
3: اسمع يا سيدي، بعد ما طلب الانبا مرقس الرهبنة راح الاول دير قريب من منطقته، لكنه اندهش لما شاف الرهبان ما بيصوموش انقطاعي وبيتهاونوا في الصلوات، فما عجبوش السلوك بتاع رهبان التير ده، فرجع لأمه وأول ما شافته
0: مرقس إيه اللي جابك يا ولدي؟
4: إيه؟ بجديم جابلة تجابليني بيها بعد الغيبة دي يا أمي؟
0: يا ولدي أنت من وقت ما سبت الضرب وقفت حياة الرهبنة واعتبرتك مت عن العالم ده، إيه اللي رجعك للعالم يا ابني؟
4: الحياة جوا الدير ما عجبتنيش.
0: اوعى تقولك ده، اوعى الشيطان يخدعك ويصور لك انك احسن من غيرك. لا يا حبيبي، اللي حط ايده على المحراب ما يلتفتش ويبص وراه عشان ما ينشالش، وعشان يكون صالح ويستحق ملكوت السماوات.
4: سامحيني يا امي، سامحيني.
0: اسمع يا مرقس يا حبيبي، روح لابونا القمص رفائيل النعناع في دير الانبا انطونيوس، وهو اللي هيقول لك على اللي تعمله. روح له يا حبيبي، روح له وهو هيرشدك للطريق الصحيح.
4: حاضر يا امي.
0: ربنا ينور طريقك يا ابني، ينور طريقك بنور يا نور عيني.
5: تعال يا مرقس يا ابني، اقعد جنب هنا.
3: حاضر يا ابونا رفائيل.
5: انت عارف يا ابني ان اعرف عيلتكم من زمان، وشلتك على ايديا وانت لسه عود اخضر طري، علشان كده انا بعتبرك زي ابني تمام.
4: وعشان كده ابوي امي جالك لي روح لابونا رفائيل النعناعي، وهو اللي هيقول لك ايه اللي تعمله بالظبط. انا نفسي اتلمس على ايدك واسمع لارشادك وتدابيرك.
5: ربنا يدبر الامور يا حبيبي. ودلوقتي قل انت ليه عاوز تترهبن
4: يا ابونا؟ طريق الرهبنة كان قدام عيني من صغري، طول عمري بتخيل نفسي جو

0: أحارب ضد شهوات العالم وأقدم نفسي وجسدي ذبيحة حب للفادي مخلصي.
1: بص يا مرقس، علشان تقدر تمشي في طريق الرهبنة لازم تحط قدام عينيك تلات علامات، وإلا هتوه وعمرك ما هتوصل للهدف.
0: إيه؟ تلات علامات؟
1: التذلل والانسحاب والخضوع التام لرب المجد يسوع المسيح.
0: وإزاي أقدر أتعلم الصفات دي يا أبو رفائيل؟
1: بسماعك لإرشادات الآباء الروحيين، لأنك تلمذة أساس الرهبنة والتدريب على حياة العبادة والنسك والتجشف. ودول يا حبيبي مش هيتحققوا إلا بعد ما تزل جسدك وتمرمغ في التراب، فتحرر الروح من قضبان التراب وتسمو بأجنحة الحب لتصعد إلى سماء المجد.
0: اسقيني يا أبويا، ارويني بكلامك. يا أنا حاسس يا أبويا إن قلبي ده زي أرض متشققة مشتاقة للمية العذبة ترويها.
1: المطنيات يا مرقس.
0: المطنيات؟
1: المطنية هي اللي تخلي روحك تسمو فوق مستوى العقل وتخضع لإرادة الله، وكلمة مطنية هي كلمة يونانية ميتا نوس، وميتا يعني فوق ونوس يعني العقل، لأنك لما بتسجد يا ولد لحد الأرض وتحط راسك في التراب بتطرح عنك الهموم والمتاعب والأسكال عند رجلين يسوع اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والقديس ماري إسحاق بيقول عندما يحرك الله قلبك من الداخل.
0: دير الأنبا بولا؟
1: إيوه يا ولدي، دي قوانيننا هنا في دير الأنبا أنطونوس، إن أي حد طالب الرهبنة لو كان حديث السن زيك لازم ياخد فترة إعداد واختبار الأول في دير الأنبا بولا أول السواح، لأن عدد الرهبان هناك قليل وفي نفس الوقت فيه شيوخ كتير ممكن تتلمز على أيديهم.
0: اللي تشوفه قدسك يا ابونا رفائيل.
1: إياك يا ابني والكسل، اوعى تكسل عن أي عمل تتكلف بيه مهما كان صعب أو شاق عليك. عيش يا ابني حياة الصوم والبكاء والتنهد والسهر، وتعلم يا ابني من كل اللي حواليك من أصغر راهب لأكبر شيخ. امسك لسانك واضبط شفتيك، درب حواسك على حياة الجهاد، والرب يسوع يقود سفينة حياتك لبر النجاة.
2: وفي دير الأنبابولة يا أولاد درب القديس مرقس نفسه على حياة العبادة والنسك، بالإضافة طبعا لاحترامه لمبدأ العمل وفضيلة التعب، فكان ساعات بيشتغل في بستان الدير. وهتلاقوا في دير الأنبابولة عين مية اسمها عين الأنبا مرقس، لأن القديس كان متعود يسقي الأشجار والزرع ويقوم بخدمة الأباء الرهبان الشيوخ من العين دي. وبعد نياحته ومن وقت للتاني بتحصل معجزات كتير من العين دي، وبعد فترة من وجوده في دير الأنبابولا اشتاق لحياة الوحدة، فحفر لنفسه مغارة جنب بستان الدير ودرب نفسه على الصوم الانقطاعي يومين يومين وبعدها تلات أيام، لحد ما درب نفسه على الصيام الأسبوع كله، وكانت دموعه بتجري من عينه باكي على خطاياه وخطايا البعيدين عن الله.
1: واخدني على فين يا ابونا مكاريوس في نص الليل؟
3: تعال بس يا ابونا يوحنا.
1: ماني بس لو افهم احنا رايحين على فين؟
3: على مغارة ابونا مرقس.
1: وهنعمل ايه في مغارة ابونا مرقس؟ ده راهب متوحد وما يصحش اننا ندخل عليه كده في نص الليل.
3: ابونا مرقس عمره ما اتأخر على الشغل في الدير، لكن بقاله كم يوم كده ما بيجيش ولا حتى بيحضر التسبيح معانا. انا خايف يا ابونا يوحنا يكون جراله اي حاجة ومحد سائل فيه.
1: ايوه صح، عندك حاجة يا ابونا مكاريوس، واجب برضو اننا نطمن عليه، خصوصا ان صحته كده كانت في النازل في اخر مرة شفته فيها.
3: ده من كتر الصوم الانقطاعي، ده انا سمعت انه بيقضي الاسبوع كله صايم.
1: ربنا يجويه في حياة النسك ويدينا اننا نتمثل بيه يا ابونا.
3: اهو ادينا وصلنا المغار، اوعى تعمل اي حركه ليحس بينا. تعال نقرب بشويش من الباب ونشوفه بيعمل ايه.
1: وطي حسك، وطي حسك ليسمعنا يا ابونا.
3: سامع؟ سامع انت صوته وهو بيصلي؟
1: سكبت عيني يا نبي عمان على السحر.

0: ده بيعرف مارسي إرمية
1: وصوته محبوس بالدموع زي إرمية النبي الباكي.
0: طب يلا بينا نرجع، احنا مش هتطمننا عليه.
1: عندك حاج يا بونا، تعال نسيبه في سماه الخاصة طاير بأجنحة الدموع.
2: عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرب وأنظر الرب بلا

0: افتح افتح يا ابو سمعان.
1: مين؟ ابونا مكاريوس وابونا يوحنا.
2: باسم الصليب
1: ساعدنا يا ابونا سمعان، شيل معانا.
2: باسم الصليب ايه اللي حصل لابونا مرقس؟
1: شيل معانا بس يا ابونا، ده احنا ما صدقنا وصلنا بيه من دير الانبا بولا لحد عندكم هنا في دير الانبا انطونيوس.
2: يا يسوع انا هرفع راسه على كتفي وانتوا سند رجليه. ايوه ايوه كده، اتفضلوا. ايوه حطوه هنا. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ عقرب ولا حنش لدغه؟
0: هو في عقرب ولا حنش يستجرى يقرب ناحيه ابونا مرقس؟
2: امال ايه اللي حصل بس؟
1: الصوم الانقطاعي هو اللي خلاه جديه جلد على عض زي ما جثك شايف، ده حتى ما بيقدرش يوقف على رجليه.
0: اللي يشوف كده يقول ان عنده 90 سنه، مش لسه في عز شبابه.
2: معقول الصيام يعمل فيه كده؟
1: اصله بيصوم بالاسبوع يا ابونا، ده غير انه بيرهق نفسه كتير في شغل الدير.
0: مفيش بني ادم يستحمل ده ابدا.
2: طب والحل يا اباء؟
0: احنا غلبنا معاه ومش راضي يسمع الكلام، فقلنا نجيبه هنا في دير الانبنطونيوس علشان تعتنوا بيه وتخلوه ياكل ولو بالعافيه لحد بس ما يشد جسمه كده ويخف.
2: ربنا يعوض تعب محبتكم.
1: مش هنوصيكم على ابونا مرقس يا ابونا.
2: حالا ادي خبر لاباء الدير وهم هيعرفوا يشوفوا شغلهم معاه.
0: طيب نمشي احنا بقى علشان نلحق نرجع الدير.
2: سواء املا لكم بق ميه واجيب كب خبزه تسندكم في رجوعكم.

0: قلت لك مفيش عسل، العسل اللي في المنحل يدوب على قد الرهبان.
1: يا ولدي انا طريقي لسه طويل ومحتاج للوكل.
0: طب انا ممكن اديك كم خبزة وشوية ملح، لكن عسل لا.
1: اللي تجيبه يا ولدي.
0: اتفضل اقعد هنا،
1: بدي اسقي الجمال.
0: عندك عين المية هناك اهي.
1: الله يعوض تعبك يا ولدي.
0: مش هنخلص احنا بقى من طلبات الباد ودول.
2: ايه في ايه يا صمويل يا ولدي؟
0: اغابي يا ابو نمرس.
2: ماشي بتكلم نفسك ليه؟
0: واحد من البدو جاي طالب عسل.
2: وعملت معاه ايه؟
0: هديله خبز وملح.
2: بقى الراجل طالب عسل تديله ملح؟
0: العسل اللي في المنحل يدوبك على قد الرهبان يا ابونا.
2: سيد المسيح اوصانا ان كل اللي يسالنا نديله.
0: ايوه يا ابونا بس.
2: مفيش بس، اديله يا ولدي شويه عسل وما تمشيهوش زعلان من الدير. اسمع الكلام يا صمويل.
0: حاضر حاضر يا ابونا مرقس. العسل اللي انت طلبته اهو.
1: الله يكتر من خيراتكم، الله يزيد الخير يا ولدي.
0: المهم انك ما تزعلش.
1: كتر خيرك، فتك بعاد.
3: أغابي، أبونا مرقس موجود؟
0: أقول له مين؟
3: أنا بشوي، هو عارفني كويس وجايب حاجة بسيطة كده للدير.
0: اتفضل.
2: أهلا يا بشوي، اتفضل يا ولدي.
3: وحشتني قوي يا أبونا مرقس.
2: حضر المايدة يا صمويل.
4: حاضر يا أبونا.
3: ملوش لزوم التعب ده يا أبويا، أنا ماشي على طول. أنا كنت جايب العسل ده بركة للدير.
2: ربنا يكتر من عطاياك يا ولدي.
3: دي حاجة بسيطة يا أبويا. استأذن أنا بقى، بس ما تنسانيش في صلواتك يا أبونا مرقس.
2: صلوات القديسين يا ابني، مع السلامة. خد يا صمويل، ربنا هبعت عسل للرهبان بدل اللي اديناه للراجل البدوي الغلبان.
0: أخطيت يا أبويا، أخطيت سامحني.
2: يا صمويل يا ولدي، ربنا ما بيسيبش نفسه مديون الحد. احنا ندي الجليل وهو يرد بالكثير.
5: أردد هذا في قلبي من أجل ذلك، أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول. هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي. من أجل هذا أرجوك. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه.
6: أغابي يا أبونا مرقس.
2: ادخل يا متى يا ولدي.
6: الآباء مستنين قدسك في الكنيسة.
2: أنا جاي معاك يا متى. هلا قول لي يا متى.
6: أيوة يا أبويا.
2: أنت إيه حكايتك بالظبط؟
6: حكايتي؟ حكايتي يا أبونا مرقس؟
2: يعني أنت جيت الدير هنا في نص الليل ومش عاوز تتكلم مع حد ولا تشوف حد، خصوصا زوار الدير. أنت مستخبي من حاجة يا ولدي؟
6: أنا مستخبي؟ لا يا أبونا، أنا شماس غلبان وكل منايا نخدم هنا وسط اباء الرهبان في الدير.
2: مش عارف ليه حاسس ان وراك حكايه طويله.
6: يا ابوس رجلك يا ابونا مرقس، انا غلبان، ما تحرمنيش من خدمه في الدير. وهي مطانيه قدام قدسك.
2: قوم يا ابني، انا ما استحقش تديني مطانيه، ده انا انسان خاطي.
6: يعني سمحتني يا ابونا؟
2: انت ما غلطتش في حقي، وربنا يكشف لنا حقيقتك.

0: حاضر. قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل شريف
1: أبونا
0: من
1: مكارس.
0: بشارة الإنجيل.
1: مين الأخ ده اللي بيقرأ الإنجيل؟
0: ما كتبه
1: ده اسمه مت، وأبونا مرقس هو اللي طلب منه يقرأ الإنجيل. و باسم الصليب، باسم الصليب. شفت يا أبونا مكارس؟ شفت اللي حصل؟ يا يسوع، إيه النور الشديد اللي على المنجلية ده؟ ده في إيد نورانية خرجت من المسبح ودت الأخ مت البخور تلات دفعات كأنه أسقف ولا بطرة. ده ظاهر عليه قديس ولا واحد من الآباء السواح؟ زي ما بقول لك كده يا أبونا، المماليك مالهمش هم غير شراء العبيد.
2: طب وهم هيعملوا إيه بالعبيد دول كلهم يا أبونا؟
1: كل أمير من أمر المماليك بيجوي الحزب بتاعه بشراء أكبر عدد من العبيد عشان يدربهم على الحرب والانتماء ليه. ربنا ريحنا منهم. شوف بقالهم كام سنة حاكمين مصر، ولحد دلوقتي من يوم ما مسكوا بلدنا والحروب والمؤامرات الدنيئة ما بتخلص.
2: مش بس كده، دول بيجبروا عبادهم المسيحيين بترك المسيحية واعتناق دين الدولة.
3: أغابي يا أباء.
1: أغابي يا أبونا مرقس.
3: إيه أخبار محصول الدير السنة دي؟
2: زي ما قدسك شايف، ربنا مبارك السنة دي والخير مالي الأرض أهو.
1: خش عليهم يا رب، يا رب انقذهم، ابعت لهم حد يرشدهم لطريق الدير حتى ولو غراب. غراب ايه بس يا ابونا مرقس؟ ومين دول اللي ربنا يحوش عنهم؟
3: لا مفيش، ربنا يوصلهم بالسلام، ربنا يوصلهم بالسلام.
4: انا خلاص خلاص تعبت.
5: ما كلنا خلاص.
3: قوم واقف على رجلك.
4: مش قادر، مش قادر.
5: خلاص بقى بطلوا مكابرة، احنا ضيعنا في الصحراء والموت فارد شباكه حوالينا وعمال بيبص لنا بسخرية وياخدنا واحد واحد زي الفراخ.
4: اهدى اهدى، حاول تمسك اعصابك شوية.
5: ومنين اجيب الهدوء؟ احنا خلاص هنموت، سمعتني؟ هنموت. انا هحضر قبري بنفسي واستنى الموت. هحضر قبري.
3: ومين سمع؟ كلنا هنغفر قبورنا.
4: بقى كده يا ام بنطونيوس تسيبنا نموت كده؟ احنا كنا جايين نزور ديرك، نقوم نتوه في الصحراء.
3: جزنا يا

0: قسم شفاعه القديس العظيم الانبا انطونيوس. ايه ده؟ هو احنا ناقصين نحس؟ ابعد انت يا عم الغراب عننا، هش بقى كده ولا ابعد. انتوا واقفين بتتفرجوا؟ ده غراب جعان ومستنينا نموت عشان ينهش في جثتنا. ما تمشي بقى.
1: كفايه بقى، حرام عليك، ما ترموهوش بالحجاره. بص اديك كفرت رجله.
0: الله، هو ماله عمال يطير لفوق لتحت كده ليه؟
1: ده بيبص لنا وبيمشي قدامنا. تعالوا نمشي وراه.
0: هنمشي ورا ايه انت راخر؟ ده غراب.
1: انت نسيت ان الغراب ده كان بياكل الانبابولا كل يوم؟
0: تعالوا نمشي وراه، مش هنخسر حاجه. لا ده انتوا الظاهر اتجننتوا.
1: بقول لك ايه، تعالى معانا وانت ساكت. يلا.
0: ايه ده؟ بصوا هناك، انا مش مصدق عينيا. الدنيا اهو،
2: ربنا بعت لنا الغراب علشان ينقذنا.
1: شفاعتك يا انبا انطونيوس. مين الراهب اللي واقف هناك على باب الدير ده؟ ده كانه مستنينا.
2: ده ابونا مرقس الانطوني. تعالى نروح نسلم عليه.
3: الحمد لله على السلامه، نشكر المسيح على وصولكم بالسلامه يا ولادي. تعالوا ادخلوا، انت اكيد تعبانين من شمس الصحراء.
0: وهوتسك عرفت منين؟
3: وانت يا سي الصليب، بقى ربنا يبعت لك حد يعمل معاك عمل رحمه، يبقى جزاء الرجم وكسر رجليه.
0: انت قديس يا ابونا مرقس، قديس عظيم.
3: سيبكم من الكلام الفاضي ده، ويلا ادخلوا اشكروا ربنا على وصولكم بالسلامه للدير. يلا. كده تهرب من الدير المره اللي فاتت يا ابونا مات من غير ما تقول لحد؟
4: كان نفسي اعيش متخفي، لكنها اراده الله.
3: اه انت كنت مخبي عن كل الرهبان انك كاهن، فراحت ايد ربنا ادتك لبخور 3 مرات وقت جرايه الانجيل كانك اسقف او بطرك.
4: لتكن مشيئه الرب.
3: قول لي يا ابونا مات، ايه سبب الجرح الموجود فوق عينيك ده مكان الحجبين يعني؟
4: ارجوك يا ابونا مرقس اعفيني من الاجابه.
3: طب لو قلت لك عشان خاطر الانبا انطونيوس اللي احنا موجودين في ديره تحكي لي؟
4: يا ابونا مرقس، خاطر الانبا انطونيوس عندي كبير. انا اترهبنت في دير قرب اخميم وانا عندي 14 سنه. اتلمست على ايد شيخ ناسك اسمه ابراهام لمدة 4 سنين. لما سمع الأسقف عن ضعفي استدعاني علشان أساعده في أمور الأسقفية. كانت هناك امرأة ساكنة قرب الأسقفية كانت بتضايقني كتير قوي، زي ما كانت امرأة فوطيفار بتضايق يوسف الصديق. ولما عرفت إن هي مشتهية شعر حواجبي أشطوه وديت لها الشعر. قلت لها خدي يا امرأة، ده شعر حواجبي اللي انت اشتهيتيهم.
5: ابونا مرقس تعالى بص، تعالى.
1: في ايه يا ابونا فلوبس؟
5: ابونا مرقس واقف على سور الدير وفي ايده منشه.
1: منشه؟ هو فين؟ ده صحيح، وبيعمل ايه بالمنشه على سور الدير؟
5: مش عارف. تعالى نقرب منه ونشوف هو ليه واقف كده.
1: يلا يا ابونا نشوف.
5: يلا.
0: ابعد عنه. ايش مين هو كده؟
5: ابونا مرقس.
0: ايش
5: ابونا مرقس؟
0: ايش
5: هكتب يا ابونا مرقس؟
1: ايه ده؟ ده في جرح عميق في ايده، كأن سكينه جرحته.
5: ايه اللي جرح ايدك كده بس يا ابونا مرقس؟
1: تعالى معانا، تعالى معانا نوقف نزيف الدم الشديد ده.
0: ايش ربنا معاكم، ربنا ينصركم ضد اعداءكم.
5: هم مين دول؟
6: اهلا اهلا بمولاي ملك فرنسا، تشريفك للدير النهارده عيد يا مولاي.
3: في كيوزي ما ممكن اروح اسلي عند كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس واشكره؟
6: اتفضل يا مولاي.
3: ولو سمحت تجمع كل الرهبان والاباء اللي في الدير.
6: جلالتك ادخل الكنيسة وصلي، ولما تخرج هتلاقي كل الاباء في انتظارك.
3: في اخر هرب طلبت شفاعة الانبا انطونيوس عشان هو شفيه فرنسا كلها. وانا في الهرب شفت راهب راكب حصان وكان معانا وسط الهرب لحد ما هزمنا الاعداء وانتصرنا عليهم. ولما دورت على الراهب لقيته اختفى.

0: وسليت عم أنطونيوس فظهر لي وقال إنه بقى تراهب من روبانو عشان يقويني في حرب. فجيت النهاردة عشان أشكر الراهب ده.
1: بس ما فيش ولا راهب ثابت دير طول الفترة اللي فاتت يا مولاي.
0: أنا متأكد إن في راهب كان معانا في المعركة.
1: على عموم يا مولاي كل الرهبان قدامك هم.
0: نو ما فيش ولا واحد من دول.
1: أنت متأكد يا مولاي إنه واحد من رهبان الأنبا أنطونيوس؟
0: زي ما أنا متأكد إنك واقف قدامي. مين الشيخ اللي ماشي هناك ده وشايل مية على زهره؟
1: ده أبونا مرقص الأنطوني.
0: وفت لك هاتوا هنا.
1: حاضر يا أبونا مرقص. يا أبونا مرقص
2: أيوه.
1: تعال يا أبونا، جلالة ملك فرنسا عاوز يقابلك.
2: حاضر يا سيدنا. أنا جاي.
0: وي هو ده اللي كان معانا في الحرب.
2: حرب؟ حربية بس يا مولاي. لا مش أنا.
0: أنا متأكد. ودلوقتي اطلبوا أي حاجة للدير محتاجها إكراما لمساعدة أبونا مرقص لينا.
2: احنا مش ناقص لحاجة يا مولاي.
0: نو لازم تطلبوا أي حاجة، لازم ودلوقتي.
2: إذا كنت مصمم يبقى احنا يا مولاي عايزين جرس كبير للدير. ايوه، عشان الرهبان اللي ساكنين في مغاير بعيدة عن الدير يسمعوا صوته ويجي يحضروا التسبحة.
0: عوي المهرجة فرنسا هامر بعمل جرس كبير وباتوا للدير بتاعكم.
3: وبعد انتصار الفرنسيين في الحرب ازداد غضب المماليك.
4: اجلدهم اكتر رهبان نصارى
5: يسوع.
4: الفرنجة ينهابوا الاسكندرية وحضرهم هتتقتل منكم وناخد فلوسكم.
5: حرام عليكم، احنا ذنبنا ايه؟
4: بص راهب نصراني، انت بتعترض على امر الامير يا البغى؟ عسكري اضرب راهب نصراني.
5: يا يسوع اهلني يا رب. كفاية ضرب يا مولاي الامير، كفاية كده.
4: ايه انت لسه شفتوا حاجة؟ اضربوا اكتر عسكري.
2: يا اخي انت ايه، ما بتخافش ربنا؟ ابونا متى بيترجاك توقف الضرب وانت ما بترحمش؟
4: شيخ عجوز ومش يعرف يتكلم مع الامير. عسكري اوقف ضرب الراهب ده واضرب الشيخ ده علشان يتعلم ازاي يتكلم. اضرب عسكري.
5: انت ما فيش في قلبك رحمة، بتجلد شيخ عجوز.
4: اضرب عسكري. ودلوقتي اربطوا كل رهبان الدير.
5: يا يسوع

0: يا أمير الرهبان هيموتوا من العطش، اديهم شوية مية.
1: تعال يا شيخ عجوز، انت عاوز مية؟ خد اشرب لوحدك قدام بقية الرهبان. اشرب المية اهي. عسكري اديله مية.
0: لا انا مش هشرب وحدي، وادي المية بتاعتك اهي.
1: مجنون شيخ مجنون بيطلع المية في الصحراء؟
0: الرب يسقينا من سماواته لانه اكتر رحمة منك.
1: قصدك مطر؟ احنا في الصيف مفيش مطر شيخ، صلي من هنا للسنة الجاية مفيش مطر، مفيش مطر.
0: اشربوا اشربوا يا عبائي اشربوا. ربنا سمع لصلاة ولاده.

0: الأقبال زي ما سمع لصلاة إلي وأنزل المطر. اشهدوا يا أبناء، ارتووا من خير أبوكم السماوي. احنا مش هنروح مصر يا ابونا متى، احنا هنروح الدير.
1: رساله من اتابك العسكر الى مولاي الامير.
2: هات الرساله عسكر. عسكر فك عسر الرهبان وخليهم يرجعوا دير، ده امر من الامير الاعظم يلبه. نفذ امر عسكر.
0: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي، كاذبين وتهللوا لأن أجلكم عظيم السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلوا.

0: Abuna Moros.
1: ايوه يا ابونا صامويل.
0: ابونا مات رجع الدير ومعاه شعب كتير.
1: ابونا مات رجع؟ انا اللي اعرفه انه في دير المحرك في جبل قسقاع.
0: هو موجود دلوقتي في الدير وطالب مقابلة قدسك.
1: طيب انا جاي معاك. خير يا ابونا مات؟
2: خبينا ابوس رجلك يا ابونا مرقص، هربني في اي مكان محدش يوصل لي فيه.
1: مش بالصليب، في ايه؟ في ايه يا جماعه؟
3: يا ابونا مرقص، قدسك عارف ان البابا غبريال الرابع البطرك 86 انتقل من 3 شهور.
1: ربنا ينيح روحه.
4: والكرسي المرقص دلوقتي فاضي؟ ولما شاورنا الشعب ودورنا على حد يصلح للبطريركيه استقرينا على ابونا مات.
2: انا منفعش، منفعش يا عالم للمسؤوليه دي.
3: قام هرب من قدامنا ونزل في مركب كانت مسافره قبلي، لولا ان الطبيعه عكسته والرياح ما قومتش المركب.
4: وجالنا طفل وارشدنا على مكانه في خن المركب،
3: ولما مسكناه طلب انه يجي هنا لدير الانبا انطونيوس علشان يشاور الرهبان.
1: انت ايه حكايه الهرب معاك يا ابونا مات؟ زمان هربت منا لما الايد النورانيه ادتك البخور 3 مرات، ودلوقتي بتهرب لما رشحوك للبطريركيه؟ لا ما تهربش يا ابونا، وافق والرب يعينك. وافق يا قداسة البابا.
5: واترسم ابونا متى يا اولاد باسم البابا متاوس الاول، البابا 87 من باباوات الكرسي المرقصي. وكان ده يوم 1 مصر سنة 1094 للشهداء، الموافق 1378 ميلادية،
6: يعني قبل حكم السلطان برقوق ب4 سنين، لأن السلطان برقوق تولى حكم مصر سنة 1382.
7: هادي برقوق اللي لاعب في دماغك ده يا سماح.
5: على فكرة يا أولاد، السلطان برقوق قبل ما يتعرض عليه ملك مصر سأل البابا متاوس إذا كان يقبل ولا لأ.
6: معقول يا أستاذ محب؟ السلطان أخد رأي البابا؟ طب وإيه كان رد البابا؟
5: كالعادة اتشاور مع الشيوخ دير الأنبا أنطونيوس، وخصوصا أبونا مرقص الأنطوني اللي لما اتسأل قال له:
1: لتكن مشيئة الله وليجعل عهده عهد سلام معانا.
8: إذا كان ده ردكم يا أباء أسافر بقى أوصل الموافقة للسلطان. اذكروني في صلاتكم يا أباء الشيوخ.
1: إحنا محتاجين صلاتك يا سيدنا البابا. اذهب يا سيدنا ولا تخف، لأن الرب برحمته عليك قد جعل السماء أمامك أرض والأرض سماء.
5: وفضل السلطان برقوق بعد كده محافظ على صداقة البابا متاوس الأول، لدرجة إن لما كانت بتصعب عليه قضية كان بيبعت ياخد رأي البابا فيها، وكان البابا بإرشاد من الروح القدس بيحل عقدة القضية ويظهر الظالم من المظلوم.
3: احنا سيبنا الكلام عن الانبا مرقص وقاعدين نتكلم عن برقوق والبابا.
5: عارف يا رامز، الانبا مرقص في اواخر ايامه كان مشغول قوي بحياته الابديه، وكان دايما يردد كلام بولس الرسول:
1: ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا نطلب العتيده.
5: لدرجه انه عمل تابوت لنفسه وكان دايما يقعد قدامه ويبكي على خطاياه، ولما كان حد يبعت له مشكله مكتوبه في ورقه

0: يدل الورقة بدموعه ويصلي من أجل المشكلة دي. وفي يوم يا أولاد جمع الرهبان وقال لهم:
1: كفاية كفاية الجوع يا أولاد، ما تحزنوش نفسي لأني ساعتي جربت، لكن من أجل بكاءكم شفت الليلة دي رؤية، شفت لمبة بولة ولمبة أنطونيوس وهم بيسجد قدام عرش رب المجد ويسألوه إن يتركني في الأرض مدة قليلة من أجلكم.
0: وربنا طول حياة الأنبا مرقص سنتين كاملين قضاهم في سريره نايم ضعيف، لكنه كان بيعزي الكل وبيدعوهم لتمجيد الله. وفي يوم نياحته جمع تلاميذ الرهبان وقال لهم:
1: المحبة يا أولادي هي أول ثمار الروح القدس، محبة الله بتوصل لمحبة الآخرين، ومحبة الآخرين بتوصل لمحبة الله. المحب للخير يا أولادي لا يشتهي جسده ضد روحه، إنما يعيش الجسد والروح في سلام. عاوزكم تدربوا نفسكم على الحب، انزعوا المظاهر وادخلوا لعمق المحبة التي لا تسقط أبدا. قولوا مع بطرس الرسول: أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أنني أحبك.

0: وفي الساعة السادسة مساء الاثنين 8 أبيب عام 1102 للشهداء الموافق 15 يوليو 1386 انتقل القديس مرقس الأنطوني في شيخوخة صالح، والرهبان شافوا أجناد الملائكة صاعدين بروح القديس للسماء وسط التسبيح، وظهرت الست العذراء وهي شايلة الطفل يسوع، لدرجة إن واحد من الرهبان شاف الأنبا مرقس واقف جنب الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس قدام عرش السيد المسيح له المجد. بركة صلاة القديس مرقس الأنطوني تكون معنا، آمين.
1: إحنا دلوقتي وصلنا دير الأنبا أنطونيوس، كلنا هنتجمع في الكنيسة الأثرية علشان نحضر القداس والتسبيح، وبعدين هنطلع المغارة. فأرجو المحافظة على الهدوء وقدسية الدير، ومش عايزين حد يفترق عن باقي المجموعة.
2: بقول لكم إيه يا شباب، إيه رأيكم نزور الأول جسد القديس مرقس؟

0: نال بركة القديس صبيا.
1: مين عمل؟
0: نال بركة القديس مرقس الأنطوني الفنان القدير.
2: جميل عزيز.
0: بالاشتراك مع الفنانة القديرة
1: مجدة منير.
0: شكر خاص للفنان
2: أحمد شمس.
0: وشكر خاص لضيف الشرف الفنان القدير
2: جميل برسوم،
0: فنان المسرح القبطي
2: مجدي شكري،
0: والفنانة
1: منى عطية،
0: والفنان
2: وجدي ولي.
0: بالاشتراك مع نخبة من الممثلين
2: مينا أثناسيوس،
3: سماح رشاد،
4: إيهاب إدوار،
2: ماجد صفوت،
3: إلهام عبد الشهيد،
4: جميل فتحي،
2: جرجس فوزي،
5: ثروت نظيف،
6: أيمن صناعي،
7: عماد طلعت،
8: عماد سعد،
9: منير شحات،
10: رشا عوطة.
0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون شبرا مصر ديسمبر 2005. هندسة صوتية ومكساج رومانيا أمين. الموسيقى التصويرية والألحان مهداة من الفنان رفيق عاكف. مدير الإنتاج منير شحاتة. مساعد مخرج مها صبري. ينبوع دموع، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير. التوزيع داخل مصر وجميع أنحاء العالم شركة العدوي للصوتيات والمرئيات عماد العدوي. وإلى لقاء في نوال بركة عمل فني آخر. اذكرونا في صلواتكم.

وأبارك اسمك إلى دهر الدهور. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. ما أعظم ملكوتك يا إله الملك، وما أعظم حنانك وعنايتك. نعم، إني أباركك في كل يوم وأسبح اسمك إلى دهر الدهور وإلى أبد الآبدين.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح 15 من اول الايه الاولى: وان حضر قوم من اليهوديه وجعلوا يعلمون الاخوه انه ان لم تختتنوا حسب عاده موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعه ومباحثه ليست بقليله معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قابلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون إنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميزوا بيننا وبينهم بشيء استهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نكمل أحبائي رحلتنا في سفر الأعمال. آخر مرة كنا ختمنا رحلة الأولى بتاعت معلمنا بولس الرسول، حوالي كانت سنة 48 ميلادية، وشفنا ملخص الرحلة ديت أنه معلمنا بولس الرسول أسس الكنائس بتاعت إقليم غلاطية اللي هي أسيا الصغرى، أنطاكيا بيسيدية ولسترا ودربة. وزي ما بدت الرحلة من أنطاكيا

سوريا. انتهت الرحلة في أنطاكيا سوريا، وقدم بولس وبرنابا تقرير للكنيسة زي ما الكنيسة بعتتهم، فرجعوا يدوا تقرير للكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما وإنه فتح للأمم باب الإيمان. ده كانت آخر حاجة إحنا وصلنا لها آخر مرة. حديث اليوم بقى يا حبايبي دخول الأمم في الإيمان، الأمم يعني ناس وثنية، ناس مش يهود، ده عمل مشكلة جوه الكنيسة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة ببساطة إن اليهود من القديم، من أيام الآباء، وهم شعب الله المختار، شعب ليهم طقوس، ليهم وصايا، ليهم ذبائح، ليهم شرائع في الأكل، حاجات محرمة وحاجات محللة، ليهم نواميس في التطهير من جهة غسل الأيدي، واليهود طول عمرهم عايشين بالطقوس ديت. طيب اليهود دخلوا في المسيحية ظلوا متمسكين بالأمور ديت، يعني الرجل اليهودي قبل الإيمان بالمسيح ظل زي ما هو يروح المجمع، ظل زي ما هو يروح الهيكل، ظل ملتزم بالأطعمة المحللة والمحرمة اللي موجودة في سفر اللاويين، بشرائع التطهير زي ما اتسلم من أبائه، وأصبح مسيحي. طيب عندنا سؤال دلوقتي، في ناس أمم يعني ناس وثنية ما كانش عندهم الحاجات ديت خالص، طب الأمم دول دخلوا في الإيمان، هنا جات المشكلة بقى أو جه السؤال، الأمم دول يعملوا زي اليهود؟ اليهودي راجل مختون، اليهودي راجل بيحفظ السبت، اليهودي راجل عنده أطعمة محللة وأطعمة محرمة، اليهودي عنده طقوس وعنده تطهيرات، هل الأمم يتمثلوا باليهود في الأمر ده؟ بسبب هذا الأمر عقد المجمع بتاع أورشليم. الفكر اليهودي أحبائي أن اليهود معتبرين نفسهم هم شعب الله المختار، فأول حاجة تعبت الرجل اليهودي إزاي نحن شعب ربنا من الآباء، إزاي النهاردة يجي الرجل الوثني دوت اللي كان زمان بيعبد بقرة وجاموسة، إزاي بمجرد قبوله للإيمان بالمسيح يتساوى معانا في كل حاجة؟ دي تعبت اليهود. في بداية الإيمان كانت الأكترية يهود، والأمم لسه أول واحد دخل من الأمم في الإيمان كان كارنيليوس، فاليهود ما كانوش منشغلين، حتى لما دخلوا شوية أمم في النهاية دول حبة صغيرين مش هيأثروا علينا وإحنا سنظل متمسكين بالناموس وبالشرائع بتاعت موسى. لما بص لقوا إن الأمم بدوا يكتروا وبدأ يبقى السائد في المسيحية عدم الاهتمام بالختان وعدم الاهتمام بحفظ السبت وعدم الاهتمام بالأطعمة المحللة والمحرمة، بدوا اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح يحسوا بالخطر، ده إحنا كده كل التراث اللي إحنا مستلمينه من الآباء بتوعنا هيضيع بسبب دخولنا في الإيمان المسيحي. علشان كده طول عمر اليهود في تاريخهم القديم كله أي حد من الأمم يجي يقول لهم يا جماعة أنا عايز أبقى يهودي يقولوا له لازم تلتزم بشريعة موسى، والحكاية دي بدت من زمان خالص من سفر الخروج، لما كان شعب إسرائيل طالع من أرض مصر طلعوا معاهم ناس اسمهم في سفر الخروج الإصحاح 12 اللفيف، اللفيف دول ناس مصريين وحبوا اليهود وحبوا إله اليهود، فقالوا إحنا هنطلع معاكم مع موسى، بقى اسمهم اللفيف، ناس مجموعة غريبة مش من شعب إسرائيل، فاليهود حتموا عليهم أن يتختنوا ويبتدوا يسلكوا بالشرائع بتاعتنا، فاليهود ما شعروش أن في مشكلة، أي واحد أممي عايز يدخل في اليهودية لازم يلتزم بناموس موسى، وظلوا على مدار التاريخ بتاعه أي حد عايز يدخل في الإيمان اليهودي كان يسموهم اليهود الدخلاء، يقولوا له لازم تلتزم بكل شرائع موسى. فالنهاردة لما الأمم دخلوا في الإيمان المسيحي فاليهود استخدموا نفس الفكر، قالوا يبقى لازم الرجل الأممي اللي عايز يبقى مسيحي لازم يتختن زي ما موسى بيقول، لازم يحفظ يوم السبت، لازم يلتزم بالأطعمة المحللة والمحرمة، لازم يلتزم بالشرائع بتاعتنا في التطهير وبغسل الأيدي. مشكلة الفكر اليهودي أحبائي إنه ما كانوش مستوعبين المعنى الروحي من كل الشرائع بتاعة العهد القديم، يعني مثلا على سبيل المثال شريعة الختان كان إيه حكمة ربنا منها؟ مش مجرد تبقى علامة في الجسد دي تكفي إن الإنسان يبقى مقبول قدام ربنا، لكن علامة الختان الغرض منها إيه؟ إن إحنا لما بنيجي نقطع حتة من الجسم ونرميها بعد يوم اتنين تلاتة بتفسد، معناها انه ده اعلان مننا ان كل الجسد بتاعنا فاسد، زي ما الحتة دي فاسدة كل الجسد فاسد، فده كان اعلان انه الطبيعة البشرية فاسدة وملهاش علاج غير ان هي تموت. عشان كده لما جه ربنا يسوع وعلم عن المعمودية بقت المعمودية هي

الحقيقة والختان ده رمز. المعمودية بنعلن ان الانسان العتيق بتاعنا، الطبيعة العتيقة اللي احنا ورثنا من ابونا ادم، وحش، ما ينفعش معها حاجة غير انها تموت. طب نموتها ازاي؟ ندخلها المعمودية 3 مرات فكأنها اتدفنت مع المسيح. اليهود ما استوعبوش دي وظلوا متمسكين بالفعل الظاهري، وهو ان لازم الواحد ايه؟ لازم الواحد يتختن، لازم الواحد بقى يحفظ الشرائع بالمعنى الحرفي بتاعها. المشكلة اللي حصلت انه بدأ يحصل بقى انقسام في الكنيسة. المسيحيين اللي من اصل يهودي حسوا نفسهم ان هم الاطهار، والمسيحيين اللي جايين من وسط الامم دول نكسيين. زي بالظبط الفكر اليهودي القديم، ما ناكلش معاهم. الله ده مسيحي زيك، لا لا لا ما ناكلش معاه، ما يقعدش معانا، ما نتعاملش معاه، ما نسلمش عليه. ليه؟ لان انا راجل يهودي طاهر، بصوا المشكلة بقى، وهو راجل أممي. الاثنين دخلوا في الإيمان المسيح، بس ظل اليهودي شاعر إن هو حاجة والناس دول حاجة، ما ينفعش إن احنا نتعامل معهم. وامتد الأمر إنه حتى في الإشراك في مائدة الرب في التناول، يجوا الناس المسيحيين اللي من أصل يهودي يقول لك لا احنا ما نتناولش مع المسيحيين اللي من أصل وثن، لأنه شريعتنا بتاعت موسى بتقول لنا إن احنا ما نخلطش الأمم الأنجاس. طب يا عم ده بقى مسيح؟ قال لك لا لا لا برضه أدم مش مختون ومش بيحافظ السبت و و. فدي عملت انقسام جوه الايه؟ الكنيسة. بقت الكنيسة المسيحية فيها قسم مسيحيين من أصل يهودي وقسم تاني ايه؟ مسيحيين من أصل أمم. واليهود مش عايزين يعملوه، مش عايزين يختلطوا بيهم، مش عايزين يقعدوا يتناولوا معاهم، مش عايزين يسلموا عليهم. فطبعا دي مشكلة. المشكلة التانية انه بقى المنظر العام للمسيحية انه المسيحية دي مجرد فئة او شيعة من شيع اليهود. زي ما اليهود عندهم ناس اسمهم الكتبة وعندهم ناس اسمهم الفرسين، عندهم جماعة اسمهم الايه؟ المسيحيين، بيعملوا نفس حاجات اليهود بس ليهم معتقد تاني. فبقت المسيحية فئة او مذهب من مذاهب الايه؟ من مذاهب اليهود. فطبعا الموضوع دوت يا احبائي عمل مشكلة في الكنيسة الاولى، وخصوصا لما نعرف تأثيرها على الرسل. يعني احكي لكم مثل او قصة حصلت مع بولس الرسول في غلطية عشان تدركوا خطورة الناس دول. القديس بطرس كان قاعد مع بولس في كنيسة أنطاكيا، وكان بطرس بيتناول جسد الرب ودمه مع المسيحيين اللي من أصل أممي، وكان يقعد بعد التناول يأكل معاهم وليمة المحبة الأغابي. بعد شوية جيهم ناس مسيحيين من أورشليم، من عند يعقوب، يعقوب ده أسقف أورشليم. بطرس خاف منه، بصوا الخطورة بقى، بطرس الرسول خاف منه، قال أنا ما أقدرش أتناول مع الناس المسيحيين الأمم دول. ليه؟ لأنه الناس اليهود دول هيهاجموني، دول مسيحيين ودول مسيحيين. فكان بطرس بدأ يفرز نفسه، يجي في التناول مش عايز يتناول معاهم، يجي في الأكل بعد القداس بطرس يقول لا لا لا كلهم لوحديكوا. بطرس نفسه يا أحبائي خاف من المسيحيين اللي من أصل يهودي، لأن لو بطرس أكل معاهم يقلبوا الدنيا على بطرس. بطرس اليهودي بياكل مع ناس أممية، فبطرس خاف. ومش بس بطرس خاف، ده برنابة انقاض أيضا لريائهم. برنابة آخر راح سحب نفسه. تصور بقى المنظر يا أحبائي، تجتمع الكنيسة يقول المسيحيين اليهود يعملوا قداس لوحديهم، ولما يمشوا يقول المسيحيين الأمم يعملوا قداس لإيه؟ لوحديهم. المسيحيين اليهود يأكلوا لوحديهم والمسيحيين الأمم يأكلوا. طبعا دي مشكلة. ودينا شايفين أنه حتى بطرس وبرنابة خافوا منهم وبدوا يعملوا لهم حساب وبدوا يبعدوا نفسهم عن المسيحيين اللي من أصل أممي. وهنا بقى ظهرت عظمة بولس الرسول يا أحبائي، لما شاف المنظر ده ما سكتش، وقف يلوم بطرس، قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. الكلام ده موجود في رسالة إيه؟ رسالة غلطية. قال له يا بطرس اللي أنت بتعمله دوت، وبطرس ما قدرش يفتح بقه لأن بطرس شاعر إن هو إيه؟ إن هو غلطان في اللي عمله. بعض الآباء زي القديس كيرلس السكندري قال بطرس خاف، عمل الموضوع ده عن ضعف. بعض الآباء التانيين زي جيروم وذهبي الفم قالوا لا ده بطرس عمل الموضوع ده مخصوص علشان بولس يلومه، ولما يجي بطرس بقى يرجع أورشليم يقول له بطرس ازاي سكت يا بطرس، ازاي بولس يوبخك وتسكت، يقول لهم اصل بصراحة بولس عنده حق. وتبقى دي بداية ان يبتدي يعلموا اليهود انه ما فيش ضرورة للايه؟ للختان وحفظ السبت. ايا كان في كلتا الحالتين الحادثة اللي حصلت في غلاطيا دي تبين قد ايه الناس المسيحيين اللي من اصل يهودي كان ليهم تأثير ايه؟ تأثير قوي.
ودي تؤكد حقيقة

حقيقة تانية مهمة بقى للي بيحب يدرس في الإنجيل، إنه رسالة غلاطية اتكتبت قبل المجمع بتاع أورشليم. لأن لو كانت رسالة غلاطية مكتوبة بعد المجمع، المجمع ده النهاردة سنة 49 ميلادية، كان بولس لما يرد على بطرس يقول له بطرس أنت نسيت لما اجتمعنا في أورشليم وكررنا كذا وكذا. لكن بولس ما أشارش في رسالة غلاطية للمجمع، يبقى ده المجمع كان لسه إيه؟ كان لسه ما تعقدش. يبقى ده يخلينا ناخد فكرة إنه رسالة غلاطية كتبت قبل سنة 49 إيه؟ ميلادية. طيب تعالوا نشوف المجمع ونشوف إيه اللي حصل فيه وإيه القرار اللي طلعوا بيه. يقول في الآية الأولى وانحضر قوم من اليهودية، طبعا قوم يعني قوم مسيحيين بس جايين من اليهودية، يعني ناس من أصل إيه؟ أصل يهودي. وجعلوا يعلمون الإخوة إنه إن لم تختتنوا، دخلوا لقوا ناس مسيحيين. يا جماعة أنتم مسيحيين؟ آه مسيحيين. تؤمنوا أن المسيح هو ربنا؟ المسيح هو ربنا. المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ هو الله الظاهر في الجسد. صلب ومات وقام وصعد؟ صلب ومات وقام وصعد. وحيجي ياخدنا للسماء؟ حيجي ياخدنا للسماء. حلو خالص. انتوا مختونين؟ لا احنا مش مختونين. انتوا بتحفظوا السبت؟ لا ما بنحفظش السبت. انتوا عندكم اطعمه محرمه واطعمه محلله؟ لا يا جماعه ما عندناش الكلام دوت. انتوا بتغسلوا ايديكم قبل ما تاكلوا وقبل ما تصلوا؟ لا لا ما عندناش الكلام دوت. لا لا انتوا هتروحوا النار يا عم ليه؟ ما احنا بنؤمن المسيح هو ربنا والمسيح من اجلنا. لا لا لا لا لا، انت علشان تخلص ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. يبقى الايمان بالمسيح مش كفاية، الايمان بالتجسد مش كفاية، الايمان بالفداء، الايمان بالقيامة، بسكن الروح القدس فينا، لا لا لا لا لا لا، كل ده مش كفاية. عشان تروح السماء لازم نجيب الرجالة ونختنهم، ولازم لازم لازم كل الشرائع بتاعت ايه؟ بتاعت موسى. إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكن أن تخلصوا. بقول لكم يا أحبائي الجماعة دول كانوا أعدادهم كتيرة جدا في الكنيسة الأولى، عشان كده نسمع في سفر الأعمال الإصحاح 21 بولس راح أورشليم، جابوا بولس وقالوا له يا بولس يوجد ربوة. ربوة يعني كام؟ 10,000. طبعا 10,000 يعني مش يعني 1 2 3، لا ده يعني عايز أقول إن عددهم إيه؟ كتير قوي. يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا، يهود وقبلوا الإيمان بمين؟ بالمسيح. وهم جميعا غيرون للناموس، يعني متمسكين بكل أحكام الإيه؟ الناموس. يبقى دول كان عددهم صغير ولا عددهم كبير؟ عددهم كبير. ودول ظلوا مشكلتهم بقى يمشوا ورا بولس في كل حتة يروح، يروح يبشر في كنيسة، بولس يمشي من هنا يروح رايحين الناس دول، ناس مسيحيين، ويشككوا الناس اللي قبلوا الإيمان على إيد مين؟ بولس. تعليم بولس غلط وكلام بولس غلط، واللي بيقوله بولس ده غير اللي بيقوله بطرس، وهو تسمعوا كلام بولس، والدنيا اتقلبت. وصل بهم الأمر إن يشككوا في رسولية بولس، ده بولس أصلا مش رسول، هو تسمعوا كلامه. وده اللي هنشوفه كتير في رسائل بولس الرسول. مين اللي بيعمل الحكاية دي؟ مسيحيين من أصل يهودي يطلع وراء الكنائس اللي بيكرس فيها بولس الرسول يشككوا ليه؟ يشككوا ناس عددهم صغير؟ لا عددهم كبير جدا. وفضلوا يقاوموا بولس. اهو شوفوا دينا في سنة 49 ميلادية، هو لسه بداية الخدمة، يلدوبك لسه بولس عمل الرحلة الاولى، هيظلوا يقاوموا بولس لغاية سفر الاعمال 21 اللي هي الزيارة الاخيرة اللي راحها بولس في اورشليم. والجماعة الغيرين دول هاجوا على بولس ومسكوا بولس حطوه في السجن. فضل قاعد سنتين في قيصرية، وراح روما قاعد سنتين، طلع كم سنة بعد روما واتسجن مرة تانية واستشهد. يعني ظلوا يهاجموا بولس لغاية آخر إيه؟ آخر حياته. انحضر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة إنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. دي بقى يا أحبائي تفهمنا رسالة معلمنا بولس الرسول لغلاطيا. ركز قوي على الموضوع دوت. أدينا فهمنا بقى الخلفية، لما نرجع نقرأ رسالة غلاطيا نفهم إيه القصة بتاعتها. ايضا اشار للامر دوت في رساله روميا، واشار ليهم في رساله فيليبي. ادينا فهمنا بقى ناس بتمشي ورا بولس تقعد تشكك في تعاليم بولس. طب واساس كلامهم يقولوا للناس ان احنا لازم نلتزم بناموس موسى بالحرف عشان نقدر نروح لايه؟ نقدر نروح السماء. ودي احبائي تورينا ان الشيطان ما بيهداش. يعني لسه يدوبك احنا في نهايه الرحله الاولى سنه 49، بدل الاضطهاد اللي على الكنيسه بدا ايه؟ بدأ يهدى. آخر اضطهاد حصل للكنيسة كان إمتى؟ فقتل استفانوس سنة 33-34. إحنا النهاردة وصلنا سنة 49 والدنيا بدأت طول السنين دي بدأت تبقى إيه؟ الدنيا هادية، ودي مدية فرصة لإيمان المسيح إنه إيه؟ إنه يزيد. الشيطان راح
مغير الخطة بتاعته، ما خلاش بقى الديئات تيجي استشهاد من بره، لكن ناس جوه الكنيسة تحاول تعمل انقسام، تحاول تقول تعاليم مخالفة للحقيقة. الشيطان ما بيهداش يا أحبائي. لا يمكن الشيطان يجد كلمة الله تنتشر إلا لما الشيطان يقعد إيه، والمعاكسة بتاعت الشيطان تاخد أشكال ملهاش أول ولا آخر. كل أحبائي ما نجد كده معاكسات يبقى نعرف إنه ده دليل إنه فعلا كلمة ربنا ليها إيه، ليها تأثير قوي. لأنه ملاش تأثير الشيطان يقول إيه، خليه عايزين يعملوا اجتماع يعملوا اجتماع، عايز يوعظ نخليه يوعظ. إن لم يكن كلمة الله ليها تأثير لا يمكن الشيطان يحارب. فكل لما الضيقات تزيد ده يؤكد لنا إن إحنا ماشيين في السكة الإيه، في السكة الصح. وكل شوية الشيطان يغير الإيه، يغير الخطة بتاعته. فلما حصل لبولس وبرنابة منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم. بولس وبرنابة قاعدين فين قلنا؟ في أنطاكيا. قاعد يحصل إيه؟ مناقشات ما بين بولس وبرنابة وما بين الناس الإيه؟ اليهود اللي بيقولوا إن إحنا نتختن ونحفظ شريعة موسى. منازعة ومباحثة. قلت لكم المرة اللي فاتت بولس قاعد في أنطاكيا لمدة إيه؟ ما بين الرحلة الأولى وما بين المجمع سنة. المجمع كان في سنة 49 ميلادية، وبولس رجع من الرحلة الأولى سنة 48 ميلادية. يعني بولس قعد سنة في أنطاكيا يتناقش مع اليهود دول. بولس قعد سنة في أنطاكيا يتناقش مع اليهود دول. طبعا احنا ما نعرفش نوع الحوار، بس انا اتصور ان الرجل اليهودي هيروح لبولس ويقول له لو كلامك دوت صح، طب كان من اساس ربنا ادى الختان ليه ما دام الختان مش مهم؟ كان من اساس ربنا ادى الناموس ليه لو الناموس مش مهم؟ كان ليه ربنا اختار الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ يبقى اذا بحسب فكره يعني. وطبعا بولس يرد، اللي بيقرا بقى رسائل بولس الرسول يعرف الرد على الحاجات ديت. بس ديت كانت المناقشات قعدت قد ايه المناقشه دي؟ سنه. شوفوا الخسارة اللي خسرتها الكنيسة. تصوروا لما بولس يكرس كل طاقته سنة قاعد يرد على ايه؟ على منازعات. لو ما كانتش المنازعات ديت موجودة كان السنة دي بولس عمل فيها ايه؟ سنة. ده من 48 ل 49 كرز في اقليم غلاطيا كله، اسيا الصغرى كلها اللي هي تركيا كلها. ده لو كانت السنة ديت بولس كرز فيها كانت المسيحية ايه؟ بس ده بوريكم قد ايه الشيطان بيحاول بكل الوسائل انه يعطل انتشار كلمه مين؟ كلمه ربنا. وده يبين ان الناس دول كانوا ناس معندين جدا. صاروا لما بولس يقعد يقنع فيهم سنه وهم برضو مش ايه، لا لا لا، لازم الختان، لازم الناموس، لازم التطهيرات، لازم لازم لازم. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعه ومباحثه، دليل المناقشات كانت حاميه جدا ليست بقليله معهم، وبرضو مش راضين يقتنعوا. فبولس وبرنابا بقى فكروا وقالوا ايه، رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والمشايخ الى اورشليم من اجل هذه المساله. قال بص بقى، ادم الموضوع ده مش عارفين نوصل لحل فيه مع بعضينا، احنا ناخد القضيه دي كلها ونعرضها على مين؟ الرسل. فين؟ في اورشليم. طب مين اللي يروح؟ يروح بولس وبرنابا اللي هم بيقولوا ان مفيش ضروره للتهوت، والناس المقاومين المعاندين دول واناس اخرين منهم من اللي بيقاوموا، اطلعوا انتوا الاثنين وروحوا عند الرسل واعرضوا المشكله بتاعتكم وناخد قرار الكنيسه كلها تمشي ايه، تمشي عليه. طب سؤال، ليه قالوا نروح لاورشليم بالذات؟ ما قالوا طب ما نقعد هنا ونناقش الموضوع، ايه الحكمه؟ ها أه؟ السيد المسيح اللي هم بشروا وابتدوا بأورشليم، هم فعلا في البشارة بدوا بأورشليم وخلاص، دلوقتي المسيحية وصلت لأقصى الأرض، يعني ما نقدرش نقول إن دي السبب بالذات. لا، قال لهم لا تبرحوا أورشليم لغاية ما يحل الروح القدس، وحل الروح القدس وخلاص برحوا أورشليم وراح يكرزوا بالظبط كده. قالوا إحنا لو قلنا حنناقش الموضوع في أنطاكيا، الناس اليهود المتعصبين يقولوا لا، دي أنطاكيا دي كلها ناس أمم، لكن لما نروح للمتعصبين نقول لهم هنروح نناقشها جوه اورشليم، يقولوا خلاص احنا مطمنين، ايه اورشليم دي كلها تبع ناموس موسى، يعني كده ايه النقطه دي في صفنا. الامر الثاني انه لما تناقش الموضوع في اورشليم زي ما قالت بقى ايمان، اكتر بل كل الرسل زي ما هنشوف دلوقتي ما عدا واحد، الرسل عددهم 12. طب احنا النهارده سنه 49 كم رسول؟ 11 في واحد
ماشي بدري بدري. مين اللي ماشي بدري بدري دوت؟ يعقوب ابن زبدي. اول واحد اتقطعت ايه؟

قطعت راس، فبقى عدد الرسل 11. طيب هنجيب ال 11 دول ونجتمع في اورشليم. يبقى لما الناس اليهود يسمعوا ان القرار ده وطالع من لسان الرسل، محدش بقى يجي يفتح ايه؟ يفتح بقه. طب ليه بقول طالع من لسان الرسل؟ لانه عشان تحسوا بالمشكله كانت حاصله ازاي. الرسل كلهم مقتنعين ان التهود دوت مش ضروري خالص، بس الرسل في اورشليم قالوا نسيب الناس اللي في اورشليم، ادم هم متعودين ابا عن جد يتختنوا، هم متعودين ياكلوا اكل وما ياكلوش اكل تاني، متعودين يغسلوا ايديهم بطريقه معينه، نسيبهم يعملوا كده. احنا بينا وبين نفسنا كرسل عارفين الموضوع ده مش ايه، مش اساسي، بس خليهم الناس دي طول عمرها ماشيه كده. فالناس اليهود المتعصبه قالوا يبقى الظاهر بقى راي الرسل من ايه، من رأي. مش فاهمين ان الرسل عاملين الموضوع ده نوع من الايه، نوع من التساهل. فلما سمعوا ان القضيه هتناقش في اورشليم اطمنوا، لان اورشليم دي كلها يهوديه، انه لما يطلع القرار من اورشليم بولس وبرنابا بقى فهموا على دي هتبقى تخلي بعد كده محدش يقدر يفتح ايه، محدش يقدر يفتح بقه. ودي تبين بقى عظمه بولس وبرنابا، انه مش خايفين انه يتواجهوا مع الرسل، لان بولس يعلم ان اللي بيكرز دي كرازه لايه، صح ولا غلط؟ لو بولس حس ان الكرازه بتاعته ديت غلط يقول لك لا انا خاف اروح اواجه مين، اخاف اروح اواجه الرسل. لكن بولس متاكد ان الحق معاه وانه تعليمه حق، فقالوا له نروح نتناقش في اورشليم، نروح نتناقش في اورشليم. طيب تعالوا نروح اورشليم نشوف ايه اللي حصل. الرحله يقول فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسه، احنا قلنا في فريقين طالعين، فريق مع بولس وبرنابا دول اللي بيقولوا ما فيش ختان وما فيش تهوت، ودول اغلبيتهم ناس امم، وفي فريق تاني يهودي متعصب لازم ختان ولازم امم، فدول طبعا سافروا لوحديهم ودول سافروا ايه، سافروا لوحديهم. تعالوا نمشي مع الفرقه بتاعت بولس، هؤلاء بتاع بولس دول، بولس وبرنابا والمسيحيين اللي من اصل اممي معاهم. بعدما شيعتهم الكنيسه اجتازوا في فينيقية، احنا موجودين في انطاكيا سوريا اللي هي سوريا دلوقتي، فراحوا معديين على لبنان في فينيقية ديت اللي هي سور وصيدا، ونزلوا على ارض اسرائيل فعدوا على السامره، ومن السامره راحوا نازلين للجنوب، وصلوا لفين؟ لاورشليم. طب وهم معديين كده مسافرين بس كده هو يعني كده بلاد بيعدوا عليها؟ لا، وهم معديين في فينيقية والسامره يخبرونهم برجوع الامم، وهم ماشيين رايحين اورشليم كانوا بيكرزوا في السكك ديت ان الامم قبلوا الايه، قبلوا الإيمان بالمسيح. وبولس لما يدخل مدينة صور، مدينة كلها أممية وناس كثيرة منهم قبلوا الإيمان بالمسيح، ده يخلي بولس يثبت ويتشجع ولا لأ؟ بولس شاعر بقى أنه رايح يدافع عن قضية، ده طول الرحلة مقابل ناس أمم كثيرين قابلين الإيمان بالمسيح ومش متمسكين بشريعة موسى، فدي خلت بولس يثبت أنه لازم يروح أورشليم وبنعمة المسيح يصدر القرار علشان يطمن الإيه؟ النفوس ديت. واخدين بالكوا إزاي؟ يعني بولس وهو معدي كده بيكرز يبص للنفوس ديت، لو اليهود المتعصبين دول نجحوا كل الناس اللي انا عديت عليهم في فينيقية وفي السامرة هيجرى لهم ايه؟ هيتزعزعوا. فبولس لما شاف الاخوة دول خلت بولس ايه؟ يتقوى. صدقوني يا احبائي كده، كل لما الخادم يجد نفوس كده مش داعي لسماع كلمة ربنا وعندها غيرة، مهما تكون في ضيقات ومهما تكون في صعوبات دي تخليه ايه؟ يثبت ويستحمل، يقول حتى على الاقل عشان خاطر النفوس الايه اللي مشتاق انها تسمع كلمه ربنا. لكن بعض المصارعه ديت وفي الاخر يجد ان الناس مش عايزه تسمع، يقول لك طب وانا عليا بايه وجع الدماغ اللي انا فيه دوت. فبولس طول ما هو ماشي وشايف النفوس ديت متحمسه وعندها غيره واشتياق انها تسمع كلمه ربنا، كل ده لما بيدي بولس ايه، اصرار وثبات انه ايه، انه يكمل في السكه بتاعته. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. كل ما يروحوا بلد ويحكي لهم المسيحيين اللي من أصل أممي إيه، ينبسطوا، المسيحية قاعدة تزيد، وناس قاعدين يدخلوا في الإيمان، وبيطمنوهم يا جماعة أنتوا صح، ما فيش حاجة اسمها ختان، ما فيش حاجة اسمها، طبعا لما يسمعوا الكلام ده إيه، ينبسطوا. لغاية ما وصل بولس أورشليم، أنا متخيل بقى وهو داخل أورشليم عند الباب شاف المكان، احنا في سنة كام دلوقتي؟ 49 ميلادية. استفانوس اتقتل سنة كام؟ 33 34، السنة اللي بولس قبل فيها الإيمان. طيب وهو معدي بقى بيشوفوا بقى ذكريات كام سنة فاتت، وجا عند الحتة اللي ترجم فيها استفانوس، وهو كان واقف في الحتة دي في وقت من

لوات وكان راضي بقتل استفانوس. انا حسيت كده ان بولس بدت ترن في ودانه التعاليم اللي كان بيقولها استفانوس: يا قصات الرقاب وغير الايه المختونين في القلوب والاذان. بولس بيسترجع لي: يا استفانوس ده اتابي، ده انت كان عندك بعد نظر. اتابي موضوع الختان ده مش مجرد زي ما اليهود المتعصبين دول متمسكين مجرد ختان الجسد، ده أتابي أنت يا استفانوس كنت فاهم أنه مفهوم الختان ده ختان الإيه؟ ختان القلب وختان الأذن. وأنا بسبب اللي أنت قلته ده يا استفانوس قتلتك لأن ما كنتش فاهم. النهاردة أنا رايح أورشليم أدافع عن الكلام اللي أنت يا استفانوس سبى وإيه؟ سبى. أعتقد دي برضو إدي الدفعة أقوى لمين؟ لبولس الرسول. التعليم اللي هو في يوم من الأيام كان بيقومها وبسببها قتل استفانوس، النهاردة بولس تيقن أن كلام استفانوس ده كان إيه؟ كان صح، وددت بولس ثبات ايه؟ ثبات اكتر. طب بولس انت قتلتني مثلا، لو استفانوس يقول له: بص يا استفانوس تعالى اوريك جسمي، ما زي ما انا رجمتك انا ايه؟ بولس جاي منين النهارده؟ بولس جاي منين وهو رايح اورشليم؟ جاي من انطاكيا، وقبليها كان راح الرحله الاولى في ليستر، عملوا في ايه بولس؟ رجموه. يعني وهو بيبص كده وبيتذكر مثلا استفانوس اللي انا عملته فيك انا ايه؟ انا اكتسته. ودي خلت بولس يزداد ايه؟ يزداد صلابة ويزداد قوة وإصرار على أنه يكمل الرسالة. فبص عظمة بولس يا أحبائي، عرفتوا ليه كان بولس كتير أنه يقول لما كان يرى الإخوة كان يتشدد؟ السكة فيها صعوبة، فلما بيجد في نفوس مشتاقة للحياة الروحية ومتشوقة لسماع كلمة الله دي تهون عليه الإيه؟ المضايقات اللي بيشوف. لكن لما زي ما بقول لكم يجد في عدم مبالاه وعدم اهتمام وهو الدنيا كلها قاعده تخبط فيه شمال ويمين، يقول لك طب انا واخد ايه في الاخر من وجع القلب اللي انا فيه دوت. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسه اجتازوا فيه في نقيه والسامره يخبرونهم برجوع الامم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوه. ولما حضروا الى اورشليم، مكان بقى اللي هي ايه اللي هيحصل فيه الاجتماع، قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ. دول جايين كده وفد رسمي جاي من كنيسة ايه؟ أنطاكية. فكنيسة أورشليم استقبلتهم استقبال رسمي، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. قالوا لهم: يا جماعة ده وإحنا جايين إحنا بشرنا، والناس في فينيقية والناس في السامرة والأمم قابلين الإيمان والأمم فرحانين ومبسوطين. فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. بس في فرق بين اللي حصل في فينيقية واللي حصل في أورشليم. في فينيقية لما أخبروهم بجميع ما صنع الله معهم كانوا يسببون إيه؟ سرورا عظيما. طب النهاردة لما بيقولوا الكلام ده في أورشليم، اللي في أورشليم كان عندهم سرور؟ لا، اللي في أورشليم كانوا إيه؟ متضايقين، لأن اللي في أورشليم ناس أصلا إيه؟ ناس يهود. بص يا أحبائي، عيشوا في القصة، عيشوا في الحدث. سفر الأعمال قصة، أنا مش بنحكي، إحنا بنحكي حدوتة. بس في الحقيقة الحدوتة دي لما الواحد يدخل فيها بقلبه وكيانه، تصوروا بولس نفس الكلام اللي قاله في فينيقية وناس سمعته وفرحت وانبسطت، نفس الكلام راح يقوله في أورشليم، بس الناس في أورشليم عاملين له ايه؟ عاملين له كده. ليه؟ التعصب مخليهم مش قادرين يقبلوا كلمة الله، التعصب مش قابلين انتشار كلمة ربنا، فبيقاوموا بولس بكل الأشكال. في حين الناس البسطة اللي موجودين في فينيقية وفي السامرة هم دول اللي تشجيعهم سند مين؟ سند بولس. طب ايه اللي حصل؟ وهو بولس بقى في اورشليم قاعد يقول: يا جماعه اللي حصل والكرازه والخدمه والناس اللي بيقبلوا الايمان، لكن قام اناس من الذين كانوا امنوا من مذهب الفريسيين، ناس يهود بس اصلهم منين؟ من الفريسيين. قالوا، سمعوا كلام بولس بدل ما يفرحوا بقى، ايه الوحاشه دي؟ بدل ما يفرحوا بانتشار كلمه الله وان كلمه الله بتمتد وبتنتشر، ولكن قام أناس من الذين كانوا قد أمنوا من مذهب الفارسين وقالوا: ينبغي أن يختنوا ويوصوا أن يحفظوا ناموس موسى. بولس يوعظ ويقول لهم: يا جماعة الإيمان بالمسيح هو الخلاص. يقول الكلام ده غلط، ما تسمعوش الكلام دوت، أنتوا لازم تأمنوا بناموس مين؟ ناموس موسى. شوف يا حبيبي، نفس الخبر نفس الرسالة سمعتها ناس فرحت وانبسطت، ونفس الرسالة تسمعها ناس تانية من الغيرة ومن الحسد ومن التحزب إيه؟ يحاولوا يشككوا الآخرين. ينبغي أن يختنوا ويوصوا أن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع المجمع، فاجتمع الرسل والمشايخ. الرسل قلنا عندنا كم رسول؟ 11. المشايخ اللي هم زي دلوقتي الأرخنة بتوع الشعب، الناس اللي إيه؟ اللي ليهم مكانة كده في الكنيسة، ناس كبار، ناس قدام في الإيمان، لهم ناس ليهم مواقف إيمانية، ليهم مواقف جادة مع الكنيسة، فدول يسموا أرخنة في الكنيسة. مش يعني مش ناس يعني لمجرد انه يعني حد كبير ولا حد غني، لا، ناس يعني بتساند الكنيسة.

وناس محبة للكنيسة وغيورة على الكنيسة وليها سنين في الكنيسة وأظهرت غيرة واهتمام بالكنيسة، دول يسموا في الكنيسة إيه؟ أرخمة، دول المشايخ بتوع الشعب. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. كنيسة أنطاكيا بعتة بتقول يا جماعة ما عندنا مشكلة، الأمم لما يدخلوا في الإيمان يتختنوا ولا ما يتختنوش، عايزين نبحث الموضوع دوت. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة اجتمع المجمع، وطبعا الناس المعارضة كلها ايه، لا كلام ده غلط، بولس غلط، لازم ختان، ده ربنا وصى، ده ربنا قال، ده احنا عندنا هيكل، ده احنا ده احنا ده احنا ده احنا ده. بولس يرد وبرنابا يرد، حصلت ايه؟ كلمة من هنا وكلمة من هنا. في واحد قاعد بقى في النص لما الحديث بيحمى هو ما يعرفش يقعد ساكت، واحد كده معروف تملي ان هو مندفع، راجل كبير كده لانه بيضت، اسمه ايه كبير بتاع الرسل؟ بطرس. بطرس دوت لما يلاقي الحكاية سخنت ما يقعدش ايه، طبيعة بطرس كده. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة، بطرس بقى ايه الروح يعني حركه، يعني مش حماس يعني كده، قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون إنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا، حاجة حصلت من زمان خالص، إن ربنا اختار مننا إحنا يا رسل واحد، مين الواحد دوت؟ بطرس، إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنوا. بطرس بيحكي عن حادثة بتاعت مين؟ كارنيليوس. قلنا الحادثة دي كانت سنة كام؟ تقريبا 33 أو 34 ميلادي، لأنه لما استشهد استفانوس اتشتتوا، راح فيلبس كرز على خط فيلبس، مش القديس بطرس. ممكن نديها الحكاية دي سنة أو سنتين، يعني 34، ممكن نكون وصلنا 35 36، وإحنا النهاردة سنة 49. فبطرس بيقول لهم منذ إيه؟ أيام قديمة، حاجة بتاعت 10 سنين 12 سنة 13 سنة. أنا بطرس بيقول له إنه بفمي ربنا اختارني علشان إيه؟ يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمن. فاكرين القصة بتاعت زمان؟ لما شفت الرؤية ولما الملاك ظهر لي وقال لي اذهب مع الرجال انت غير مرتف في شيء، رحت حكيت قصة الخلاص لكارنيليوس، كانت النتيجة وانا بكلم كارنيليوس حصل ايه؟ حل الروح القدس عليهم. طب الناس اللي قبلوا الايمان دول اللي حل عليهم الروح القدس كانوا مختونين؟ ايه سؤال، كارنيليوس كان مختون؟ كانوا ناس بيحفظوا السبت؟ كانوا ناس عندهم اطعمة محللة واطعمة محرمة؟ كانوا ناس بيتمسكوا بناموس موسى؟ ابدا، ده مجرد ان بطرس حكى لهم قصة الخلاص أمنوا، إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنوا، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. يبقى موضوع الخلاص الله العارف الإيه؟ القلوب، لكن مش مهم الإيه؟ مش مهم الجسد، بدليل أن كارنيليوس دوت كان راجل مش إيه؟ مش مختوم. أسأل سؤال بقى، لو كان الختان ضروري للخلاص كان ينفع الروح القدس حل على كارنيليوس؟ لا. لو كان التطهير غسل الإيد والأطعمة المحللة والمحرمة في لوين 11 ضرورية للخلاص كان الروح القدس حل على كارنيليوس؟ كان الناس ما يعملش حاجات دي خالص. طب الروح القدس حل على كارنيليوس وآمن وخلص لما قبل الإيمان بالمسيح غفرت كل خطاياه بمجرد أنه سمع كلام الإنجيل وإيه؟ وآمن. يبقى هل في ضرورة للتهود عشان الواحد يخلص؟ لا. والبرهان حدثة إيه؟ كارنيليوس. اللي يهم ربنا مش الجسد، لكن يهم ربنا الايه؟ القلب. الله العارف القلوب شهد لهم. طب ايه شهدت ربنا ليهم؟ ان الروح القدس ايه؟ حل عليهم من السماء معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا، زي ما حل علينا يا رسل حل كمان على ايه؟ على كارنيليوس. يبقى اذا يكفي للخلاص، يكفي للخلاص الانسان يسمع الانجيل وايه؟ ويامن باللي في الانجيل، لكن مش ضروري بقى ختان، مش ضروري حفظ سبت، مش ضروري أطعمة محللة ومحرمة. ولم يميز بيننا وبينهم، مفيش أي فرق، بشيء اصطهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله؟ يعني إيه تجربوا ربنا؟ يعني القضية دي ربنا قال رأيه فيها. إيه رأي ربنا؟ إن مفيش ضرورة للإيه؟ للختان. لما تيجوا انتوا تناقشوا الموضوع كأنكم بتقولوا لربنا: ربنا انت كان قرارك غلط، ونقول لك راجع ايه؟ راجع قرارك. ازاي تحل الروح القدس على كارنيليوس؟ ده كارنيليوس مش مختوم،
يبقى كان احنا كده بنقول لربنا اللي

انت عملته ده ايه؟ غلط، تجربوا ربنا كده. فاهمين فكر بطرس؟ فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ وده يبين ان لغاية سنة 49 لسه اسم مسيحيين ما انتشرش. هو بدأ في أنطاكيا بس ما بقاش هو ده الاسم الايه الشائع، لسه قدامه كمان يمكن 10 او 15 سنة عبال ما يبقى الاسم اللي بيطلق على المؤمنين بالمسيح مسيحيين. فلسه بطرس بيسميهم ايه؟ تلاميذ. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ طبعا تلاميذ مش يقصد التلاميذ ال 12، يقصد الايه؟ المؤمنين بالمسيح. لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. بطرس بيعترف بقى أن الناموس ده إيه؟ حمل. ليه الناموس حمل؟ كثير من التفاصيل، لو الراجل اليهودي كسر واحدة منهم يبقى كسر الناموس. يعني يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما. الراجل اليهودي يقوم يوم السبت من الصبح يقعد يعد، رايح الحمام يغسل وشه، 1 2 3 6 خطوات، يكتب 6، رجع من الحمام للسرير 1 2 6 تاني، يبقى النهارده انا مشيت 12 خطوه، انا عندي مثلا 100 خطوه هو كده. طيب رحت مش عارف اجيب احضر الاكل جاهز، احنا مش هنطبخ يوم السبت، بس يعني ايه هنروح نجيب الحله ونحط الاكل عشان ناكل، ايه عد 6 خطوات تاني، ارجع 6 تانيين، البس وقف، انت كده خلصت ايه؟ انا بكلمكم بجد، انت خلصت الخطوات بتاعتك، تروح حضرتك قاعد مكتف ايديك الساعة بقى 12، الساعة 1، تفضل قاعد على ده لغاية الايه؟ الغروب. طب عايز تعمل بيبي؟ ما ينفعش، خلاص انت خلصت الخطوات بتاعتك، خلاص حاجة صعب. طيب انا بلبس ساعة، لا نروح للكاهن، خد يا ابونا وزن لنا الساعة دي، هل الساعة دي ينفع تتلبس يوم السبت؟ يقول لك لا، اصل انت ليك وزن معين تشيل يوم السبت، انت بتلبس ايه؟ قول يا ابونا انا بلبس ساعة وبلبس نظارة وبلبس طقم اسنان. يوزنوا، لا لا لا، يوم السبت تقلع طقم السنان، يوم السبت تقلع النظارة. بكلمكم بجد. ايه لما تيجي تغسل المية، ايه نزلت جات لغاية الكوع وتقلب الكوع والمية تيجي من الكوع تنزل على الصابع، لازم كده المية تدلدل من الصابع. يقول له لا ده بس جات على الصبع الكبير، يقول له لا لا لا ما ينفعش التطهير كده، روح اتطهر تاني. حاجة مرار. عشان كده بطرس بيعلن نير يعني حاجة ايه؟ حمل. لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. احنا يهود وعارفين الناموس دوت كسر قلبنا وما عرفناش ننفذ الناموس. هنيجي النهاردة بعد الايمان بالمسيح نرجع نقول للناس يا مسيح يوم الرب تمشي فيه كم خطوة، وتاكل ايه وما تاكلش ايه، وتلبس ايه وما تلبس ايه، وتتغسل ازاي وتستحمى ازاي. نير لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. لكن كلمة حلوة بقى قالها بطرس بصراحة يعني، ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا. يعني بطرس اليهودي اللي بيتمنى من نعمة الله ان يخلص زي ما خلص مين؟ كارنيليوس. بصوا بصوا بصوا بطرس قلب الميزان خالص. ده ما بيقولوا الامم وحشين، ده بطرس بيقول بس يا ريت زي ما النعمه خلصت كارنيليوس ايه تخلصنا احنا. الحته الثانيه بقى رد حلو خالص، رد حلو خالص. كتير يهاجموا مثلا الارثوذكس، ايه رايح السماء يا عالم؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها يا عالم. بنعمه الرب يسوع المسيح اؤمن ان اخلص. ادي الرد بقى اللي ايه ورد الكتاب. يعني مش صح يا احبائي ان يجي واحد مثلا يسالك يا فلان انت رايح السماء؟ يا عالم يا عم هنروح ولا مش هنروح؟ لا دي كلمه ضد الايمان. طب لا ده انا رايح، ده انا ضامن السماء 100%، برضو دي ضد روح الاتضاع. طب ايه الكلمه اللي تتقال؟ هي الكلمه دي بنعمه الرب يسوع المسيح، بنعمه المسيح انا واثق ان انا ليا مكان فين؟ في السماء. نعمه يعني متكل على المسيح وعندي ايمان وعندي رجاء، انا مش متشكك في المصير بتاعي. ربنا يسوع أحبائي مرة قال الذي يتبعني لا يمشي في الظلمة. طب اللي بيمشي في الظلمة لا يعلم إلى أين يذهب لأن الظلمة قد أعمت عينيه. لو جينا سألنا واحد مسيحي أنت عارف رايح السماء ولا لا؟ يقول ما عرفش. يبقى دوت يسلك فين؟ في الظلمة، لأنه مش عارف رايح فين. خطيرة جدا الواحد فينا يقول أنا يا عالم هروح السماء ولا مش هروح، يبقى كده أنا سالك في الظلمة ولا أعلم إلى أين أمضي. هما الفين إيمان المسيح؟ طب أمال أنا إيه؟ أنا بنعمة الرب يسوع أؤمن إن أنا رايح لإيه؟ عندي ثقة، مش ثقة في نفسي لكن عندي ثقة في مين؟

في المسيح واللي عمله المسيح معي، دي تتفق مع الإيمان، تتفق مع روح الاتضاع، دي تدل إن الإنسان ده سالك في الإيه؟ في النور. لما يجي حد يسألكم انتوا رايحين فين، تقولوا له بنعمة المسيح أثق إن أنا إيه؟ إن أنا رايح السماء. فسكت الجمهور إيه؟ كله. ليه؟ بطرس جاب لهم مين اللي رد على المشكلة؟ ربنا. انتوا بتقولوا نتختن وما نتختنش، ما هو ربنا قال لكم الحل في موضوع مين؟ كارنيليوس. بعد ما ربنا قال يقدر حد يفتح بقه؟ فالكل عمل ايه؟ سكت. بولس بقى، بولس ده يعني فعلا واحد عايز يطلع يقعد يبوس في الراجل دوت، يعني لما يقول كف. بولس انتهز الفرصة وقال طب انا اكد كلام مين؟ كلام بطرس. ازاي؟ وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. يعني بولس راح مكمل، بطرس حكى لكم ازاي كارنيليوس حل عليه الروح القدس، لا ده انا احكي لكم بقى، ده احنا لما رحنا أنطاكيا بسيدية وناس أمم قبلوا الإيمان، لما رحنا لسترا، لما رحنا دربة، والمعجزات اللي ربنا عملها والمؤمنين اللي قبلوا الإيمان. يعني تأكيد تاني ان كل الناس الأمم دول اللي كانوا غير مختونين، بولس وبرنابا بيشهدوا ان هم قبلوا الايمان وان ربنا عمل معاهم ايات وايه وعجائب. يبقى لو الختان ضروري كانت المعجزات والايات والعجائب دي حصلت مع بولس؟ لا ما كانتش حصلت. يبقى ده تاكيد ايضا من بولس ان عايز اقول لهم ان موضوع الختان موضوع مش ايه مش ضروري. هنا انا وقفت عند حته لما بولس بيقول كانوا يسمعون برنابا وبولس. بولس هنا خلى مين اللي يتكلم؟ مين اللي اتكلم بعد بطرس؟ عندنا بقى برنابا وبولس، مين اللي حضروا الرحله؟ برنابا وبولس. طب بولس خلى مين اللي يتكلم؟ برنابا، لان برنابا ده راجل يعني اليهودي ايه، هم كلهم مش طايقين مين؟ مش طايقين بولس. هم اليهود المتعصبين دول مش طايقين ايه، فقالوا طب نخلي برنابا يكلمكم. هو برنابا هيقول نفس الكلام اللي هيقوله بولس، بس يعني هم هيقبلوا يسمعوا كلام برنابا لكن مش طايقين يسمعوا صوت بولس. قال طب ماشي قول لهم انت يا برنابا، المهم يسمعوا. فدي حكمه من بولس ان خلى برنابا هو اللي ايه، هو اللي يتكلم. الحاجة التانية يقول ايه؟ يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب. طب احنا لما مشينا مع بولس في الرحلة الأولى ما عرفناش غير معجزتين، ايه؟ بار يشوع نزل على عينيه ايه؟ عمى في أبرص، والمعجزة التانية في لسترا الرجل المقعد بولس ايه؟ أقام. في معجزات تانية اتذكرت في الرحلة الأولى؟ مفيش. لكن هنا بيقول ايه؟ بجميع ما صنع الله من الآيات يعني أتابي بولس في الرحلة الأولى دي عمل إيه؟ آيات كتيرة ومعجزات كتيرة، بس اللي اتذكروا في سفر الأعمال دول بس مجرد عينة. هو تفتكروا أن دول بس المعجزات اللي عملها بولس؟ ده عمل معجزات كتير. وبعدما سكت أنه يقفوا الناس بقى المتعصبين يقولوا خلاص بقى يا جماعة احنا كده اقتنعنا، لا لسه برضو الموضوع ما إيه؟ ما خلص. واخدين بالكم إزاي؟ يعني قام بطرس وقال، لو كانوا الناس اليهود المتعصبين اقتنعوا كانوا وقفوا قالوا خلاص يا جماعه احنا مقتنعين، لا ما حدش رد فيه. برنابا وشاول قاموا يتحدثوا، برضو اليهود المتعصبين قاعدين ايه ساكتين، يعني برضه لسه مش ايه لسه مش مقتنعين. فكل اللي في المجمع عينيهم راحت على مين؟ على يعقوب. عرفنا منين ان عينيهم راحت على يعقوب؟ يقول بعديها اجاب يعقوب، يعني كان كل الناس بقى بص يعقوب، بص بقى يعقوب ادي بطرس اتكلم والموضوع ما خلصش، ادي برنابا وبولس اتكلموا الموضوع ما خلصش، قول لنا انت بقى كلمه خلي الموضوع ده يعني ايه نخلص منه، لان الوعظه طولت كده. فكانت كل العيون شخصه لمين؟ ليعقوب. مين يعقوب دوت؟ ده اسقف اورشليم. مين يعقوب دوت؟ اخو الرب ابن خاله المسيح. مين يعقوب دوت؟ احنا بندرس يوم الاربعاء رساله القديس يعقوب، وفي المقدمه بتاعه الرساله ملنا كتير قوي قوي قوي قوي انه يعقوب دوت واحد من ال 12، هو اللي كاتب رساله ايه؟ رساله يعقوب. طب يعقوب دوت المنظر العام بس عشان يعني نهتم بقى بشهاده يعقوب، من الغيورين لليهوديه ولا لا؟ في الحقيقه القديس يعقوب من الغيورين جدا للناموس. خدوا بالكم الحته دي مهمه، لانه في الحقيقه كلمه يعقوب هي اللي هتنهي الايه الموضوع. مش معنى يعقوب، لأنه كل اليهود عارفين أن يعقوب غيور جدا على الناموس. ليه؟ لما كان بولس في غلطية وجاهم ناس المتعصبين قال عنهم الكتاب أتى قوم من عند يعقوب، يعني عايز يقول أن يعقوب ده اللي متمسك أو بالناموس، دول التلامذة بتوعه. ده يؤكد أن يعقوب كان من الإيه؟ المتمسكين جدا بأحكام الناموس. من قوة يعقوب بولس لما راح أورشليم في أعمال 21
وداخل

ليعقوب، ويعقوب قال له يا بولس في ناس كتيرة بتقول ان انت مش متمسك باحكام الناموس، فاحنا بنشير عليك. عندنا اربع رجال عليهم ندر، خدهم وادخل معاهم الهيكل وتطهر. فاليهود المتعصبين لما يشوفوك بتعمل كده يقولوا ان انت كمان متمسك بالايه؟ بالناموس. تصوروا بولس قال ليعقوب ايه؟ حاضر.

الناموس، ويقول ان مفيش ضروره لاعمال الناموس. في محضر يعقوب لما يعقوب قال له تدخل الهيكل وتطهر، يعني ترجع تنفذ احكام الايه؟ الناموس. بولس قال له ايه؟ قال له حاضر. وكانت ديت بالنسبه لبولس يعني ضعف ولا مش ضعف؟ ضعف شديد، دي ارتداد للناموس. والموضوع ده كان هيتسبب في موت بولس لما مسكوه، كانوا عايزين يفسخوه لولا تدخل لسياس امير ايه ونجى بولس. لما نوصل لاعمال 21 نحكي بالتفصيل، بس دي تؤكد ان يعقوب كانت له مكانه ايه؟ مكانه قويه، وكلمته مسموعه ولا مش مسموعه؟ كلمته مسموعه. درجه ان بولس يا حبايبي، ده موقف ده غريب خالص، بولس الجبار دوت قدام يعقوب، لما يعقوب قال له تدخل الهيكل وتحلق شعرك وتقدم ذبيحه وتتطهر، ده بيقول له ارجع لاحكام الايه؟ الناموس. بولس ايه؟ عمل كده. يبقى يعقوب من الغيرين على الناموس ولا لا؟ غيرين جدا. طيب، وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا ايها الرجال الاخوه، اللي مننا بيحضر رساله القديس يعقوب كل شويه في رسالته نفس الكلمه دي على لسانه، ايها الرجال الايه؟ الاخوه. خمس اصحاحات، في كل اصحاح قالها، يعني الإصحاح الأولاني قالها مرتين، الإصحاح الثاني قالها ثلاث مرات، الإصحاح الثالث قالها مرة، الرابع مرتين، الخامس مرتين، كل شوية أيها الرجال الإيه؟ دي كلمة على إيه؟ على لسان. بصوا الترابط الغير مباشر، هو الشخص ده كده. يعني في واحد من الآباء تملي لما مثلا يكلم إيه؟ يا رب يسوع المسيح، يا رب، تملي الكلمة دي على لسان. ففي أي وعظة لما يوعظ، في أي صلاة لما يصليها، دي كلمة على لسان. فلما تيجي تسمع إن هو قال الحتة دي وقال الحتة دي، فعلا الكلام ده إيه؟ متفق مع بعضه، لانه فعلا دي كلمه القديس يعقوب، ايها الرجال الايه؟ الاخوه. سمعان قد اخبر. سمعان ايه؟ ما ده سمعان ده الاسم القديم. بس القديس يعقوب لانه هو وسمعان يعني ايه؟ متربيين مع بعض وعارفين بعض من زمان، فبيقول له الاسم الايه؟ الشائع بتاعه. دي تدل ان كانت في علاقه قويه ما بين يعقوب وايه؟ وما بين سمعان. كان تصوري واحد مثلا ما شافنيش مثلا من قبل كام سنه بتوع الرسام، فلما يشوفني يقول لك ازيك يا ابونا فلان. طب واحد بقى من القدام قوي بقى لما يشوفك يقول لك ازيك يا ايه؟ يا فلان الاسم الايه؟ الاسم القديم. يجيب بقى الفضايح بتاعت زمان. لسه مقابل واحد كان معايا في الكليه، فمراته بتقول لي عايز اشتكي، قلت لها لا انا خاف اسمعك لانه هو عنده كلام كتير عليا ممكن ايه؟ يشتكيني. فقلت لها لا مش هسمع، بضحك يعني. سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم. طب أنا أسأل سؤال، هو ربنا افتقد أولا الأمم ولا افتقد أولا اليهود؟ مين اللي قبل الإيمان الأول؟ اليهود. طب إيه إزاي بيقول افتقد الله أولا الأمم؟ لا، عايز يقول إن الافتقاد ما بين الله والأمم، مين البادي فيه؟ ربنا اللي بدأ ولا الأمم اللي بدوا؟ ربنا. فأولا دي راجع على افتقاد الله للأمم، مش من جهة اليهود والإيه؟ والأم. يعني العلاقة ما بين ربنا والأمم كان مين البادي فيها؟ مين أولا؟ الله. سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافق أقوال الأنبياء. وراح جايب يعقوب نبوة تؤكد أن ربنا هيقبل الأمم فين؟ في الإيمان، كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. دي نبوة موجودة في سفر عاموس. في الحقيقة القديس يعقوب بقى اختار، يعني ياما نبوات في العهد القديم عن قبول الأمم وكلها سهلة وواضحة، اختار أصعب واحدة فيهم، ودي تدل أن يعقوب ده كان إيه؟ متمرس في الإيه؟ في الناموس. ده أبسط حاجة، موسى قال تهللوا أيها الأمم مع شعب، خلاص خلصت. سأدعو التي ليست محبوبة محبوبة، والتي ليست شعبي شعبي، هوش خلص، خلاص مش محتاجة شرح. لا، ده جاب بقى نبوة، يعني أصعب نبوة بتشير لقبول الأمم في الإيمان. إيه النبوة دي؟ في سفر عاموس يقول إيه؟ في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصي شققها، دي في الكتاب المقدس اللي بين إيدين، وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليها يقول الرب الصانع هذا. دي من الطبعة البيروتية، لكن هذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب، ده بقى الطبعة السبعينية. سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. خيمة داود يعني باختصار كنيسة العهد القديم. كنيسة العهد القديم إيه؟ خيمة داود دي جرالها إيه؟ اتهدت ولا لسه مبنية؟ لسه في مملكة داود؟ لا، اتهدت. ربنا قال مملكة داود اللي تهد دي هرجع أقيمها مرة إيه؟ مرة

تاني. طب وهو جه ملك من نسل داود وأقام المملكة؟ لا، ده بيتكلم على مملكة المسيح، لأن المسيح من نسل إيه؟ داود. يبقى خيمة داود اللي مقصود بها النهاردة اللي هي الإيه؟ الكنيسة. فالقديس يعقوب بيقول إن في نبوة بتقول سأرجع بعد هذا، بعد ما ربنا رفض اليهود، وأبني خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. دي اللي مقصود بها الإيه؟ الكنيسة. طب ده الجزء اللي تم والقديس يعقوب بيه يتكلم، لسه في جزء بقى هيتم في الايه؟ في المستقبل. خدوا بالكم الحته ديت، ارجوك انا هقولها واللي يركز فيها يبقى خير وبركه، اللي ما يركزش يبقى اتقالت وتسجلت، لان ديت ترد على حته مهمه جدا جدا، انه تملي البروتستانت بياخدوا العهد القديم بكل نبواته انه ما يخصش الكنيسه لكن يخص اليهود لما يقبلوا الايمان بالمسيح في اخر الايام. الآية دي أكبر برهان إنه الكلام ده مش دقيق. القديس يعقوب عايز يدي برهان للناس إنه ربنا قابل الأمم في الإيمان. طب يديهم برهان على حاجة لسه هتحصل في المستقبل؟ مش عرفنا يا عم، ممكن الحاجة اللي بتحصل في المستقبل دي ما تحصلش. لا، ده أنا عشان أديكم برهان لازم أقول لكم حاجة أنتوا عينكم إيه؟ شايفاها النهاردة؟ هم لما جاءوا يفسروا الآية دي قالوا لا، ده ربنا بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني في الملك الألفي، وإزاي يأسس مملكة على الأرض، وإزاي اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح. طب وما الناس شايفة حاجة لما يعقوب يقول لهم حاجة هتحصل في الملك الألفي؟ يا عم مش عرفت. لا، ده يعقوب يقول لهم حاجة هم فعلا أوريدي عينيهم إيه؟ شايفة. أنتوا النهاردة شايفين إنه خيمة داود ربنا أقامها تاني ولا لأ؟ إن مملكة داود رجعت ولا ما رجعتش؟ مسيح ملك من نسل مين؟ داود. ومملكة داود النهاردة اللي هي الايه؟ مملكة المسيح ابن داود اللي هي الكنيس. فالنص ده في الآية اتحقق فعلا قدام عينينا، يبقى ده يؤكد ان خيمة داود اللي مقصود بها الايه؟ الكنيس. طيب الحتة اللي اتحققت دي بصوا بقيتها بيقول ايه؟ لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذين دعيا اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. ربنا بيقول ان انا هدعو مين؟ الامم. فربنا كون المملكه بتاعته النهارده اللي هي الكنيسه، وبقيه الايه بتقول انه الكنيسه دي هينضم ليها مين؟ الامم. ان كنا احنا يا يهود نمثل خيمه داود، فخيمه داود دي زي ما بتضمنا احنا يا يهود هيدخلوا فيها كمان مين؟ الامم. فهموا الحته ديت؟ قديس يعقوب عايز يبرهن لهم ان الامم هيدخلوا في الايمان النهارده. قال لهم البرهان ايه؟ نبوة عموس. عموس النبي بيقول ان ربنا هيرجع يقيم خيمة داود، وفي خيمة داود دي لما ربنا يقيمها هيدخل فيها الناس الايه؟ الام. طب الكلام ده هيحصل في الملك الالف؟ يا عم مش عرفنا، جايز كلامك صح وجايز كلامك ايه؟ لا، قال لهم ده الكلام ده اتحقق دلوقتي، ربنا اقام فعلا خيمة داود، واحنا يا يهود احنا نمثل مملكة داود الايه؟ الجديد. طب المملكة بتاع داود دي داخلين فيها مين؟ لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسم عليهم. يبقى ده برهان ان فعلا ربنا هيدخل الأمم فين؟ في الإيمان. لذلك انا ارى اخر الامر برضو اسلوب رقيق من القديس يعقوب، مش امر، انا من رايي انا شايف، ويسيبوا هم اللي ايه؟ اللي ياخدوا القرار. لذلك انا ارى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. بس طباك يا يعقوب، يعني ما فيش ضرورة للناموس، ما فيش ضرورة للختام، ما فيش ضرورة لحفظ السبت. لذلك أنا أرى أن لا يثقل. لسه بطرس قايل إيه؟ الناموس ده إيه؟ نير، لم نستطع نحن ولا آباؤنا أن نحمل. يعقوب يقول لا، ما مش لازم النير ده. لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل هيوصيهم أربع حاجات أوصيكوا بيهم وبعد كده تمشوا. بل يرسل إليهم أن يمتنوا عن نجاسات الأصنام. نجاسات الأصنام يعني الذبيحة اللي تقدم للأصنام، كان جزء يقدم للصنم وجزء إحنا نأكله. قال لا، ما تاكلوش ما ذبح للأصنام. نمرة اتنين، الزنا. يقصد بالزنا ايه؟ انه كانت في العبادات الوثنية، تبقى في عبادة وثنية ومعها ممارسة الزنا. قال لا، ما يروحوش يعبدوا العبادات الوثنية اللي فيها زنا ديت. ويقصد ايضا الزنا اللي هو جواز المحارم اللي هو موجود فيه لويين 18، ودي شريعة المسيحيين لغاية النهاردة. لما نرجع للويين 18، الواحد ما يتجوزش امه، ما يكشفش عورة امه، يعني المقصود ده انه ما يتجوزهاش، يعني ما يتجوزش اخته، ما يتجوزش عمته. دي شريعة المسيحيين لغاية النهاردة، هو العهد الجديد اكدها.

لقد دي كلها تعتبر زنا. لو واحد يتجوز أمه ده زنا صعب. هو ده اللي مقصود بكلمة الزنا هنا، مش شرط الزنا يعني واحد يروح يتجوز واحدة مش مراته، ده شيء بديهي انه دوت ايه، ده خطيه. لا، ده بيتكلم عن امور تخص عبادات الاصنام، ان يمتنع عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق. لو جابوا حيوان وخنقوه يبقى الحيوان ده مات. ولوين 17 ايه ان احنا ما ناكلش الايه، الحاجه الميته. لو لقينا حمار ميت في الشارع ينفع ناكله؟ المشكله مش عشان حمار، عايزين تاكلوا حمار كيلو حمير، وما بياكلونا حمير بقى. لكن المهم ما يكونش الحمار دوت ميت. وايه تاني؟ والدم، يعني ما ينفعش ناكل نشرب دم او ناكل لحمه بدمها. طب الشريعه دي بتاعتنا احنا مسيحيين؟ اه طبعا بتاعتنا. طب انا اسال سؤال، الوصايا دي كلها حاجات تخص السلوك، يعني خد بالكوا الحته دي. خلاص انا خلصت. بيقول ان يمتنع عن نجاسات الاصنام وعن الزنا والمخنوق والدم. اولا العلامه اوريجانوس قال طب ليه ما قالش القتل؟ اشمعنى يعني جاب نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم؟ ايه اللي انا عملته دوت؟ ده انا شقيت هدومي الظاهر وانا قاعد. ايه قول ايه؟ سوري، بتقول ايه؟ انت قربتي شويه. هو ليه يعني قربتي طبعا. حد عايز يعني انا سؤالي، هو بيقول ان احنا نمتنع عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم، من باب اولى كان يقول الاكل. لا، الدم يقصد ان احنا نشرب دم او ناكل حاجه بدمها. برضو هي قربت من الإجابة. هو أنا هقول حاجتين. الحاجة الأولانية، كده كده القتل حرام عند الناس الأمم. هو بيتكلم عن حاجات الأمم كانوا بيعتبروها حاجات إيه؟ عادية، فبيقول لهم لا، الحاجات دي تمتنعوا عنها. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، هي سلوكيات علشان خاطر اليهود. إزاي؟ اليهودي طول عمره عنده شرائع وحاجات يعني اليهود يتمسك بها جدا. لو احنا دخلنا الامم في وسط اليهود، يا اممي كل ميت واشرب دم، دي هتتعب نفسيه مين؟ اليهود. فقال لك احنا برضو نراعي ان اليهود دول طول عمرهم عندهم شرائع، فاحنا برضو لازم يكون لينا سلوك ما يعثرش مين؟ ما يعثرش اليهود. يعني لما بيقول الحاجات دي بيقولها علشان خاطر ما نتعبش الناس اليهود. لانه بصوا بقيه الايه يقول ايه؟ لان موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. طب وإيه علاقة دي بقى باللي إحنا فيه؟ ما بيقولهم يا جماعة تمتنوا عن الأصنام والمخنوق والزنا والدم. خلص، خلصت القصة، فهمنا. بصوا بقى آخر آية يقول إيه؟ لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. إيه علاقة بالموضوع اللي إحنا فيه؟ ملاش أي علاقة. لا، هي العلاقة عايز يقولهم ايه؟ انه علشان موسى ده بيكرز بيه في المجامع، فبقى الشريعة بتاعت موسى دي رسخة في ذهن مين؟ الناس اليهود. فمش هينفع النهاردة نيجي نقول لليهود امتنعوا تماما الحاجات اللي بيسمعوها ابا عن ايه؟ عن جد. دي بتكرز ليهم في المجامع في كل سبت، دي اتغرست جواه. فجماعة معلش، مراعاة لعدم عطرة اليهود، احنا نمتنع عن بعض السلوكيات علشان ما نتعبش الناس اللي ايه؟ اليهود. وده فكر مش جديد على الكتاب المقدس، لأن معلمنا بولس الرسول قال نفس الفكر دوت في رسالة كورنثوس. قال إن كان أكل اللحم يعثر أخي، إيه؟ لن أكل لحم إلى الأبد. إن كان أكل مذبح للأصنام ليس خطية، لأنه فعلا هو مش خطية، لأن أنا أؤمن إنه مفيش إله إلا واحد والصنم ده مش إله. بس أكل مذبح للأصنام هيعثر أخويا، فيبقى بناقص أكل لحمة اللي ذبحت للأصنام عشان خاطر ما أعثرش إيه؟ أخوي. وبقى الإيمان المسيحي إنه مش هدور على إيه الحلال ليا أو إيه الحرام، لا، أدور على حاجة ممكن تتعب مين؟ تتعب. لا خلاص، دم دي هتتعب اليهود، واليهود طول عمرهم بيسمعوا في المجامع إن الحاجات دي حرام، فإحنا مش إيه؟ مش هنتعب نفسية اليهود، وإحنا كمان نمتنع إيه؟ نمتنع. يبقى تحس إن القديس يعقوب يعني عمل نوع من الإيه؟ التوازن. الناموس مش ضروري، بس برضه يا جماعة لازم نراعي نفسية اليهود، لأن دي عادات راسخة إيه؟ عشان كده لما جاء أبونا ماري مرقس قال لنا التالت والأربعين والسنة ويحموا الميت يغسلوه
ويلبسوا المية مش عارف هدوم